يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى

فيكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ

ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر.

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره،

يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرة

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
3: وجل. الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
5: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
2: قبلاً يا أرحم الراحمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة: 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونبدأ بالأسئلة الواردة إلى صفحة البرنامج، وهذه السائلة الأخت مريم نقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي

0: جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد فيه، نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس. وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة، فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقول احنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق. لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول احنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء. الأخت سميرة تسأل تقول: هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول: إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر، هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر، هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشاربة أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها عليه هنا، يعني من أسفل الذقن، باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة الأخت السائلة نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن يعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. معنا اتصال، الأخت ليبيا من زليطن.
1: أهلا بخالك يا شيخ.
0: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: مثلك أنا عقد قران، فهمت علي يا شيخ؟
0: عقد قران؟
1: ست سنوات.
0: ايه.
1: وزوجي قد ما دخلش بي اعطاني حلف يمين الطلاق على شيء، واني خالفت اليمين هذا.
0: انت لم يدخل بك ولا عقد؟ بس
1: ايه عقد قران، فهو حلف يمين الطلاق واني مشيت، لكن لما اني مشيت بعلمه وبعلم اهله واهلي اتفقوا ان يقروا عقد قران جديد، لكن اني نمشي توا، بعدين لما يجي موعد العرس يقروا عقد قران جديد.
0: بقى هو شن قال بالضبط؟ ترى
1: قال لي علي اليمين لو تمشي لحوش اختك انت طالق.
0: هذا مستعجل من توا، قاعد ما دخلش ويحلف على حوش اختك بيقطعك من رحمه.
1: ايه قال لي هيك، انا مشيت للمحكمه الليبيه وطلبت الطلاق، قالوا لي لا ما يجوزش الطلاق هذا في القانون الليبي، ما يتخذش به، هو يعني حالف مش مرة، عدة مرات، ممكن 4 أو 5 مرات بعد الحلفة. هي
0: هو بعد الحلفة هذه دار عقد ولا ما دارش؟
1: لا ما دارش، لكن قعد يحلف باليمين. حتى في مرة قلت له أنت كيف تحلف باليمين، مش أنت تحلف قديش مرة بي، يعني إحنا قارينها الفاتحة من جديد.
0: كيف قارين باين، لكن ما يلعبش.
1: أنا لما مشيت للمحكمة وطلبت الطلاق وكذا قالوا لي أنت ما يجوزكش، أنت مش مطلقة منا، قصدي نترك سيد الشخص مو في الشرع، هذا طلاق اسمه ولا
0: لا؟ كيف حتى في المحكمة ما يقولوا لكش إلا إذا كان أنكر هو؟
1: لا هو جاء قدام القاضي وقال أنا إيه حلفت لها يعني الطلاق، إن لو هي تمشي إنه هي مطلقة، لأنني يعني قصدي خلاص وهي عدت.
0: واضح يا أخت ليبيا، إن شاء الله تسمعي التعليق بإذن الله. الأخ صلاح من جداب. يا
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الشيخ
0: الصوت ضعيف جدا.
2: السؤال عن أضحية يا شيخ. واحد مقتدر هو يقدر يشري أضحية، يقدر، لكن أخوه أهدى عليه، أخوه شقيقة حتى هو متزوج وعنده عائلة، حتى هو أهداه أضحية، قال له لا يوم الكبيرة، جاب له يوم العرفة جاب لك أضحية وقال لها عيد بها لي هدية مني هبة، فعيد بها هو، ما يفعل، قال تنتجي علي أن أضحية تمام عادي يعني.
0: معاش سمعتك، يعني هو جاب له أضحية وهو ما ضحاش بها؟
2: لا لا ضحى بها.
0: إيه خلاص كويس،
2: يعني عادي يعني هدية هبة عادي،
0: ما فيش بس عادي إن شاء الله. تو نزيدوا نتكلم عليها إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك. عبد المطلب من الخمس.
3: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: إن شاء الله ميزان حسناتك.
0: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
3: والله يا شيخ عبد الرحمن، عندنا ظاهرة في ليبيا جديدة، هذه المفروض الكلام عليكم أنتم العواد والعلماء، ظهر في الفراعنة اللي صبحت في عمتان كان عمتان كان حي منكم يطلع حتى في ورع منت المتان تدي الفرع يخش بيه في جوامع فوق من ركبه يلي تحت من ركبه الفرع
0: شنو الجوامع يا اخ عبد المطلب؟
3: في الجوامع يخش الفرع يصلوا بيهن يصلوا بيهن الفرع يضغط في الحياه
0: في يعني يلبسوا الشرطات تقصد؟
3: ايه الشرطات انهم ركبات ابوك والله معدي في قاعد قدام محلات والله يعاود واضحه يا شيخ عبد الرحمن هذه مشكله مصيبه ظاهره كبيره في هذه من ظواهر الغرب من الثقافه الغربيه المفروض يجي في المنابر وحده ان شاء الله والكراسي مشكله الكراسي كثر بشكل غريب الكراسي صباح المشي معش مشي صباح قهوه قدام الكراسي حتى اللي ما فيش شيء قاعد على الكرسي
0: واضح ان شاء الله غير
3: ملح شريعتنا يا ربي نجعل حزاتكم
0: يا
3: ربي
0: ان شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم اللهم امين يا رب العالمين من معانا الاخ يونس من مصراته
4: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن
0: اهلا يا اخ يونس تفضل
4: حياك الله وبياك وجزاك عنا كل خير كل مشايخنا ونسأل الله العزة والثبات لإخوتنا في غزة إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
4: بارك الله فيك، والله هو حديث متكرر لكن نبغوك تفيدنا بارك الله فيك في وهل يجوز يقول الإنسان حتى صلاة منفرد في النافلة اللي هي صلوا صلاة مودة.
0: صلاة المنفرد؟
4: هل يجوز يعني في النوافل كذا الأخ البنية دي وبيقولوا فيها بعد الأيام أيام جزاهم عنا كل خير. صلوا صلاة مودع
0: يعني يقولوا صلوا صلاة مودع مش عليها صلاة المنفرد
4: بعض بعض المشايخ بارك الله فيهم وهل يعني تجوز في النفل ولا تجوز؟
0: تجوز شن هي؟
4: في النفل هذا الزادي بارك الله فيك وفتح الله لك بالخير ان شاء الله
0: الله يبارك فيك الأخ إبراهيم من طرابلس
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: دكتور عبد الرحمن ولا؟
0: نعم تفضل.
5: عندنا سؤال عندنا يوم الجمعة الماضية يوم الجمعة الماضية في جماعة احنا في التشاهد خلاص في الأخير يعني. ألو.
0: أيوة نسمع فيك أيوة.
5: قلت لك احنا في التشاهد أيوة. يوم الجمعة خشوا جماعة بعد واقفين ما بوش يخشوا معنا في التشاهد. احنا كملنا الصلاة شيني قالوا لي بعضهم تقريبا يعني على حسب ما سمعت منهم قالوا نطلع نصلي وبروحنا يا جماعة كيف يصير يعني هل المضبوط اللي قاموا به ولا المفروض يخشوا في التشاهد
0: هم جو لقوكم في التشاهد ما بوش يخشوا معاكم
5: نعم يرحم ولدك يرحم ولدك
0: قعدوا لين سلم
5: معنا قعدوا واقفين هم وبش هو واحد ولا اثنين هم كان غير واحد اثنين ما تكلموش عليهم لكن هذه ظاهر صار قدامي هنا يوم الجمعة الماضية كيف مجموعة يعني
0: بعدين شن داروا بعد السلام
5: احنا كملنا السلام وهم قالوا وبعضهم قالوا انا نطلع نصلي وبروحنا عارف شن بيصلوا اما صلاة شن بيصلوني ما نعرف يبيني اعرف منك انت يا شيخ
0: واضح ان شاء الله
5: صحيح شكرا
0: عفوا الاخ محمد من سمراتة
6: السلام عليكم ورحمة الله دكتور عبد الرحمن
0: عليكم السلام ورحمة الله
6: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل أهل الفاضل نسأل الله أن يحفظ لنا دار الإفتاء يا رب العالمين
0: اللهم أمين وإياك بارك الله فيك
6: بارك الله فيك شيخنا الفاضل شو أسباب الحملة اللي قايمين بها على دار الإفتاء يعني يتصيدوا في الأمية العكرة وكلها يتكلموا يا شيخ حتى في الحلقة بيان في ضباب تروني يخبر في الحلقة ويدير في أسئلة بسبب التشويش على الإفتاء هم راسهم وراس دار الإفتاء 24 ساعة هم دار الإفتاء باي انتوا تتكلموا على دار الإفتاء ليش ما تتكلموش على المصايب اللي دايرينها على المنصة اللي ملصقينها في الجامعة وجايبين مش عارف مطرب وغني مش عارف فاسق من أي جهة جايبين ليش ما تتكلموش عليها يدوروا غير في دار الإفتاء وأي سبلة لدار الإفتاء بيش تعدي نقضوا ال 24 ساعة هم راسهم وراس الإفتاء نسأل الله أن يكف شرهم عنا يا شيخ عبد الرحمن رانا مع السكتين اللي بيتكلم أنا برد عليه في برد عليه في الإذاعة برد عليه أي واحد بيتكلم أنا برد عليه
0: بارك الله فيك
6: بارك الله فيك وجزاك الله خير وإن شاء الله ربي يجعلنا يا رب إن شاء الله يجعلنا من أتباع الحق
0: اللهم آمين يا رب هذا الأخ شادي أبو راضي يقول السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز بيع عقار المسلم للكنيسة يا أخي الكريم من شروطي المبيع أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، أي حاجة تبي تبيعها لابد أن تكون منتفعا بها، والمنفعة هذه مش أي منفعة مطلقة، لكن منفعة أباحها الشرع. أما منفعة حرمها الشرع فلا. مثلا لا يجوز بيع الخمر، الخمر قد تنتفع به يعني مثلا تبيعه وتحصل فيه سوم، مثلا قد تبيع الأصنام أو الآلات الموسيقية المحرمة قد تبيعها وتحصل فيها سوم، لكن الانتفاع بها هذا ليس انتفاعا شرعيا، وبالتالي لا عبرة به، يعني كأنه لا انتفاع، كلا انتفاع، كأنه ما فيش انتفاع. فلذلك لا يجوز، نص علماؤنا نصوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر داره أو أن يبيعها لمن يتخذها كنيسة أو بيت نار في مكان فيه أهل الذمة مثلا، ولا فيه مجوس يعني واحد دين يعبدوا في النار، ما يجوز لاش يأجر لهم مكان يعبدوا فيه النار، ولا يجوز أن يؤجر دارا ليديروا فيها كنيسة ويمارسوا فيها طقوسهم الباطلة هذه والتثليث وغيرها. فلأن البيع أو الإجارة لا يكون إلا في شيء ينتفع به انتفاعا شرعيا، لكن هذا مش انتفاع شرعي، هذا إعانة على المعصية والحرام، والله عز وجل يقول ولا، ويقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا اللي أجر داره ل يعني اتخاذها كنيسة هذا أعان على الإثم والعدوان، لأنه أعان على عبادة غير الله وأعان على إقامة دين باطل، وبالتالي يعني هذا لا يجوز. لو كان أجرها على هذا العقد مفسوخ ما يجوزش، لو أجرها على يعني أن ينتفع بها الشخص انتفاعا شرعيا وبعدين لقى الشخص هذا دارها كنيسة أو كذا، نقولوا له راه يعني إما أن تنتفع بها انتفاعا شرعيا تغيرها محل ولا تجلس فيها ولا تأجرها ولا كذا، وإما أن يعني يعني يفسخ هذا العقد، ما يجوزلاش انه يخليه على يعني هذا العقد الباطل. الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وانا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. انا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معدش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أروا الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها ما تطلعوهاش، علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدوهم في بعض كيف ان يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا، وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد ان فسخ لاي غرض، البنت تقعد ما عادش يقربها حد، يقول لك كيش بحشم فيه اكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا يقعد يوري فيها لاصحابه. يعني احنا الان نعيش في مشاكل في دار الافتاء بسبب هذه الامور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا احنا بنقروا فاتحة بنقروا، هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، 97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها، ما عادش يقدر. لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة رجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص. يعني أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش. الأخ صلاح من جدابيا قال في شخص يستطيع أن يشتري أضحية عنده قدرة مالية، لكن أخوه أهدى له أضحية وقال أنا نبيك تضحي بها، لا بأس. بعض يعني الناس يظن أن الأضحية لا تصح إلا بأن يشتري الرجل من ماله، لا لا، لو أهداه حتى هو مقتدر أهداه شخص هدية يستطيع أن يذبحها أضحية، أعطاها له خلاص ملكها له أعطاها له، فهو يقدر يذبحها أضحية ويقدر يبيعها ويقدر يدسها زي ما يبي، هذه وهبها له ملكها له. الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا أن العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب والعرف، يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده، والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار لوطة والرداء يلبسه فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم توبين، في اللي عنده توب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل. صحيح هو مش عورة، لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف. هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات تديره، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديره. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة بحسب العرف، تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه. هذا خلل في التربية للأسف، ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني بيكتفوا النصائح. كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته أقل شيء. في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما يس الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش. كذلك على ظاهرة الكراسي في المسجد، يعني معقولة يكون العاجز الذي له أن يعني يجلس على الكرسي واللي هو ركابة ما يقدرش يقدر يوقف فيبي يحافظ على فرض القيام، ولكن ما يقدرش يسجد وما يقدرش يجلس بين السجدتين والتشهد وكذا، فهو يدير في الكرسي باش يعاونه على القيام ويعاونه على الركوع والرفع من الركوع، وبعدين السجود ما يقدرش فيجلس على الكرسي، خير من يجلس على الأرض ويضيع حتى القيام. فلذلك يعني يجلس هذا الشخص الذي احتاج إلى الكرسي، لكن للأسف تلقى كراسي معبية في المسجد، وحتى اللي تلقاه يجري ويتحرك كويس يصلي على الكرسي. توا في النافلة معليش الأمر واسع، لكن في الفريضة الأمر خطير، والقادر على القيام لا يجوز له أن يجلس على الكرسي ولا على الأرض اللي قادر على القيام. وقصة الكراسي هذه اللي هي المرفهة اللي يسندوا فيها ويحجزوا بها في الإمكانات، معليش هو المسجد أنت قداش بتقعد بالله؟ يعني كانك بتجي بكري تقدر تستند إلى سارية يعني تشوف عرصة تتك عليها وكذا، كانك جاي مش بكري أنت شن هي الخطبة والجمعة نص ساعة وجيت قبلها بنص ساعة، عشان كان قعدتك يعني حسيت أقل شيء. لما الكرسي هذا قريب يجلب النوم ويأخذ مكان نفرين، تلقاه حاطة هيك كرسي مرفه تقول كرسي سيارة، وحاطة في المكان في الصف الأول ولا جنب بعضهم كراسي هلبة ومضايقين الناس، ما ينبغيش هذا، وربما حتى يرقد هذا يجلب النوم. الأخ يونس من مصراتة قال فيه بعض الأئمة يقولوا صلوا صلاة مودع، هل يجوز هذا في النفل؟ هو يعني ورد في الحديث، وأظن ولست جازما أنه لا يصح سندا، وإن كان هو المعنى صحيح. شو معنى صلي صلاة مودع؟ يعني أنت تخيل نفسك أن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها، كأنك بتودع من الدنيا وبتمشي. لما تعرف الأمر هذا حيكون حرصك على يعني إتقان الصلاة وإحسانها وإكمالها على أتم الوجوه يكون أكثر مما لو اعتقدت الأمل في الحياة وأن ما زال بتصلي بعدها. لما يقولوا لك راه أنت الآن بتموت بعد هذه الصلاة، شوف كيف ستحسن هذه الصلاة، ويعني كيف ستطيلها وتكثر الدعاء فيها وتخشع فيها، لأن أنت عارف بعدها ستنتقل إلى الحياة الأخرى. فلذلك أنت لما تستشعر هذا المعنى هذا يكون عونا لك على يعني إتقان الصلاة والإحسان فيها. وإن كان هو الحديث لا يصح سندا، لكن هو يعني كلام صحيح سواء يعني استشعره الإنسان في الفرض أو في النفل، لكن لا ينبغي أن يقال صلوا صلاة مودع، هذا مش وارد ما دام مش ثابت في الحديث، فلا ينبغي أن يعتقد أنه سنة. كان قال من باب الوعظ هيك وخلاص صلوا صلاة مودع معلش، لكن أن يستمر عليه على أنه سنة زي تسوية الصفوف، متى سووا صفوفكم أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، لا تختلفوا، من وصل صفا وصله الله، هذه سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التلفظ بها أمرا بسنة وهي تسوية الصفوف. لكن الشخص يقولها على أنها سنة لا، لكن لو قالها من باب الوعظ ما فيش بأس. والذي أريد التنبيه عليه أن التسوية في الصفوف تقتضي أولا التراص بين الصفوف، يعني نشوف في بعض المساجد يصلي الإمام وبعد حتى صفين فاضيات عادي ويوقفوا الناس، هذا ما ينبغيش. التراص يعني عدم ترك يعني فجوة كبيرة بين صف الإمام والمأمومين وبين صفوف المأمومين أنفسهم، يعني مش معناه الإمام عادي يقعد بعيد عليهم صفين وثلاثة، لا، يكون قريب منهم الإمام ويقربوا منه حتى هم بمقدار سجودهم، وهكذا الصفوف التي تلي الصف الأول، فهذا من تسوية الصفوف. وكذلك إحسانها بأن لا يتقدم أحد أو يتأخر، يعني ما يجيش الصف يبدأ معوج، واحد مقدم واحد مؤخر وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فيكون المساواة، تكون المساواة كيف تره في الصف؟ المساواة تكون بالأعقاب، يعني بآخر الرجل. احنا نشوفوا بعض الناس يساووا بأصابع الرجلين، يعني يحط اللي رجلة طويلة تقعد زايدة من الخلف والأصابع جنب بعضهم، وهذا غير صحيح، وإنما المساواة بالأعقاب، يعني يساووا آخر الرجل بآخر الرجل، بحيث اللي رجلة طويلة تكون زايدة لقدام وآخر رجل مساوية لآخر الرجل، باش يكون يعني القيام على يعني سمت واحد، يكونوا متساويين، ما يتقدمش واحد بصدره الأمام ويتأخر واحد، يكونوا يعني متساويين. وهذا من تسوية الصفوف أيضا، التراص فيها وإحسانها واستقامتها وعدم تقدم أحد المأمومين على الآخر، والمساواة العبرة بها في العقاب. ولا يعني يلصق الرجل رجله يعني برجل صاحبه ويتكلف ذلك، بعضهم يلصق الكعب بالكعب لين تبدأ الرجل مقبلة للجهة هذه ورجل مقبلة للجهة هذه، بحجة أن والله هذا بيلصق رجله باهي، وين استقبال القبلة بأطراف الأصابع زي ما ورد في الحديث؟ مفروض الناس، إحنا بعض الناس يوقف يفتح رجليهك، وبعضهم هذم اللي يلصقوا في رجليهم لين يبدو رجليهك، والزوز خلاف السنة، والسنة هي أن يقف هكذا الرجل، تكون أطراف أصابع الرجلين باتجاه القبلة، الرجل هذه والرجل هذه، ويقف الرجل وقفته المعتادة. أصلا إحنا ليش نقول القيام؟ القيام هو مشتق من القامة، يعني الإنسان يكون واقف على طبيعته بطول قامته، كان فحج معناها بينقص القامة لوطة، وكان لصق رجليه معناها بتزيد القامة فوق، وبالتالي بخالف حقيقة القيام، وإنما حقيقة القيام أن يقف معتدلا. ولو وقف كل منا معتدلا دون تكلف بحسب طبيعته، يعني الرجل تكون عليه قياس البدن، يعني ما يفحش هلبة وما يضمهمش، لو فعلنا هذا الأمر لاقتربت الأقدام وتساوت الصفوف دون تكلف. أما يعني إن إنسان يقعد يفحج ويلصق الرجلين ويخلي المناكب بينهم وبين صاحبه شبرين ولا ثلاثة، فهذا ما ينبغيش. يقرب ما يفحجش، ويقرب صاحبه ما يخليش فرجة، لكن ليس المراد من تسوية الصفوف حقيقة الإلصاق كما نص شراح الحديث. فيش واحد يجي في يعني في القرن الخمسطاش هجري ويقول أنا بنفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. عندنا علماء كبار، حفاظ، محدثون، فقهاء شرحوا هذه الأحاديث وقالوا راو ليس المراد حقيقة الإلصاق، وإنما المراد المبالغة في تسوية الصف وتراصه وكونه على سمت واحد، هيك المطلوب في تسوية الصفوف. الأخ إبراهيم من طرابلس قال الجمعة الماضية قال احنا في التشهد خشوا جماعة نفرين ولا ثلاثة، وقال ما خشوش معانا في الصلاة في التشهد، خلونا لين سلمنا، قالوا خلي سلموا وبعدين نمشوا نصلوا بروحنا. بالنسبة لصلاة الجمعة يجب على المسلم الذكر المقيم القادر على أدائها أن يؤديها. كان فتاة بعذر يصلي الظهر ولا شيء عليه، كان هو فتاة وهو غير معذور، هذا حرام عليه، وعلى كل حال بيصلي بدلها اللي هو الظهر. لكن الفرق في العذر ويعني عدم العذر، الفرق في الإثم فقط. في شخص يعني ترك الجمعة دون عذر، هذا حرام عليه وبيصلي ظهر في مكانها بدلها. وفي شخص مسافر ما يجبش عليه الجمعة وإنما بيصلي بدلها الظهر، أو مريض حتى هو ما يجبش عليه، أو شخص يعني خايف من السجن، أو يعني يعني شخص يعني عليه ديون ما يقدرش يطلع للناس يعني بيسجنوه ولا كذا، خاف على نفسه يعني، وخاف ولا خاف على ماله ما يقدرش يسيب ماله، نقول أنت معذور لكن تصلي الظهر بدلا عنها. أما شخص يجي ويلحق على التشهد لا يصلي معهم، هو صحيح أنه بيصلي أربعة، ما إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا المنطوق يعني شن هو اللفظ اللي أدرك ركعة من الصلاة معناها أدركها، شن مفهومة يعني، شن المعنى منه اللي يؤخذ منه؟ من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وبالتالي هذا اللي جاء في التشهد هذا حقيقة لم يدرك الجمعة، لكن قولوا له يخش للتشهد ولكن يصلي أربع ركعات، معاش بيصلي ركعتين. شوف لو هو جاء في الركعة الثانية لحق الثانية والإمام راكع لحقة وقال سمع الله لمن حمده معاه، هنا نقولوا لا تزيد ركعة فقط، لأنه أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك الجمعة. أما كان فتاة الركعة الثانية والإمام قال سمع الله لمن حمده منها معاش لحقها، فهذا نقولوا له بيصلي ظهر، لكن مش معناه يخلي الناس يعني تسلم وبعدين يمشي يصلي، لا يصلي معاهم ويعني يصلي أربع ركعات بعدين معاش ركعتين. وما ينبغيش الإنسان أن يتأخر، رأوا بعض الناس يعني يبدأ الإمام في الخطبة تلقى نص الجامع فقط، وبعدين توصل في الصلاة تلقى الناس تصلي برا، كلهم يجوا بعد، مش كلهم يعني عدد كبير جدا يجي بعد ما يعني يصعد الإمام منبر، وهذا لا يعلم أنه أضاع فضلا عظيما، لأن الملائكة تسجل يعني اللي يجي في الساعة الأولى كأنما قدم بدنا، واللي يجي بعده كأنما قدم بقرة، واللي يجي بعده كأنما قدم يعني شاتا ويعني البيضة وهكذا. يعني الإنسان كل ما يبكر، مش معناه يبكر رغم الفجر، لكن بعد الزوال زي ما نقوله احنا من 12 وربع أو 12 ونص يبدأ التبكير ويحصل الثواب، ما يجيش لين الواحد ونص ويكون الإمام في المنبر وبشي يحصل الصلاة وخلاص. ما ينبغيش أن الإنسان يفرط في هذا الفضل، لأن لما يصعد الخطيب للمنبر تطوي الملائكة الصحف معش تسجلك، وتجلس الملائكة أيضا تستمع الذكر والموعظة معش تسجل، فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يفوت هذا الفضل. الأخ محمد من صبراتة قال في حملة على دار الإفتاء ويتصيدوا في الأخطاء، ولماذا الكلام على الدار وترك المنكرات ما يتكلموش عليها؟ يا أخ محمد، سنة الله عز وجل في المصلحين أنهم يسلط عليهم شياطين الجن والإنس، أنهم يطالهم التشويه من أهل الباطل، وبل يتطالهم أيدي الغدر والقتل كم من مصلح قتل قديما وحديثا. الآن احنا عندنا الشيخ الشهيد نادر العمراني رحمه الله، هذا خبره ليس عنكم ببعيد، هذا توا يعني قريب قتل لا لشيء، لا حمل سلاحا ولا كذا، لكنه كان يفضح أفكارهم ودجلهم وزيفهم وآراءهم، لذلك سلطوا عليه السفهاء فيعني استحلوا دمه وقتلوه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق الأمين، ما عندهمش عليه أي مأخذ، كان مضرب المثل عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل النبوة، حتى لدرجة أنهم ارتضوه حكما في الحجر، لما يعني بيحطوا الحجر في مكانه، بيحطوا الحجر الأسود في مكانه، فارتضوه حكما ويعني قال لهم كل قبيلة يشد واحد منها طرف رداء وارفعوا الحجر واخذوا الحجر ووضعوا في مكانه، ولما شافوه قالوا هذا الأمين يعني رضيناه حكما، فكانوا يثنون على أخلاقه ويعرفون صدقه. لكن شفتوا لما جاهم بالدعوة اللي هي صعبة على نفوسهم وتخالف ما عليه يعني آباؤهم ومن الباطل والمنكر، وفيها تضحية بالنفس وتضحية بالمال وفيها مساواة بين الأحرار والعبيد وفيها يعني البيعة على الطاعة والهجرة، فيها أشياء ثقيلة على النفس وصعبة، قالوا هذا ساحر وقالوا هذا مجنون وقالوا إنما يعلمه بشر يعني ما خلوا، وقالوا كذاب ما خلوا، ما أطلقوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف. وهكذا العلماء من بعده، شفتوا علماء سجنوا بوشايات، علماء ماتوا في السجن، علماء غيبوا، علماء صلبوا، كل به يعني كيد أهل الباطل وتشويههم. أنهم تعرفوا الآلات الإعلامية زمان ما كانوا يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، كانوا يهجوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبوا عليه وكذا. الآن الشعر هذا منصة إعلامية كانت عندهم، الآن فيه منصات إعلامية، شفتوا الذباب الإلكتروني الآن يسبوا في الدار ويتكلموا على الدار، تفتح صفحة تلقاها مقفلة ما فيش صفحة، هذا كل جيش إلكتروني بضغطة زر 50-60 تعليق. يعني عندنا برنامج احنا ساعة يسألوا فيه الناس، والمفتي يجب عليه الإجابة عن أي سؤال يطرح عليه، هم يسمعوك تجاوب يقول لك يا أنت غير تكلم على الفساد والمنكرات اللي صاير، تكلم المشايخ عن الفساد والمنكرات، لكن هذا الشخص ليس همه المتابعة ولا شيء، هو يبي يشوه وخلاص، أو ربما هو شخص مغيب يكذبوا عليه وهو ما يتبعش ويقولوا له راهم يتكلموش، فهو لو يتبع حيلقى مشايخ الدار تكلموا على غلاء المعيشة، تكلموا على استغلال التجار، استغلال الناس من قبل التجار، تكلموا على ضعف المرتبات، تكلموا على الفساد اللي في الحكومتين، تكلموا على الحل اللي كيف يكون، تكلموا على الأخطاء اللي يقع فيها المركزي، تكلموا على الأخطاء اللي تقع فيها الهيئات الشرعية في المصارف وغيرها. يعني ما فيش سؤال طرح الشيخ المفتي برنامج الأربعاء يتناول الشأن العام في الأمة الإسلامية كلها مش في ليبيا فقط، يتناول ما يحدث في غزة، ما يحدث في إيران، ما يحدث من يعني شر من البعثة، ما يحدث من قوانين يراد أن تمرر فيها ضرب الأسرة وضرب المرأة وضرب الطفل وضرب النسيج الاجتماعي. يتكلم الشيخ عن المعلبات السياسية اللي يجيبونا فيها البعثة الأممية ويبوا يطبقوها علينا، شن الموضوع؟ نبي واحد منصف يقول لي شن هو الموضوع الذي لم تتكلم عنه الدار، أحداث طرابلس، ليالي طرابلس والغناء اللي صار فيها، السفينة اللي جتوا فيها الكتب، ما صار من حتى من رقص وغناء في السعودية تكلمت عليه الدار، اللي يصير في أي مكان من يعني من أماكن، ومش معناها شرط إن الدار لازم كل حفلة تتكلم عليها، والشيخ المفتي مقعمز فاضي ما عنده شيء يحسبوه زيهم هم شادين الفيس، في كل حدث بيطلع بيشد المايك وبيتكلم، لا مش ما عنده حلقة في الأربعاء والحلقة هذه يجمع فيها الأحداث ويتكلم عليها، لكن عندنا فتاوى رسمية من الدار وعندنا مشايخ الدار يطلعوا ويتكلموا، والصفحة الرسمية متاع الدار تطلع وتكتب وتتكلم، المتابع والمنصف يعلم أن الدار لم تترك شيئا إلا وتكلمت عليه. الدار لا تداهن أحدا ولا تجامل أحدا، تقول الحق، رضي من رضي وسخط من سخط. شفتوا دور الإفتاء في العالم الإسلامي كيف تخدم؟ دور الإفتاء في العالم الإسلامي، دور الإفتاء مغمضة عيونها على أخطاء الحاكم وعلى تصرفاته، وتفتي في الصلاة والزكاة وأمتى يخش رمضان وأمتى يجي العيد وقداش تصلي ركعة. لكن الظلم اللي في السجون لا مليهاش علاقة به، القتل اللي يحصل من السلطة الحاكمة لا مليهاش علاقة به، الاتفاقيات والتطبيع مليهاش علاقة به. دار الإفتاء لو تبي تنحي تقطع يدها من ربي زي هاضم، دار الإفتاء لو ما كانتش تراقب الله عز وجل في تصرفاتها وأقوالها وأفعالها وبياناتها، دار الإفتاء لو ما تبيش تراعي واجب البيان الذي أخذه الله عز وجل لها، دار الإفتاء لو تبي ترخص لنفسها وتقول والله إلا غالب وهذا فيه مشقة وإحنا بنحاول نتكلم على واقعنا ونسكت على الباقي وكذا، كانت ستفرش لها البسط، يفرشونها البساط الأحمر في السعودية وفي قطر وفي الإمارات وفي أوروبا، وتمشي للشرق والغرب وما تبي، ولكن تسكت عن الحق، ما تتكلمش، ما تنصرش الحق، تقعد في الصلاة والزكاة والصيام والهلال والحج وخلاص. كان تقعد هيك دار الإفتاء كلهم يصفقوا لها وتكون أحسن دار وما فيش مشكلة، وتقدر دار الإفتاء تدير هيك، أي عاقل يفكر فيها أدنى تفكير تقدر دار الإفتاء لو ما تراقبش الله سبحانه وتعالى تنتهج هذا النهج وتكون تمشي في وفود ويستقبلوها رسميا وكل شيء. لكن دار الإفتاء تراقب الله سبحانه وتعالى في حركاتها وسكناتها، ترى بأن البيان يعني أوجبه الله عز وجل عليها نصحا للأمة، فهي تراقب الله ولا تبالي. ممنوعين من السفر، ما يقدروش يمشوا حتى في أماكن يعني في وسط البلاد بسبب مواقف الحق اللي قالوها، في اللي ما يقدرش يسافر، ما يقدرش يطلع من بعض المطارات، ما يقدرش يخش لبعض المدن، في اللي وضع على قوائم الإرهاب. لكن عمركم شفتوا طلعوا واحد من دار الإفتاء عنده استثمارات البرة من المشايخ، ولا عنده حسابات، ولا عنده شركات؟ خلونا من الأكاذيب، هذاك عنده شركة أدوية، هذه كل واحد يكتبها في الفيس. لو كان عندهم إثبات واحد راهو طاروا به كل مطار، راهو فرحوا به أيما فرحوا، تلقوه منشور في كل الصفحات. لو لقوا شبهة فساد واحدة على دار الإفتاء، لو لقوا دار الإفتاء تسافر وتمشي في وفود وتاخذ في علاوات وتاخذ في إضافي وتصرف وعندها فلوس وعندهم حسابات، يقدروا يخشوا لكل حسابات المشايخ ويطلعوا الأرقام اللي عندهم ينشرها لو كان لقوا شيء. لكن هم مش لاقين شيء، ما عندهمش إلا التشويه والكذب والافتراء فقط، ولكن الله عز وجل موجود والحساب الأكبر يوم القيامة، ودار الإفتاء تعلم أن المصلحين سيتعرضون للأذى وسيتعرضون للتشويه، سيتعرضون للافتراء والكذب. شوفوا أي عالم تقوقع على نفسه وقعد يقري في كتب الفقه وقعمز في مسجد ولم يتعرض للشأن العام، ما ينبهش الأمة على قضاياها ولا يفضح مخططات الأعداء ولا يتكلم في الشأن السياسي للبلاد ولا يحاول التصدي للإصلاح، ما يتكلموش عليه بكل عادي، بالعكس يزينوا مقامه للناس ويضفوا عليه الألقاب التي لا منتهى لها ويطلعوه ما فيش زيه بكل. علاش؟ لأنه لا يحاربهم، ما فيش خطر عليهم منه، لأنه مقعمز في الجامعة وخلاص. لكن العالم الذي يتصدى للشأن العام ويتكلم على إصلاح المجتمع ويتكلم على إصلاح القوانين ويتكلم على يعني قضايا الأمة ويذكر الأمة بما أوجبه الله عز وجل عليها تجاه المسلمين، هذا مباشرة سيطلقون عليه السهام، هذا ردوا بالكم منه، هذا إخواني، هذا متاجر بالدين، هذا فاتح شركات، هذا مدير كذا وكذا وكذا، يبدو يطلقوا عليه يعني الأعداء السهام. وكذلك المنافقين، يعني المنافقون من أبناء هذه الأمة حتى هم يعني يشدوا الشخص هذا. يعني سبحان الله ما سمعتوش واحد منهم اللي يشوه في الدار يتكلم على اليهود وأفعال اليهود، لا بالعكس، يعني يتكلم على المجاهدين في غزة ويقول هم السبب في اللي صار. هذا لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم راهو قالهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم السبب في اللي صار، مادام ما عندهم جهد عليه القتال في بدر على شقاته، مادام ما عندهم جهد على القتال في في في أحد على شقاته، يموتوا 70، اللي ماتوا 70 في رقبتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت اللي جبتهم وما عندكش قدرة على لقاء الكفار. هذا المنطق اللي يتكلموا به لو كان هما موجودين، راهو يقولهم كيف تمشوا لمؤتة 3000 مقابل 200,000، هذا انتحار وهذا ما عندكمش قدرة. هؤلاء يعني المنافقون من أبناء الأمة، هذم يخدموا على، يخدموا لحساب الأعداء، يخدموا لحساب الصهاينة. شوفوا قارنوا وخذوا صفحات الصهاينة وصفحات هؤلاء وشوفوا نفس اليد التي تكتب هنا تكتب هناك، شوفوا المضمون اللي يكتبوا فيه هذم على المجاهدين في غزة وعلى المجاهدين من أبناء الأمة اللي يتكلموا في كلمة الحق، تلقوا نفس الكلام نسخ لسق هنا، وطبعا معها أكاذيب وافتراءات يكتبوا فيها أهل الباطل باش يشوهوا أهل الحق. لكن الإنسان المسلم شنو واجبه تجاه هذا الأمر؟ رأو مش معنى نقوله إحنا إيه خلاص هذه سنة الله في المصلحين وتحملوا وسكتوا خلاص، لا، هو صحيح المشايخ وفي الدار بيتحملوا الأمر هذا ويعرفوا أن طريق الإصلاح ضريب تهكي وأنه سيضحي بعرضه وبيتكلموا عليه وبيكتبوا عليه، لا، وربما حتى يعرض نفسه للقتل ويعني الإخفاء والتغييب والسجن، هذا معروف. لكن ما واجب الناس تجاه هذا الأمر؟ واجب عليهم الذب عن أعراض العلماء، يعني ناس يعني يعني يعرفوا صلاحهم ويعرفوا دينهم ويعرفوا نزاهتهم ويشبحوهم الناس يكذبوا عليهم، وهو جبنا وخوفا ما يقدرش حتى يدافع يقول يا ناس راهو كذب، هذا ما راهو نعرفه، هذا ما هناش الكلام هذا عليه، لا ما يتكلموش، يقولك شن دخلني بهم هي فكني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. أرى الأمر مش سهرة، أنت يعني دافعت على عرض خوك المسلم الآن لا سيما أهل العلم، أرى والله عز وجل سيدب عن وجهك النار يوم القيامة، وأنت اليوم دافعت عن عرض أخيك سيسخر الله عز وجل لك من يدافع عن عرضك. وصفحات أهل الباطل والمغنين والفساق تلقى متابعينها زوز مليون 3 مليون، وتلقى صفحات علمية تنشر الخير والفضل والعلم والفتوى تلقى متابعينها 100,000 و70,000 و60,000. وين عقول الناس؟ كيف يعني احنا أهل الحق مفروض صفحة دار الإفتاء نخلاها ملايين المتابعين متاعها والمعجبين، الصفحات اللي تدل على الخير والفضل، أي صفحة حتى راهو في الدنيا في ناس تقدم في علم دنيوي كويس وكذا وناس صالحة وما عندهاش يعني أجندة خارج، نديروا ننشروها ونساهموا في إيصال العلم هذا للناس. ما يصحش احنا نقعدوا صفحات أهل الباطل يتبعوا فيها وتتكلم على واحد ميليشياوي ولا حشاش ولا مغني ولا كذا، تلقى الناس تدافع عليه بالآلاف ويتكلموا على مفتي عام ليبيا اللي معروف بعلمه وفضله وزهده وورعه وتقواه، وما تلقاش حتى 5-10 يدافعوا عليه. والله هذا عار، يعني كان يعني كان الأهل العلم في السابق كانوا مبجلين محترمين ما يتكلم عليهم حد، الآن أطلقوا السفهاء على أهل العلم، يعني شخص يكتب سطرين مش سطرين كلمتين ما يقدرش يكتبهم صح ويرد على أهل العلم يقول هذه فتوى غلط وهذه فتوى صح وهذا إخواني وهذا مش عارف شنو وهذا كذا. قصدي الناس يعني الناس وين أهل الحق؟ اللي واحد ذكرني بشخص في بنغازي قال لهم نحو 2011 أنتم تعرفوا الشيخ بوشعالة وتعرفوا الشيخ معتوق العماري وتعرفوا هاتم، شن تعرفوا عليهم؟ هل تعرفوهم أهل قرآن وفضل وعلم ولا ما تعرفوهمش؟ قالوا لا والله نعرفوهم. تعرفوا الدكتور غيث الفاخري رحمه الله، الدكتور محمد خليل الزروق، هاتم أهل علم وفضل ولا لا؟ قالوا إيه أهل علم وفضل. بها كيف تسمحوا توا يشوهوا فيهم ويكذبوا عليهم ويدعوا عليهم في الأكاذيب وساكتين؟ أطلعوا قولوا شهادة حق، نقولوا الناس هذو ما شفناش منهم إلا الخير، الناس هذو أهل علم، علموا بنغازي القرآن، علموها العلم، نشروا فيها الخير، داروا فيها أماكن للتحفيظ ونشر العلم. قولوا الناس هذا، علاش ساكتين؟ من شن خايفين؟ تخلوا في أهل الباطل والسراق، واحد خان بمصرف بيحطوه رئيس علينا ونسكتوا إحنا، ولو أنت تنتقد يطلقوا عليك الجيوش الإلكترونية يتكلموا عليك. قصدي هل يعقل الإنسان يخاف على عرضه ويفرط في الحق إلى هذا الحد؟ ينبغي المسلم أن يكون صلبا في الحق، يقول الحق ولو على رقبتي، يقول الحق شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وسخط من سخط. إرضاء الله عز وجل هو الغاية، يرضي الإنسان ربه عز وجل هذه الغاية العظمى. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن يفشل مخططات الأعداء. أسأل الله أن يجمع الليبيين على كلمة سواء. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه:

0: من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لل لل لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا. الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
0: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بال الدكتور

0: الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم رب كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا، تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة، ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننق عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد، وكلام ساذج، وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية، هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل، يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم، وأن نيته مش صافية، وأن هو ضد الدين، وأن هو ضد الشرع، من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
0: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
1: نعم، تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات، ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
3: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة، هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم حتى في حضوره، ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
2: هم ظهر لهم،
3: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بس
2: يعني
3: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوح. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل، لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، حيش ولدات أمك شاد الرحم وانت بالقبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ اللي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نزل توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في سهر شوال وسهر القعدة الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يأمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس

0: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
1: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط 3. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار، يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط 3، والله أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخ.
2: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية، أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
3: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
2: هي كمك موجودة شيخ، صح؟ يقول محمد، محمد محمد
3: اسم محمد،
2: محمد ايه.
3: الظاهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به، بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
4: شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
5: والله مال الزكاة طبعا هي لها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض، النقد ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000، نجيبون لك فلوس ولا نجيبولك بهم قنطار حديد ولا نجيبولك بهم شمنت ولا نجيبولك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبولك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال بهي باي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيرها ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
0: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
1: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات، ولا العصر معاه أربعة، ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم، من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 25 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على ما يعفى عنه من النجاسات، ووصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما تفاحش من هذه النجاسات المعفو عنها، حيث قال: وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بعد أن ذكر لنا المصنف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات، وقد قعد فقهاؤنا في هذه قاعدة، وهي أن كل ما يصعب الاحتراز منه يعفى عنه، فذكر المصنف أن جملة المعفو عنها إذا تفاحش وكثر، مثل دم البراغيث على سبيل المثال، أو الدباب عندما يقع على بعض النجاسات وبعد ذلك يأتي ويقف على ثوب الإنسان أو بدنه وكذا، هذه مما يعفى عنه. قال: وكذلك مثلا ما سال من نحو الدمل وكذا، هذه كلها مما ذكرها لنا المصنف مما يعفى عنه. لكن قال: إذا تفاحش هذا ما يعفى عنه، فالمندوب الأفضل حبذا أن تغسل، مع أنها من المعفو عنها. فهذا ما عناه بقوله: وما تفاحش، يعني من هذه المعفوات ندب غسله كدم البراغيث. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم الماء الساقط على مار أو جالس بقوله: وما سقط على مار حمل على الطهارة، وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها، فإن علم محلها وإلا فجميع المشكوك.
1: هنا مسألتان يا شيخ. المسألة الأولى هي حكم ما سقط على مار أو جالس مثلا في الطريق أو كذا، فسقط عليه يعني شيء من الماء، أو ما حكمه؟ هل يحمل على الطهارة هذا أم على غير الطهارة؟ فقالوا: إن لم تظهر له علامة على أن هذا الماء الذي يعني أفرغ عليه أو كذا سقط عليه في الطريق، إن ظهرت له علامة أنه نجس فيحمله على النجاسة، وإن ظهرت له علامة على أنه ليس نجس فيحمل على عدم النجاسة، وإن لم تظهر له أمارة على نجاسته ولا على عدم نجاسته يحمل على الطهارة، طالما هو في ديار المسلمين والماء يعني خرج من بيت للمسلمين يحمل على الطهارة لا على النجاسة، ولا يطلب منه أن يسأل، فإن سأل فينبغي عليه أن يصدق المسؤول. نعم. إن كان عدلا يعني من المسلمين الصالحين وكذا، فينبغي أن يصدقه فيما أخبر به، ويجب عليه الغسل عندها إن بين له عين النجاسة أو وجه النجاسة، وجب عليه أن يغسل لأن الماء الذي أصابه نجس، وإن لم يبين له ندب له أن يغسل. فهذا حكم الماء مثلا أو غيره
0: سقط على المار
1: سقط على مار أو على جالس في الطريق، إن كان من بيت المسلمين، وإن كان من غير المسلمين فذاك أمر آخر. نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم غسل المحل المصاب بالنجاسة وبقوله: وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها، فإن علم محلها وإلا فجميع المشكوك.
1: نعم، يعني أنا عندما يصيب ثوبي نجاسة متى يجب علي أن أغسل؟ قال: إن ظننت. الظن طبعا النسبة الراجحة
0: مقصود شيخ
1: في المجوزين،
0: الثوب أو المكان أو البدن كله.
1: نعم
0: كل.
1: نعم، على سبيل المثال نحن أتينا بمثال قلنا. نعم. لو على سبيل المثال الثوب إذا أصاب ثوبي نجاسة متى يجب علي الغسل؟ قالوا: إن كنت أنا ظننت، أو من باب أولى أني متيقن أنها أصابت ثوبي هذه النجاسة، ماء متنجس أو دم أو غيرها من النجاسات. طيب، فإن علمت مكان الإصابة مثلا الكم اليمين أو اليسار أو في جهة الرجل أو كذا، إن علمت محلها تعين علي غسل المحل هذا الذي أصيب. وإن أنا لم تيقنت أو ظننت أن أصابت ثوبي نجاسة، لكن لم شككت في محلها، هل هي في الكم اليمين أو في اليسار مثلا موضعة من الثوب شككت فيه، فيجب علي غسل الجميع، غسل الكم اليمين واليسار مثلا لو أنا تيقنت أنها أصابتني نجاسة لكن شككت في الموضع، فواجب علي غسل الجميع. وإذا كان لي ثوبان وأنا تيقنت أن قد أصابت النجاسة أحدهم، مش عارف أنها أصابت الاثنين، فقالوا في هذه الحالة إن كان فيه وقت متسع للغسل أو عندي غير يعني إن
0: بديل
1: كان
0: يعني
1: نعم وقت متسع للغسل وعندي ما تزال به، فقالوا هذا في هذه الحالة يجب علي أن أغسل أحدهما وأصلي به، وإن لم يكن متسع من الوقت أو ما عنديش ما يزال به النجاسة أتخير أحد التوبين، هو مشكوك في أحدهما، هي تيقنت أن أصابت أحدهما النجاسة لكن أيهما الذي أصابته النجاسة، في هذه الحالة أجتهد وأتخير أحدهما وأصلي به
0: ما يغرب على ظني عدم النجاسة.
1: نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على طهارة المحل المصاب بالنجاسة متى يطهر، فقال ويطهر إن انفصل الماء طاهرا وزال طعمها بخلاف لون وريح عسرا كمصبوغ بها ولا يلزم عصره.
1: نعم، يعني متى يكون الثوب هذا عندي ثوب أصابته نجاسة، متى أعرف أنه قد طهر من هذه النجاسة؟ عندنا يعني طعم ولون وريح
0: للماء.
1: نعم للماء
0: مغسول به يعني.
1: الماء نعم يعني هو أن ينفصل الماء طاهر، ينفصل الماء من بعد غسلي لهذا الثوب ينفصل منه طاهر، ليس لا يشترط أن يكون طهور وإنما يكون طاهر، وهذه النجاسة لها أثر، لها طعم ولون وريح، مثلا دم على سبيل المثال يعني له لون، فعندنا فيما يتعلق باللون والرائحة ليس لزاما علي أنها إذا كانت تعسر إزالتها مثل الدم عندنا صعب، يعني كان هو صبغ الدم ولا مثلا زعفران ثوب يعني مصبوغ بزعفران متنجس على سبيل المثال، فهذا اللون صعب أن ويعسر أن يتحول، فهذا متى أحكم أنا بطهارته؟ قالوا يعني أحكم بطهارته عندما يزول الطعم، أما اللون والريح بالنسبة للنجاسة يعني قاعد فيها ما فيش بأس. إذن قال ويطهر إن انفصل الماء طاهرا، مش طهور طبعا لأن عادي حتى وإن تغير الماء لكن تغير أحد أوصافه بطهاء بشيء طاهر لا بنجس، فإذن عندنا لابد أن نركز على هذا الأمر، عندنا بالنسبة للون والريح هو حبذا أن حتى هي تنفصل يعني تزول يعني الماء الذي يخرج من الثوب لا لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، لكن إن عسر فيما يتعلق بريح النجاسة أو بلونها قاعد متعلق بهذا الثوب إن تعسر فيعفى عنه، ولكن بالنسبة للطعم لابد أن يزول، يعني عين النجاسة ذات النجاسة ينبغي أن تزول وتحول، لكن لونها أو ريحها ما فيش بأس لو كان عسرت إزالتها فيعفى عنهم في ذلك. نعم، والمثال واضح فيما يتعلق بالدم، إن الدم إذا أصاب يعني ثوب وخصوصا لو طول شوية صعب أن يزول بعد ذلك.
0: طيب شيخنا لو انفصل الماء طاهرا هل يلزم عصر الثوب مثلا؟
1: لا، لا يلزم عصره إذا انفصل طاهرا، لا طالما انفصل طاهرا الماء لا يلزم عصره، يكفيني هذا يعني تعتبر خلاص الثوب، وإن يعني انشرته وهو مش معصور ما فيش بأس، لكن أمتن أن نوصل لهذه المرحلة إذا كان قد يعني انفصل الماء الذي أنا أغسل به طاهرا، وهذا يحتاج إلى مرة واثنين وثلاثة يعني. نعم.
0: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كيفية طهارة الأرض المتنجسة، قال وتطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها.
1: نعم، هذا لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد وأخذ زاوية من زواياه أو مكان منه فبال فيه، فنهره الصحابة على ذلك، يعني هذا مسجد وأنت تبول فيه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وكلاما هذا معناه قاله صلى الله عليه وسلم، فالشاهد في الكلام أن الأرض إذا أصابتها نجاسة يعني تطهر بصب الماء عليها حتى يزول عين النجاسة. نعم، هذا تطهير الأرض.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن حكم الشك في إصابة النجاسة للبدن أو الثوب أو المكان، فقال: وإن شك في إصابتها لبدن غسل ولثوب أو حصير وجب نضحه بلا نية كالغسل.
1: نعم، يعني شوف، احنا في مسألة الشك، الشك لما يكون يعني المجوزان كما قيل يعني متساويان، احتمال أصابت النجاسة البدن أو الثوب، واحتمال لم، إذا كان متساويان فإحنا بنقوله شك، وإذا كان أحد المجوزين يعني نسبة غالبة أنها أصابت، والنسبة اللي هي الراجحة أنها أصابت، والمرجوحة أنها لم تصب، فإحنا بنكونوا الطرف الراجح هذا يقولوا لظن، والطرف المرجوح يقولوا لوهم. فعندما يتساوى الأمران المجوزان فإحنا نكونوا أمام الشك، يعني وكأن نسبة 50% أصابت النجاسة الثوب أو البدن أو غيره، ونسبة 50% أنها لم تصب، فهنا نكون في حالة شك. ففي حالة الشك إذا شككنا في إصابة النجاسة للبدن وجب الغسل، هنا وجب الغسل، وإن كان شك من باب أولى طبعا، كان ظن هذا سواء ثوب ولا بدن ولا غيره يجب الغسل، لكن نتكلم إحنا على الشك الآن. وقد سبق أن قلنا أن غسل الثوب والبدن والمكان وغيره إنما يجب بظن أو علم، يعني كان يعني ظنيت يعني علم، ظنيت يعني ظن راجح أن هي أصابت النجاسة هذا المكان أو الثوب أو البدن، أو يعني علمت وتيقنت، هذا يجب بلا خلاف. لكن نتكلموا بقى في حالة الشك، قالوا في حالة الشك نفصل، إن كانت الشك في إصابة النجاسة للبدن فوجب الغسل، وإن كان الشك في إصابة النجاسة للثوب أو يعني للحصير أو الفرش احنا نقوله كذا اللي نصلي عليها، فهذا وجب النضح. إذن بالنسبة في حالة الشك، إما نكون قد شككنا في إصابة النجاسة للبدن فهني وجب الغسل، وإن كنا قد شككنا في إصابة النجاسة للثوب أو للفرش اللي نصلي عليها أو للحصير، فهنا في هذه الحالة عندنا النضح، والنضح يعني رش الماء، رش الماء على موضع اللي هو شككنا فيه إن أصابتنا النجاسة، سواء كان هذا في ثوب أو في الحصير. وهذا أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة صنعت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ودعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مما جاء في الحديث يعني: قوموا فلا أصلي أن بكم. فقال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ملبس، يعني من كثرة الاستعمال لن بدأ أسود هذا الحصير، قال فنضحته. وهذا الشاهد فيه، فإذا في حالة الشك لإصابة النجاسة للثوب أو للفرش فإنه يطهر ليس بالغسل، كانك غسلت أنت جبت بالأحوط، لكن مش واجب عليك الغسل، اللي واجب عليك هو النضح، اللي واجب عليك هو النضح، يعني أنك ترش بالماء، تأخذ شيء من الماء في يدك وترش على هذا الثوب أو على هذا الفرش أو الحصير، فيكون هو طهر، قد طهر، ولست في حاجة إلى ني. وهذا يعني سواء الغسل أو النضح كلاهما ليس في حاجة إلى النية، لأن عندنا إزالة النجاسة يعني عبادة معللة، طيب بخلاف الوضوء، خلاف الغسل، تلك عبادات يعني غير أمر توقيفي، يقول لك تعبدي، نتوضو لابد من النية، والغسل لابد من النية، لكن في غسل النجاسة لسنا في حاجة إلى النية، إلا في أمور كما سيأتي يعني فيها تفصيل، مثلا في خروج المذي مثلا وكذا، لكونها عبادة تعبدية، لأن ليست مقتصرة على محل الأذى، بل لابد من غسل الذكر كاملا، فلهذا قالوا ينبغي فيها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد عندما بعثه علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه من يسأله لمكان ابنته، يعني هو زوج ابنته، فاستحي أن يسأله عن هذه المسائل التي تتعلق بالجماع وبالمذي والمني وغيره، فقال: توضأ واغسل ذكرك، وهذا سنأتي عليه في حينه إن شاء الله. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى المقصود بالنضح، فقال: وهو رش باليد أو غيرها.
1: نعم،
0: قد أشرت إليه شيخنا.
1: نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن ترك أعاد الصلاة كالغسل.
1: يعني هذا النضح في حالة الشك، أنا شككت في إصابة النجاسة للفرشة اللي نصلي عليها أو للثوب اللي نصلي فيه، واجب علي النضح. هذا مش مستحب ولا هيك وخلاص، لا واجب علي النضح. فإن أنا نضحت وصليت كويس، وإلا بأن لم أنضح فيجب علي إعادة الصلاة، صلاتي ستبطل. مثل ما يقال في الغسل، يعني عندما أنا أتيقن أو أظن أن النجاسة قد أصابت ثوبي أو الفرش اللي نصلي عليه وغيره، وجب علي في هذه الحالة أن أغسل، وإذا لم أغسل فصلاتي باطلة. فكذلك ما يقال في الغسل يقال في النضح، وهذا ما أشار إليه بقوله يعني أعاد الصلاة كالغسل، يعني النضح راه واجب مثل ما هو الغسل. اللهم إن الغسل في حالة الظن أو في حالة اليقين بإصابة النجاسة يكون الواجب ماذا؟ الواجب الغسل. وفي حالة الشك فيما يتعلق بالثوب والفرش وكذا، الواجب في حقي هو النضح. وقلنا البدن روح حتى في حالة الشك واجب الغسل.
0: نعم
1: نعم
0: نعم. قال
1: يعني ما فيش نضح عندنا على البدن.
0: نعم.
1: ما فيش حتى في حالة الشك نغسل غسل بالنسبة للبدن. نعم.
0: ثم قال: لا إن شك في نجاسة المصيب.
1: نعم، يعني لو أنا شكيت، تو في فرق بين نشك هل أصابتني النجاسة ولا ما أصابتنيش. هذا اللي كنا نتكلم عليه،
0: يعني متأكد ان هي هذه نجاسة لكن شاك هل هي أصابتني أم لا،
1: هذا حكم هالنضح. نعم. اللي كان أصابت البدن الغسل، وكان أصابت الثوب أو الفرش وكذا، حكم هالنضح
0: والحصير. نعم النضح. نعم.
1: نعم نعم. لكن بالنسبة بالنسبة للشك في نجاسة المصيب، أنا أصابني ماء، لكن هذا الماء هل هو طاهر ولا نجس؟ هنا الشك. في هذه الحالة ما يجيبش علي شيء. أنا يعني مش شكيت في الإصابة، لا، أنا عرفت أنه هو أصابني هذا الماء، لكن هذا الماء هل هو نجس أم طاهر؟ قالوا لا، في هذه الحالة لا يجب علي لا غسل ولا نضح. مثل ما ذكرنا في إصابة الماء مثلا في الشارع أو كذا،
0: نعم.
1: ينزل علي شيء من الماء، وقلنا إذا كان هذا شك، إحنا هل هو نجس؟ طبعا لو أنا تبين لي أن الماء نجس خلاص هذا نجس،
0: يجب الغسل.
1: الغسل. ولو تبين لي أنه طاهر خلاص ما في شك، لكن لو شكيت أنه هل هو طاهر أو نجس، قلنا في تلك الحالة يعتبر على الطهارة ولا يجب عليك لا غسل ولا نضح، مثل ما هنا. يعني
0: هذا شيخنا في الشك في نجاسة المصيب. طيب شيخنا لو شك في نجاسة المصيب وشك في الإصابة في اثنين،
1: من باب أول،
0: باب
1: من
0: أول،
1: باب أول.
0: نعم.
1: وإذا توفر أحدهما لم يجب علي، يعني أو إذا توفر بالنسبة للشك في نجاسة المصيب حتى وإن تيقنت أنه قد أصابني، فإنه لا يجب علي لا غسل ولا نضح.
0: من أولى لو شكيت في الإصابة،
1: شكيت فيهم الاثنين، شكيت في المصيب وفي إصابته لي. نعم.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها.
1: نعم يا شيخ، عندنا عين النجاسة وعندنا حكمها، يعني عندنا مثلا
0: العين عين الخبث، يعني الذات، يعني ذات النجاسة.
1: نعم. وحكمها، فبالنسبة لعينها تزال بالماء وبغير الماء، يعني الماء المطلق نتكلمه، وبالنسبة لحكمها لا يزال إلا بالماء المطلق، والماء المطلق هو الذي لم يتغير أحد أوصافه. وسبق أن ذكرنا في أقسام الماء أن الماء عندنا إما أن يتغير بطاهر، وإما أن يتغير بنجس، وإما أنه ما تغيرش لا بطاهر لا بنجس. الذي تحصل به الطهارة سواء طهارة الحدث ولا طهارة الخبث هو الماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه. وإذا تغير بطاهر، تغير بلبن، بعصير، بغيرة، بدقيق كذا، تغير لون الماء أو طعمه أو ريحة بشيء طاهر، هذا ماء طاهر يستعمل في العادات لا في العبادات. وإن تغير أحد أوصاف الماء بشيء نجس فإنه يطرح ولا يستعمل لا في العبادات اللي هي الوضوء، إزالة طهارة الحدث والخبث، ولا في العادات اللي هي الأكل والشرب وغيره، اللهم إلا يسقى به نحو المزروعات أو البهائم أو كذا. وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذا، وهذا من باب التذكير، وقد أخذناه في الحلقة الأولى أو الثانية. قال: فصل: وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سلم، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. طيب، ما سبب ذكرها الآن؟ نحن نتكلم عن كلام المصنف حيث قال: ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها. أنا عندي ثوب يا شيخ أصابته نجاسة، فأزلت عين النجاسة سواء كانت روث دواب مثلا نجس ولا كذا، مثل روث يعني
0: الحمار، الحمار الأهلي مثلا،
1: الأهلي أو روث الحصان أو كذا، هذا نجس. نعم، الفضلات هذه إذا أصابت ثوبي مثلا وأزلت أنا عينها بماء الورد أو بماء مختلط، ماء طاهر،
0: ماء مع صابون مثلا،
1: ماء وصابون مثلا، خلاص هذا ما الذي زال منها؟ زال عين النجاسة
0: ذاتها. نعم
1: ذاتها، لكن حكمها لم يزل، هذا لا يرتفع يعني إلا بالماء المطلق،
0: باقي حكم أنه متنجس الثوب،
1: أي حكمه باهي كويس. لكن مع ذلك ما دامك أنت أزلت عين النجاسة، لو قلنا إحنا غسلناه بماء وصابون ما درنا لاش مية بروحها، ماء وصابون وإلا ماء ورد وإلا خل وإلا غير، أزلنا عين النجاسة وبعد ذلك جف هذا الثوب، فهذا الثوب لو أنت يدك مبلولة ولا كذا ومسسته ما تتنجسش طالما، لكن لم يزل حكم الخبث بالنسبة للثوب، هذا ما تصليش فيه، قاعد فيه حكم الخبث ما تقدرش تصلي به، لكن لا ينجس ملاقي محلها طالما عينها أو ذاتها قد زال بغير المطلق ما عاش ينتقل. يعني إحنا قبل ما نزيلوا عينها أو ذاتها النجاسة قاعدة، إذا أنت مثلا الثوب هذا فيه روث، روث لفضلات يعني نجسة، وانت وقاعدة رطبة وانت اصابها ثوب اخر او كذا، بيتنجس الثوب الاخر به. لكن اذا انت هذا الثوب نظفته بغير الماء المطلق فازيلت عين النجاسة او ذاتها، اذا مسه شيء مبلول يدك ولا ثوب اخر مبلول فانه لا تنتقل اليه النجاسة، فهذا هو قصده، ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها.
0: واضحة. نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن حكم الماء الذي ولغ فيه كلب، حيث قال: وندب إراقة ماء وغسل إنائه سبعا بلا نية ولا تتريب عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر لا طعام وحوض. تفضل شيخنا.
1: نعم، طبعا عندنا أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب أو شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى وعفره الثامنة بالتراب. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، ولكن إذا وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب عمل بتلك القرينة. وعند علمائنا أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، وقد ورد من القرائن ما يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب. ولهذا عندنا على سبيل الندب والاستحباب، إذا ولغ الكلب في إناء الماء، اللي طبعا ليس إناء الطعام كما ذكر وكذا أو إناء فارغ، هو إناء طعام، فيندب أن تغسله. أول شيء أنك إراقة ذلك الماء، إراقة الماء هذا أول مندوب من المندوبات، وأن تغسل الإناء سبع مرات. وليس مطلوب النية هنا. قد يقول قائل: كيف يعني هي علال يعني هذا أمر نبوي، ويعني أمر تعبدي وتوقيفي، والسبعة علاش سبعة مش ثمانية مش أقل مش أكثر؟ يعني مدامها تعبدية ينبغي أن يكون فيها نية، كما ذكرنا سابقا الأمور التعبدية ينبغي أن يكون فيها نية. هذه لماذا لا يكون فيها نية؟ قالوا: لأنها تعبد في الغير، مثل تغسيل الميت. لما تو الإنسان يغتسل، هو هذا غسل واضح واجب فيه النية، لكن لما يغسل الميت قالوا لا تجب فيه النية. فكذلك هنا هذا تعبد في، يعني مش في أعضائك أنت وفي جسمك هذا الغسل أو الوضوء أو غيره، وإنما هو في غسل هذا الإناء، فلهذا لا يشترط له النية. ولا تتريب، طبعا التتريب قلنا طبعا لأن حصل فيها اضطراب كما ذكر علماؤنا، قالوا هذا يعني الأولاهن أو إحداهن أو عفره الثامنة أو كذا، فلهذا لا يندب عندنا التتريب. الذي هو مندوب عندنا هو أن يكون الغسل سبع مرات وإراقة الإناء. وهذا الطلب أمتى يكون؟ لو أنا ما عاشني بنستعمله وكذا، ما هو مش مطلوب مني أني نغسله سبع مرات، يعني عند إرادة استعمال هذا الإناء أنا يندب في حقي أن أغسله سبع مرات، أن أريق الماء بداية وأن أغسله سبع مرات، وسواء الكلب ولغ فيه مرة واحدة أو ولغ فيه عدة مرات، أو كلب واحد أو عدة كلاب. يعني مش لكل كلب يعني أكرمكم الله نغسل أنا سبع مرات الإناء أو كذا، إن كان ولغ فيه كلبان أو أكثر أو كل مرة، لا، طالما هو حتى ولغ فيه ثلاث أربع مرات اللي هي أنا نجي نقدر نغسل مرة واحدة تكفي. فهذا هو يعني ما عناه المصنف بقوله بولوغ كلب أو أكثر. وبالنسبة للولوغ يعني هو تحريك اللسان في، يعني إدخال اللسان في الماء مع التحريك، هذا هو المقصود بالولوغ. فلو مجرد أن سال لعابه أو أدخل لسانه ولم يحركه، يعني فهذا لا يندب فيه الغسل سبع مرات ولا إراقة الماء. وسبق أن ذكرنا عند حديثنا عن الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن اللعاب الحي ويعني دمعه ومخاطه كذا لا يعتبر نجس، ومن ذلك الكلب. وهذه هي وإن كانت مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو المشهور في مذهب مالك، وذكرنا في وقتها الأدلة على ذلك، وقد كانت منها حديث ابن عمر، يعني كانت الكلاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر وتبول وكذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا ينضحوا في شيء من ذلك، فدل على طهارة الحي. ولكن التعبد كما ذكرنا مخصوص بإناء الماء، لكن لو كان هو إناء طعام لا يندب هذا الأمر. أنت بتدير يعني بتغسل ماشي شيء طيب للتنظف، لكن اللي نحكوا على العبادة هذه مخصوصة عند علمائنا، قالوا مخصوصة بإناء الماء إذا ولغ فيه الكلب فيندب إراقة الماء ويغسل 7 مرات، وإذا كان حوض هو كبير وكذا فلا يندب هذا الأمر ولا يطالب. وعندنا يعني الأثر اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء على حوض وكان معه بعض الصحابة، فسأل يا صاحب الحوض أخبرنا، يعني بيسألوا الماء هذا طهور أو لا، هل ترد حوضك السباع؟ فقال له عمر رضي الله عنه لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علي

0: بالتغير. نعم.
1: طيب شيخنا، يعني كما ذكرت، يعني لو كان الولوغ هو إدخال اللسان في الماء ومع التحريك،
0: نعم،
1: لكن لو كان يعني الإناء يفهم من هذا، يعني لو كان الإناء فارغ ودخل فيه الكلب اللسان ولحس الإناء، فهذا ما يطلبش فيه
0: التسبيح. نعم،
1: انت نعم.
0: للتنظيف للتنظف غسلته، ما يقولكش حد لا، لكن نتكلم عن العبادة. هذه ذكر علماؤنا أنها مخصوصة بالإناء الذي فيه ماء إذا ولغ فيه الكلب، يعني نعم. أدخل لسانه وحركه ليشرب في هذا الماء. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن آداب قضاء الحاجة، فقال: آداب قضاء الحاجة: جلوس بطاهر وتسمية قبل الدخول بزيادة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقوله بعد الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، واتقاء ريح ومورد وطريق وظل ومجلس ومكان النجس.
0: هذه آداب، يعني أمور مطلوبة على وجه الاستحباب والفضيلة، فينبغي للمسلم أن يأخذ بها. وشأن قضاء الحاجة والتحرز من هذه الفضلات التي تخرج من الإنسان سواء بول أو غائط، يعني شأنه عظيم، وعدم التحرز فيها يعني سبب من أسباب عذاب القبر، أجرنا الله وإياكم منه ومن عذاب الآخرة. حيث يعني ذكرنا لعل في حلقة الماضية حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وفي حديث الذي أخرجه الدارقطني: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا كله يعني يجعل المسلم يتحرز ويتوقى النجاسات ويراعي هذه الآداب والفضائل عند قضائه لحاجته. فأول هذه الفضائل أو الآداب هي الجلوس بطاهر، يعني المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته ينبغي أن يكون طاهرا. والحمد لله يعني في الغالب الآن، يعني دورات المياه والتقدم الذي وصلت إليه البشرية وهذا البنيان وغيره، هذا أمر طيب، لكن المحافظة على هذا المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته وكذا بمداومة نظافته وكذا، حتى ما لا تصيب هذه النجاسات ثوب الإنسان أو كذا، وإذا أصابت ثوبه ستؤدي إلى بطلان الصلاة.
1: فبدنا هنا ونحو ذلك.
0: نعم نعم. فإذا أول شيء قال الجلوس بطاهر.
1: نعم.
0: هذا الأدب الأول. الأدب الثاني اللي هو التسمية قبل الدخول، يعني يقول بسم الله قبل أن يدخل، إذا كان في الخلاء، في الخلاء هذا عندما يصل للمكان الذي سيقضي فيه حاجته يسمي، وإن نسي فقبل وتذكر قبل أن يعني يضع ثيابه أو يحول ثيابه يقول ذلك قبلها. وإن كان في الكنيف أو الحمامات دورات المياه الآن قبل أن يدخل، ما يسميش الله عز وجل داخل دورات المياه، وإنما وهو خارجها يسمي الله عز وجل ويقول عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعندما يخرج من الآداب أيضا كما جاء هذا في الحديث أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أو يقول غفرانك كما جاء في بعض الروايات. فهذه كلها آداب لقضاء الحاجة. ومن الآداب أيضا لو من كان في الخلاء، طبعا من نسبة اتقاء ريح ومورد وطريق وكذا، هذا يتكلمون عن من يعني يقضي حاجته في الخلاء ليس في دورة مياه أو مكان مخصص لها. فيندب لمن أراد أن يقضي حاجته في الخلاء كائنين متزردين ولا هو في مزرعة ولا غيره، ينتبه لهذه الأمور اللي هي اتقاء ريح، لو كان الجو فيه ريح وكذا، لأن حتى لا يعني يرجع إليه لهذا البول أو غيره فيصيب ثيابه وبدنه.
1: نعم.
0: فهذا من الآداب أنه يتقي الريح. وكذلك اتقاء الملاعن الثلاث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مورد الماء اللي يتخلى أو يقضي حاجته، الناس يعني هي عين أو وادي أو نهر أو غيره
1: أو بئر
0: ونحوه، ما يجيش الإنسان يقضي حاجته جنب هذا مورد الماء، لأن هذا سيؤدي إلى أن الناس تلعنه. هذه هي المقصود بالملاعن الثلاث. وكذلك الطريق، يعني الطريق اللي تمر منه الناس ما يجيش الإنسان يقضي حاجته في طريق الناس. وكذلك الظل، إن كان فيه

0: ومن شأنها أن الناس تجلس فيه، ليس مجرد ظل فقط، ظل شجرة كذا مكان مناسب للجلوس أو اعتاد الناس أن يجلسوا فيه، من الخطأ ومن عدم الأدب ومن سبب من أسباب اللعن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، أن الإنسان يجي ويقضي حاجته في المكان هذا الظل اللي يجلسوا فيه الناس. وكذلك المجلس، المجلس يعني سواء كان ظل أو غير ظل، يعني حتى لو كان شمس ولا مكان مناسب مقمر مثلا في ليالي القمر ولا غيره والناس اعتادت تجلس فيه، ينبغي لمن يريد قضاء حاجته أن يتوقع هذه المكان ويبتعد عنه حتى لا يصله لعن وسباب الناس له بسبب تأذيهم من هذا. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
1: هو شيخنا، إزالة الأذى عن الطريق هي من الصدقات المندوبة إليها يعني.
0: نعم. نعم. الإيمان 64، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. مش إحنا نجير الأذى في الطريق، نعم، ما يؤذي الناس.
1: نعم.
0: وكذلك بينما يعني رجل يمشي بطريق فوجد عود أو فأزاله من الطريق حتى لا يؤذي الناس، فشكر الله له فغفر له، فهذا فضل عظيم أن إحنا نحول الأذى. وهذا ينتبه يعني الإنسان حتى وإن كنا نتكلم على أداب قضاء الحاجة وغيره، لكن حتى إلقاء القمامة وكذا هذا مما يؤذي الناس كثيرا. ويعني لا ينقضي عجبي من يعني تجد سيارة ورفاهية وشيء وينزل المرش ويلوح القمامة في الطريق، ولا كأنه يعني هي المسألة ثقافة والمسألة وازع ديني. يعني أنت ما يضيرك أنك يكون لك كيس في السيارة جمع فيه القمامة، لما تصل إلى البيت وضعها في سلة القمامة أو في أي مكان مخصص للقمامة تضعها فيه، حتى يعني نحافظ على نظافة بلادنا ونظافة مدينتنا. وكذلك إلقاء يعني أنت القمامة أو مخلفات البيت فيها أماكن مخصصة، في مكب فيه يعني طانطات ولا سطول معينة حاطينهم باش أنت تدير فيهم هالفضلات، ما تجيش تلوحوا في طريقك وخلاص. كذلك أنت كنت متزرد في غوط رمان مش عارف إيش في البحر اللي هو باي متزرد وتغير في جوك أنت والعيلة، شيء طيب ما فيش باس في المباح هذا، لكن علاش ما تضمش هالقمامة هذه وتضعها في مكانها المخصص؟
1: سبحان الله شيخنا، وكأن ناسها اللي يلوح في القمامة في الشارع أو في الطريق أو في الأماكن الأماكن التنزه، ناسي إنه هو أصلا حيمر منها في أيام أخرى وحيجي
0: يحتاج
1: حيرجع مرة ثانية نفس المكان، ناس إنه هو حيقعد في مكان يعني
0: فأماكن هي جميلة بقمامتنا إحنا لما ما نحافظوش وكذا نسيء، يعني منخلوها معاش تبدأ مناظر جميلة ولا أنت توسع فيها خاطرك ولا تقدر تجلس فيها مستقبلا.
1: ولشد شيخنا في مرات أحيانا في الطرقات اللي يسوق في السيارة كما ذكرت، أحيانا يبدأ هو يسوق معاه عيلته وأطفال صغيرين، ويبدو صغاره هم اللي يفتحوا في الروشن قدامه ويلوحوا في القمامة وهو ساكت، لا يكلمهم لا يعنفهم لا يأدبهم لشيء. نعم.
0: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولعلنا استطردنا قليلا الشيخ، لكن الذي أتى بنا أن كل ما فيه أذى للمسلمين ينبغي أن الإنسان ما يديرش، سواء بالنجاسات أو بالقمامة أو بغيرها. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وينبغي للمسلم أن يتوقى هذه الملاعن الثلاثة التي ذكرت في الحديث، اللي هي مورد الماء ما يتخلى يعني ما يقضيش فيه الإنسان حاجته ولا يدير فيه قمامته ولا غيره، وكذلك الطريق وكذلك الظل.
1: سبحان الله شيخنا، يعني هذا من عظم الإسلام ومن إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن لنا حتى آداب قضاء الحاجة يعني.
0: كيف سبحان الله ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا عز وجل قال عن كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء واليوم أكملت لكم دينكم، يعني الأمور العظيمة السلم الحرب الأكل الشرب قضاء
1: الديات المواريث
0: جانب من جوانب الحياة إلا وقد نظمها. فهذا دين يعني كامل، دين سماوي، ليس يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني مثلا في مسائل تعدد ولا غيرها، أي مسألة من مسائل التي يتم الاعتراض عليها، يعني تذكر أنت هذا شرع الله عز وجل. أنت يا مخلوق يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني تعترض على حكم الله عز وجل؟ ويعني قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله أعلم وهو اللي خالقك وهو اللي عالم بما يصلحك. فهذه يعني في الجانب اللي هو طبعا ما نبوش نقارنوها بالقوانين الوضعية وكذا، يعني كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فهذا من تمام الشريعة الإسلامية التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمسك بها وعلى الأخذ بتعاليمها وتعلمها وتعليمها.
1: آمين يا رب.
0: آمين.
1: قال ومكان النجس.
0: نعم، هو لازال مستمر في آداب قضاء الحاجة، يعني من الأمور التي ينبغي توقيها، قال واتقاء ريح ومورد وطريق وظل ومجلس ومكان النجس. نعم ينبغي اتقاء هذا لئلا يعني تصيب النجاسة ثوبه أو بدنه كذا فيحتاج إلى
1: نعم. وقال في البداية يعني آداب قضاء الحاجة جلوس بطاهر،
0: نعم،
1: ويتقي النجس بالمقابل. نعم
0: نعم.
1: ثم قال وتنحية ذكر الله لفظا وخطا.
0: نعم، هذا أمر ينبغي التنبه له، يعني لما تدخل لدورة المياه ما يكونش معك مصحف أو كتاب فقه ولا حديث فيه آيات ولا أسماء الله وكذا أو كلام حتى خاطئ كتب الفقه وغيره، المهم يكون فيها اسم الله. ينبغي أنك أنت ما تدخلهاش معك حاجة فيها اسم الله عند قضاء حاجة في الخلاء أو عند دخول لدورة المياه. لكن عندنا تو مثلا الأوراق النقدية اللي مكتوب عليها مثلا خصوصا الطبعات السابقة هذه يعني فيها آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا قرآن، إذا هذا إدخال آية من آيات القرآن. قالوا ما حكمها؟ قالوا يعني إن كنت أنت تخشى عليها في الخارج كانك في منزلك خليها ما تدخلهاش معك، ولكن لو في مثلا مسجد في مكان عام أنت بتدخل لدورة مياه ما تقدرش تخليها في الخارج، قالوا ما فيش باس، وكونك أنت وضعتها في جيبك هذا يعني يرفع عنك الكراهة. طبعا عندنا كراهة وعندنا تحريم، التحريم فيما يتعلق بالمصحف أو شيء منه، والكراهة في اسم الله المنقوش على خاتم أو على مثلا يعني القلادة هذا أو السلسلة وغير اللي يلبسوا فيها النساء فيها آية فيها كذا. فبالنسبة لهذه الأمور قالوا هذه مكروه اصطحابها عند قضاء الحاجة،
1: دخول بها
0: نعم هذا بالنسبة للخواتم وغيره، وبالنسبة للمصحف هذا محرم. وقالوا يرتفع هذا التحريم إما باضطرار، أنت لما ما تقدرش تخليها في الخارج ما تأمنش عليها بتدخلها معاك ماشي ما فيش باس، ولما تدخلها كانك أنت وضعتها في جيبك وكذا أو في حرز أو في نايل ولفيتها وكذا خلاص ترتفع الكراهة وترتفع التحريم في ذلك.
1: حفظتها يعني من وصول النجاسات.
0: نعم نعم, نعم, نعم, نعم, نعم نعم.
1: ثم قال وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد والمنزل يمناه فيهما.
0: نعم، يعني عندنا المشروع عند قضاء الحاجة لما تدخل لدورة المياه تدخل برجلك اليسرى تقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذكرنا الدعاء يعني تسمي في الدخول تقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتدخل برجلك اليسرى، وعند الخروج تقدم رجلك اليمنى وتقول غفرانك ولا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. عكس المسجد، المسجد ندخل بالرجل اليمنى طبعا من الدعاء الوارد بسم الله أعوذ بالله العظيم وبيجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والحمد لله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند في الدخول تقدم الرجل اليمنى وعند الخروج تقدم الرجل اليسرى. هذا بالنسبة. وكذلك مثلا عندنا في التنعل كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولتكن الرجل اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع، يعني لما أنت بتلبس سواء في الثوب تلبس كمك اليمين قبل اليسار وإلا في النعل اليمين قبل اليسار، وديما المسائل التكريم والتشريف نقدم اليمين على اليسار، وهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في أموره كلها. بخلاف بالنسبة لقضاء الحاجة هذا أمر ليس فيه تكريم ولا تشريف وكذا، فلهذا نبدأ بالرجل اليسرى ونخرج بالمقدم الرجل اليمنى عند الخروج، وبالنسبة لدخولك للمنزل تدخل باليمين وتخرج باليمين، هذا مشهور مذهبنا وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الدخول والخروج باليمين، وإن كان بعض أهل العلم قال لا الخروج من المنزل تخرج باليسرى قياسا على المسجد وكذا، لكن الذي عليه مذهبنا مشهور مذهبنا وأكثر أهل العلم قالوا بالنسبة للمنزل الدخول والخروج يكون بالرجل اليمنى. نعم
1: نعم نعم. إذن قال المصنف رحمه الله
0: مثلا نذكر فيما يتعلق بالمنزل يعني تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، هذه الأذكار سواء أذكار الصباح ولا المساء وإلا أذكار معينة للدخول المنزل لخروجه لدخول دورة المياه للخروج منها لدخول المسجد للخروج منه، يحافظ المسلم على هذه الأذكار وهي يعني حتى ندخل في قول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. ومن الدعاء الذي يشرع عند دخول البيت بسم الله ولجنا وخرجنا وعلى ربنا توكلنا، وعند الخروج مثلا يشرع بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يعني هذا يتنحى عنه الشيطان، ويلقاه شيطان آخر فيقول له يعني ما لك تركت هذا، فيقول كيف لي برجل قد وقي وكفي وهدي، يعني هذا الرجل الذي يقول هذا الذكر عند خروجه المنزل، فهذا حرز عظيم للمسلم ينبغي أن يحافظ عليه عند خروجه. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله: وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد والمنزل يمناه فيهما. ثم قال: ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفى واستنجاء وندب بيسراه.
0: نعم، المسألة الأولى يا شيخ اللي هي وجوب الاستبراء، هو أشار إلى مسائل ثلاث هنا.
1: نعم.
0: وجوب الاستبراء وجوب الاستنجاء والندب كونه باليسرى. وجوب الاستبراء، الاستبراء اللي هو يعني بالنسبة للرجل استفراغ مجرى البول بإصبعيه السبابة والإبهام، يعني من غير شد بقوة، لأن هذه الأمور راي تسوق إلى الوساوس وإلى الشكوك كثيرا. ولهذا قال بعض أهل العلم يعني بالنسبة لذكر الإنسان مثل الضرع، يعني على سبيل المثال، فالضرع مثلا في الشاء أو البقر أو غيره، ما دامك أنت تحرك فيه وأنت تعصر فيه ينزل شيء من البلل، شيء من مهما كان. فكذلك الإنسان عند يعني استفراغه لمجرى بوله، يعني يدير الإنسان هذا مرة اثنين خلاص، ما يقعدش مرة واثنين وثلاثة وعشرة ليدخل في الشكوك ويدخل في الوساوس ومن غير شد بقوة. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: ويجب استبراء الأخبتين مع سلت ونتر ذكر والشددع، لأن الشد هذا يؤدي يعني أول شيء يكون برفق، أو هو قال خفى ونتر خفى، ما يكونش شديد، لأن الإنسان لئلا يؤدي بنفسه إلى الضرر. نعم،
1: يعني حتى يغرب على ظني خلوص المحل،
0: خلوص المحل بمرة بمرتين بثلاثة، ما يكثرش يعني يقعد 24 ساعة، وهو يعني في اللي يحتاج إلى وقت طويل هو في دورة المياه حتى
1: ما يتبعش الأوهام والوساوس.
0: نعم، ينبغي أن ينقطع عنها، لأنه لا يوجد ما يدفع هذه الأوهام والوساوس والشكوك مثل الإعراض عنها. نعم.
1: قال: واستنجاء.
0: نعم، مما يجب أيضا، إذن الاستبراء عرفناه اللي هو استفراغ مجرى البول به، والاستنجاء اللي هو طبعا عندنا الاستنجاء يكون بالماء الاستنجاء، وعندنا يعني الاستجمار، الاستجمار هو إزالة عين النجس سواء كان بحجر أو بتول منديل هذا وكذا، تزيل عين النجس، وهذا يجزي حتى ولو من غير ما أراه. بالنسبة لي البول خاص بالذكر، الأنثى طبعا المخرج يختلف، فالأنثى لا يجزيها الاستجمار من البول، والذكر يجزيه الاستجمار من البول بمنديل بحجر بغيره يجزيه، طالما استفرغ المجرى البول وبعد ذلك أزال عين النجاسة بمنديل أو غيره ما فيش باس، نقول له يجزيك هذا، أنت أتيت بالواجب، حبذا أنك يكون فيه غسل بالماء لكن لا يجب عليك طالما لم ينتشر. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لما كثير انتشر. وبالنسبة للغائط سواء في حق الرجل أو في حق المرأة، طالما لم ينتشر كثيرا حول المخرج لا بأس، حتى هو يجزي فيه أن إزالة عين النجاسة بمنديل أو بحجر أو كذا، وتتوضى وتصلي وأمورك تمام أنت. لكن طبعا الأفضل هو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الاستنجاء قلنا يكون بالماء، والاستجمار بحجر أو بغيره مما يزيل عين النجاسة. فإذا وقد نزل قول الله عز وجل يعني فيه رجال يحبون مسجد قباء: أفمن أسس بنانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم. ف يعني امتدحهم الله عز وجل، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسئلوا عن طهارتهم وقد امتدحهم الله، فقالوا إنهم يعني يجمعون بين الاستجمار إزالة عين النجاسة بالحجر أو بغيره من المزيلات التي تزيل عين النجاسة، والاستنجاء اللي هو استعمال الماء لإزالة حكم النجاسة. فالمهم إذن عندنا من الواجب الاستنجاء، ويتعين الاستنجاء في أمور قلنا التي يجزئ فيها الاستجمار فقط وما نكونش محتاجين للاستنجاء، اللي هي البول من الذكر فقط ليس من الأنثى، والغائط من الذكر ومن الأنثى ما لم ينتشر حول المخرج. لكن سيأتي المصنف ويذكر أمور ما تجزيش فيها الاستجمار وحده. إذن ثلاثة أمور هذه بس، الغائط أو الغائط من الذكر والغائط من الأنثى والبول من الذكر فقط ما لم ينتشر جدا. وقال وندب بيسره بعد أن ذكر الاستنجاء، إذن الاستنجاء هو إزالة النجاسة بالماء وهو من الواجبات، واستنجاء وندب بيسره. طبعا لو كان فيه ضرورة كون يسره مجب صغيرة فيها ما يقدرش يحركها مقطوعة فهذا لا بأس أن يستعمل يده اليمنى، لكن في من لم يكن مضطرا لاستعمال اليمنى واستعملها في هذه النجاسات فقد أتى بمكروه وخالف المندوب. فيستحب في مثل هذه الأمور التي هي فيها استقدار واستقباح أن تفعل باليسرى لا باليمنى. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الاستبراء وحكمه وعن الاستنجاء وحكمه، تكلم أو بين متى يتعين الاستنجاء بالماء. نعم. فقال وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرة ومذي بلذة.
0: نعم، هذه الأمور التي ذكرها لا يجزئ فيها الاستجمار، سبق وأن ذكرنا قلنا الاستجمار يغني عن الاستنجاء، يعني استعمال المزيل من منديل أو حجر أو كذا لعين النجاسة يغني عن استعمال الماء في ثلاث مواضع، في الغائط للذكر والغائط للأنثى والبول من الذكر فقط بشرط ألا ينتشر كثيرا.
1: نعم.
0: ذكر أمور أخرى قال هذه ريما يجزيش فيها الاستجمار بروحه، لابد فيها من استعمال الماء. أولها المني، المني مش ليوجب الغسل، هو واجب عليه الغسل أصلا. قالوا لا، في أحيين المني يكون مش واجب منه الغسل إذا كان هو فرضه التيمم كونه لا يقدر على استعمال الماء وخرج منه مني، فهذا بيتيمم وبكيف بيزيل النجاسة. قالوا هذا بالنسبة لإزالة المني ينبغي أن يكون بالماء، يعني يستنجي بالماء قبل أن يتيمم، هذا موضع. وكذلك المني الذي خرج بغير لذة معتادة، طبعا عندنا المني إما أن يخرج حال اليقظة أو حال النوم، فإذا خرج حال النوم فهذا مطلق، أن تفكرت أنت شيء تلذذت به ولا ما تفكرتش، وجدت أثر المني قد خرج يعني وجدت على ثيابك، وجب عليك الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء. وفي حال اليقظة إنما يجب الغسل من خروج المني إذا خرج بلذة معتادة، لكن من خرج به سلس أو مرض علة، وهذا قبل أيام يعني جاء مثل هذا السؤال، أن يعني رجل يعاني أنه بعد التبول وكذا لمرض ما يخرج منه الماء الدافق هذا اللي هو المني، هذا ما يجيبش منه الغسل، باهي يكفيه الاستجمار هنا؟ لا، ما يكفيش الاستجمار، لابد أن يستنجي، لابد أن يغسله بالماء مع أنه بيتوضه ومش واجب عليه الغسل. واضح الكلام؟
1: واضح.
0: نعم. وتعين في مني وحيض ونفاس، المرأة الحائض والنفساء ما يكفيهاش بمنديل أو كذا تزيل هذا الدم، حتى وإن كان فرضها التيمم، هي طبعا كان فرضها الغسل هذا بتغسل الجسم كامل ما فيش إشكال، لكن نقول إحنا في حال كونها مش قادرة على استعمال الماء في الغسل نقول لها هنا ما يجزيكش أنك أنت تكتفي
1: بالاستجمار،
0: لابد من الاستنجاء، لابد من استعمال الماء في إزالة الدم الحيض أو النفاس. وبول المرأة سبق وأن أشرنا إليه، قلنا بول الذكر يجزي فيه الاستجمار، لكن بول المرأة الاختلاف المخرج بينهما. قال ومنتشر عن مخرج كثير، أيضا أشرنا إليه،
1: سواء كان بالنسبة بول الذكر أو الغائط من ذكر أو الأنثى.
0: نعم. إذا انتشر معش يجزي فيه الاستجمار، لابد من استعمال الماء. والأخير الذي هو يتعين فيه استعمال الماء لإزالة النجاسة اللي هو المذي بلذة، المذي إذا خرج بلذة يعني عند الإنعاض أو الانتصاب أو كذا، عندما يرى الرجل أو المرأة ما يشتهي فيخرج منه ما خاطر يعني شفاف أو أحيانا أبيض من المرأة أو كذا، هذا المذي طبعا حكمه أنه يجب غسل الذكر كاملا والاستنجاء بالنسبة للمرأة مع الوضوء، فهو ناقض من نواقض الوضوء، ويجب منه ليس فقط غسل محل الأذى، ولابد من نية هنا، لابد من النية، يعني نية الاستنجاد أنك أنت تزيل هذا المذي أو كذا، ويجب فيه غسل الذكر كاملا ليس فقط محل الأذى. نعم، فهذا يتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الاستجمار، تقول أنا بكلينيكس نحوله وإلا بحجر ولا بغيره، لا، نقولوا لك لابد من استعمال الماء لإزالة المذي الذي خرج بلذة معتادة. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير الفقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، تبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
3: نعم
4: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز، خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاش في صلاح خلاص، فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد في على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يعني يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان، يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاللسان هذا هو الذي يعني كما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلما خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
3: نعم.
4: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم يعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا لسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
3: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
4: نعم هو
3: هلك الناس
4: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم، وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس. أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وإن كان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
3: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج؟

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى، نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى، برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة.
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان. بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم، فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزور.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني

0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
2: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
3: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
4: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور. من قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميلاد الحضارة، إلى انتصارات غيرت مجرى الزمان. ففي كل حلقة نأخذكم في رحلة عبر شهر من شهور العام الهجري، لنتأمل ونتعلم ونستلهم.
2: أما عن أبرز ما حدث في هذا الشهر فسوف نبدأ من عام عظيم سمي بعام الفيل، قبيل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأسابيع قليلة. خرج أبرهة الأشرم من اليمن بجيش جرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
1: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

رب البرية، خلق آدم وجعل في صلبه ذرية، علمه الأسماء كلها وأسكنه الجنة، ثم أهبطه إلى الأرض بزلة، وقد غفرها له سبحانه برحمة، وتعهد ذريته بالرسالات السماوية، وحذرهم من الأهواء والنزغات الشيطانية. نحمده تبارك وتعالى بقلوب مؤمنة نقية، ونصلي ونسلم على أفضل من قسم بالعدل وبالسوية، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم مستمعين الكرام، أهلا بكم مع حلقة جديدة وشهر جديد من شهور العام الهجري، وهو شهر ربيع الآخر. سنكتفي في هذا الشهر بذكر أبرز الأحداث، لأن سبب التسمية سبق وذكرناه في شهر ربيع الأول، وسبب تسميته بربيع الآخر هو للتفرقة بينهما وحسب. ومن هنا سننطلق في رحلة الأحداث، وسنبدأ بإذن الله من صفحات السيرة النبوية. ففي شهر ربيع الآخر في السنة الثالثة للهجرة، كانت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة لا تزال ناشئة، تواجه بعض التحديات من القبائل التي تهدد أمن المدينة والقوافل. ووسط هذا التحدي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، حاملا على عاتقه رسالة الأمن والدعوة، ومعه مجموعة من الصحابة الأوفياء الشجعان. تقدمت قوات المسلمين نحو بحران، حيث التقت القبائل هناك. لم تكن الغزوة كبيرة من حيث العدد، لكنها كانت محورية في حماية الأمة وتأمين الطرق والقوافل. وبحكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتنظيمه العسكري، تمت المواجهة بطريقة تحقق الهدف دون إراقة دماء كثيرة، وكان النصر فيها حليفا للمسلمين. عاد المسلمون إلى المدينة، وقد عززت الغزوة ثقتهم في قوة الدولة الإسلامية، وأكدت على أن النصر ليس فقط في القتال، بل في حفظ الأمن وبناء الاستقرار. ومن صفحات سيرته عليه السلام سننتقل إلى ما بعد وفاته بقليل. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدولة الإسلامية بحاجة إلى تثبيت أركانها ووحدة صفوفها، لكي لا تتوقف الرسالة وتستمر في الانتشار. ولكن كان لبعض القبائل للأسف رأي آخر، إذ ظهرت بعض القبائل المرتدة التي رفضت دفع الزكاة وأنكرت الدين الإسلامي، على أن الدين انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم عياذا بالله.

الغبار لأمير المؤمنين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهنا ظهرت شجاعته وحكمته. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي لم يتردد في حماية الأمة وتأكيد الوحدة، فانطلقت حروب الردة في ربيع الآخر، وكان الهدف منها واضحا: مواجهة المرتدين وحماية دولة الإسلام من الانقسام. وشارك في هذه الحروب الصحابة الأبطال الذين ضحوا بكل شيء في سبيل الله عز وجل، ونجح المسلمون بتوفيق الله في تحقيق نصر حاسم أعاد القبائل إلى طاعة الدولة الإسلامية. وهكذا علمنا هذا الحدث أن القيادة الحكيمة تستطيع توحيد الصفوف وتحقيق الاستقرار رغم التحديات الكبرى. ومن أمير المؤمنين الأول إلى الثاني، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الفاروق كما لقب واستحق اللقب، ومع مرور السنوات واستقرار الدولة الإسلامية بعد حروب الردة، بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضع نصب عينيه توسيع رقعة الإسلام وتخليص بعض الأراضي من الظلم والاحتلال. كانت الفكرة واضحة: فتح العراق والشام لإعلاء كلمة الله ونشر العدل. بدأ الفتح بخطة دقيقة، حيث اختار عمر رضي الله عنه قادة بارعين من يثق في حكمتهم وشجاعتهم، فقد اختار سعد بن أبي وقاص الذي قاد جيش العراق، وعمر بن العاص الذي تولى بعض مهمات فتح الشام وكان له دور كبير في ذلك الفتح. وتم تقسيم الجيش وجمعت المعلومات عن الأراضي التي سيغزوها المسلمون، ووضع عمر رضي الله عنه استراتيجيات محكمة لتجنب الدماء غير الضرورية ولضمان سرعة التنفيذ وكفاءة القتال. خرج الجيش الإسلامي في ربيع الآخر متوجها نحو العراق أولا. بدأت المعارك الصغيرة والمواجهات الاستطلاعية، ثم اتسعت الحملات تدريجيا لتشمل عدة من المدن كمدينة الكوفة والمدائن والموصل. أما في الشام فقد كان المشهد مختلفا قليلا، فالقبائل والنخب المحلية حاولت المقاومة، لكن حكمة القيادة الإسلامية والتخطيط المدروس أتاح للمسلمين كسب قلوب كثير من الناس قبل المعركة، وهو ما سهل الفتح لاحقا. وفي إحدى المعارك قرب الرقة في الشام، تمكن جيش المسلمين بقيادة أحد الصحابة الشجعان من إنقاذ أهل المدينة من ظلم الطغاة بعد أن اضطر العدو للانسحاب. تروي الروايات أن الصحابة رفعوا راية الإسلام، فدخلت المدينة إلى الإسلام وسط فرحة الأهالي واستقبالهم للمسلمين.

أخلاق المسلمين في الفتح الإسلامي. إلى هنا أيها الكرام، نأمل أن تكون رحلتنا اليوم قد أضاءت لكم بعضا من نور التاريخ، وألهمتكم لتستلهموا من مواقف الأبطال دروسا في حياتكم اليومية. إلى أن نلتقيكم في شهر جديد وحلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله. قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله.
0: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
5: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وأبو بكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
4: جميعا،
5: نعم مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين يصلى من كفيل، ما عندناش إلا ثوب واحد اللي على ظهره فقط. يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة أو كذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص، قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت، يعني قال والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت، يعني هذا حتى بعض فتحات الفتوح، يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ، يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش، سميها ما شئت يعني، ليس خيلاء، لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة، لأن تلقى واحد ثوب لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول ليش يا خلينا من العرف وكذا، هو مش في العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان،
4: حملوا الأحاديث على بعضها
5: بالضبط، يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا إما المراد به كما قلت إن أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين بتعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده، ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا، مستبعد على مستبعد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة، فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ الإمام مالك يقول، الإمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
4: شيخنا بارك الله فيكم.
6: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
7: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
8: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحة وجوعة والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
7: مضطرين، يعني
8: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
7: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
8: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أني ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد، بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من

0: يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش احكام البيع والشراء، يلزه يطرد ده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لان الاصل في الاحكام الشرعيه انها واجبه على الكفايه. شو معناها؟ معناها يجب على الامه ان يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون احكام الشريعه، لكن ما يجبش على كل مسلم ان يعلم احكام الشريعه كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه ان يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا احكام الصلاه يجب عليه ان يتعلمها لانها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدا يوصل النصاب يجب عليه ان يتعلم احكام الزكاه، لانه بيبدا يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه ان يتعلم احكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه ان يتعلم احكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافه يجب عليه ان يتعلم احكام الصرف، وهكذا. فالانسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا. واغلب الناس يعني يسالوا بعد وقوع الامر، لما يديرها وبعدين يسال. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدا. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: نستقبل اتصال. معنا الأخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
1: معليش عندي أسئلة نبي نسألك عليها على موضوع زوجي الله يخليك.
0: تفضلي.
1: وبغيت نعرف الشيخ شني الفتوى فيها. زوجي اكتشفته يأكل في رمضان، فهمتني؟ وكلمته النهار الأول ما تأكدش كويس، قال لي راه ريحة تاع السيارات، بس هذا الغدوة شدته بعيني، فهمت؟ من تناقشت معاه قال لي أنا يا باغي نخش لجهنم، أنا يعني نعرف أكثر من الشيوخ وأنا باغي نخش لجهنم، شن يدخلك فيا، فهمتني؟ أنا صراحة قاعدة مصدومة توا من السبت اللي فات، كيف أنا الراجل هذا بنزيد نعيش معاه ما يصليش، يأكل في رمضان، صراحة تعبة معاه كثير كثير، بغيت الحكم في هذا الشيء، واش أنا هذا الراجل نقدر نزيد معاه ولا مطلب الطلاق؟
0: تمام، هذا بس انت سؤالك، ولا عندك سؤال؟ عندك
1: هذا السؤال اللي محيرني اكثر واكثر.
0: عندك ابناء منه انت زوجك هذا؟
1: لا لا لا، ما عديش ابناء منه، توا متزوجة 5 سنوات، ما عديش الصغار منه.
0: تمام، تسبي.
1: والسؤال الثاني يا استاذي، المشكلة حتى في موضوع الصلاة، من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الصلاة في وقتها نوض نصلي الفجر وهو راقد، راه مش صغير في عمره 61 سنة، فهمتني؟ توا من كلمته على الموضوع هذا سافر حتى رمضان ما كملوش معانا، مشى سافر خارج ليبيا، ممكن غادي باش يكمل ما يصومش الله أعلم. المهم أنا أريته مرتين، راه ربي اللي شاهد.
0: تمام، بإذن الله تسمي ال
1: إيه إن شاء الله
0: الشيخ والتوضيح بإذن الله. تمام شيخنا، الأخت فاطمة هذه تسأل شيخنا، تقول بأن زوجها لا يصلي، واكتشفت مؤخرا أنه يفطر في رمضان عمدا، فلما ناصحته يعني رد عليها بأنه هو حر في نفسه أو بأنه بيدخل جهنم، وهكذا من العبارات اللي ذكرتها الأخت فاطمة. وكذلك قالت أيضا، وسؤالها الثاني متفرع الأول، قالت لما يلقاني نصلي يتضايق، وهو الآن مسافر، فتسأل هل تستمر معه أو لا، مع العلم بأن ليس لها بينهم أبناء شمين.
2: والله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو لا شك أن المرأة والله أحيانا تبتلى بزوج، إما أنه أحمق وإما أنه فاجر وإما كذا، فهذه يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال.

0: ولكن في مثل هذه الصورة المرأة لابد أن تنظر في يعني العواقب والأضرار. فلو أن عندها أبناء في غير تركه للصلاة، فلو أن عندها أبناء تلاحظ أخف الضررين، تلاحظ أخف الضررين وتنصحها وتحاول توعظها ولعله يستجيب، لأن هو المسؤول، هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي من رعيته في الحقيقة. لكن لما يكونش عندها أبناء في الواقع هي ما عندهاش حاجة تضحي لأجلها، ما فيش حاجة تضحي لأجلها. ولهذا أني والله نقول لو هي تقدر تستقل بنفسها تطالب بالفراق، لأن ما عندهاش أبناء، وهو رجل يعني يأكل في رمضان وما يصليش، يعني يجمع الشر. هذه أركان الإسلام اللي حتى الأطفال يصيموا، مثل ما قال سيدنا عمر وكيف روي عن عمر وأبناؤنا أو أطفالنا صيام كذا. فهذا من الغريب. ولذلك هو ابتداء لما يبدأ الرجل مهوش كفو المرأة في دينها ما تقبلش به، ولكن لما الآن بعد العقوق والنزول تولي عندها أبناء، لأن نحن بنخاطب المرأة هذه وفيه ممكن يسمعوا فينا من هو من يشبه القضية هذه، اللي هي عندها معها صغار، راه الفراق صعب وترتب عليه نتائج خطيرة، والراجل مدام ما خرجش من دينه والزوجة مش مسؤول عليه، تو لو كان والعياذ بالله ارتد كفر هني معاش تقعد معاه، معاش يحل الزوجة أنها تبقى مع زوجها. لكن مجرد الفجور، مجرد المعاصي، كون افطر في رمضان، كونه سارق، كونه يشرب في خمر، هذا لا يضر العصمة الزوجية. فإذا كان المرأة استضم هذا الحال بحال عندها أطفال، لأن احنا طبعا بنكلم المجتمع في اللي عندها أطفال مخافة أنها تنزل صورتها على صورة السائلة،
1: نعم،
0: ونقولها راه الطلاق والفراق مشكلة، فأنت أخف الضررين أنك أنت تعيشي مع هالرجل وتدعي له وتوعظيه بشوي بشوي ولعل الله يهديه. لكن إذا كان المرأة اللي ما عندهاش علاش تضحي معهاش أبناء، والله إني نقول لنصحها لا، يا إما أن يستقيم، إما أن يستقيم تمام الاستقامة لله عز وجل، وإما أن تفارقه، يكون أولى لو كان هي تقدر تستقل بنفسها. فيترجي لن يحضر وتقول له يا فلان إحنا واحدة من الاثنين، يا إما تستقيم لله بالصلاة والصلاة والصيام مثل ما فعلت أم نسيبة. أم نسيبة هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها الرجل الأول بعد اللي هو غير أبو أنس، لما توفي أبو أنس جاء رجل بيخطبها كان على الشرك، اشترطت عليه الإسلام. هذا مثال المرأة المسلمة، قالت لها تبي نتزوجه ادخل الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أسلم لأجلها، تزوج منها وأسلم وحسن إسلامه إن شاء الله. فإحنا نقولها كذلك، أي مرأة هي تعلقت بالرجل أو فاتها وتزوج تشرط عليه الاستقامة. إذا كان استقام بها، هي ما استقامش في مثل هذه الصورة السائلة، أني والله نقولها لو كنت تقدر تعتمد على نفسك امشي للقاضي وطلبي من الفراق، يمشي كل حد على حالة أسلم لها على دينها، مخافة أن يؤثر عليها أو حتى يلقاها تصلي يعني ما يرضاش بصلاتها، هذا مشكلة حقيقة يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا، وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: ما هي الواجبات على المواطنين تجاه رجال الأمن؟ وكذلك شيخنا، يعني واجب رجل الأمن في يعني حسن التعامل وتوضيح يعني القانون بالنسبة للمواطن بصيغة يتقبلها المواطن ويعني ينتظم بها الأمر. فشيخنا، كلمة موجهة للمواطن ولرجل الأمن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ خالد، العلاقة المبنية بين رجل الأمن بمختلف تخصصاته والمواطن هي علاقة المسلم لأخيه المسلم. هذا الذي يربط بيننا شرع الله سبحانه وتعالى وأخوة الإسلام. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الذي ينبغي أن تكون العلاقة مبنية بين الطرفين. المواطن أو رجل الأمن طبعا على مختلف التخصصات، كل ما يؤديه لحماية البلاد والعباد فهو أمر مأجور عليه، أمر مأجور عليه. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الحراسة في سبيل الله هنا الحراسة في سبيل راحة المسلمين وأمن المسلمين وبلد المسلمين،
5: حفظ
4: ممتلكاتهم وأموالهم ويعني وأنفسهم وتيسير أمور راحتهم. وهذا على مختلف التخصصات، يعني على مختلف التخصصات، سواء ما كان يعني رجال الشرطة، رجال المرور، يعني رجال الجوازات، يعني لأن الجوازات معروف يعني العمل بتاعهم يعني الضبط من يدخل البلاد ومن يخرج منها، يعني ومثلا زي ما قلنا رجال المخابرات، أمن البلاد، الأمن الخارجي، الأمن الداخلي، نتكلم هكذا بصريح العبارة. كل من يؤدي عمل لخدمة هذا الوطن وهذا البلد فهو ويعمل لوجه الله خالصا لوجه الله فهو على ثغر من الثغور، يعني مأجور على عمله ومأجور أكثر من غيره ربما، لأن هؤلاء الناس أكثر عرضة للخطر من عامة المسلمين. يدخل في ذلك كما قلت رجال الشرطة، رجال الأمن والسلامة، يعني على مختلف التخصصات مراكز الشرطة. فينبغي أن يعامل الإنسان يعني يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم، يحفظ لهؤلاء الناس قدرهم ومكانتهم وما داموا قائمين بأعمالهم. والمسألة هنا كما قلت لك ليست علامة يعني معاملة خوف، وإنما معاملة احترام من كلا الطرفين. على هؤلاء الناس المسؤولة أن تحفظ المواطن كرامته، تعامله باحترام وبتقدير وبما يليق بالمواطن وبما يليق بالمسلم، وفي المقابل أيضا على عامة الناس يعني تقدير واحترام هؤلاء الناس ما دام يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب. ولا يتعامل الإنسان بمعاملة الخوف، سامحني في الكلمة هذه، يعني إذا كان لقي مثلا زي ما قال رجال المرور، مثلا كان لقيت واحد معه سلاح تحترمه وتوقف، وكان ما لقيتش معه سلاح رجل المرور عادي تتعدى الإشارة وتمشي يعني ولا تبالي. فهذا مشكلة، هذه تبدأ هذه عملية خوف، ما هيش حياء، ما هوش احترام. يعني أنت تمشي بالعصا زي ما نقول، إحنا نتكلم لهؤلاء الناس مثل عامة الناس، يعني عامة الناس العموم تجد الاحترام، تجد التخدير، يعني ينضبطون مثلا في زي ما قلنا في حركة السير مثلا بضوابط رجال المرور. وهؤلاء الناس يعني تلقى واقف في الشمس بالست ساعات سبع ساعات، ويكون الشخص العادي ما يقدرش يتحمل وقوف هذا الأمر، يعني من أجل تسيير حركة السير وتهيئة الطريق السلامة لعامة المسلمين. فينبغي أن يقدر هؤلاء الناس، يعني الناس تجد مثلا في الليل تروح تلقى الدوريات، يعني ناس يعني واقفة في دوريات في أماكن معينة يسهرون الليل ويقومون على راحة الناس، هذا على ثغر، وهذه عين باتت تحرسه في سبيل الله، فهؤلاء لهم أجرهم. فينبغي أن يأخذوا مكانتهم ما داموا قائمين بواجبهم، يأخذوا مكانتهم بالاحترام والتقدير ويحسب لهم هذا الفعل. يعني أنت لما تكون راقد في حوشك مطمن، يعني آمن في سربك، يعني فأنت في ناس قاعدة تسهر، يعني خلينا من نقول الآن وضع البلاد لا كلها، أول شيء يجب عدم التعميم، قد تكون فيه مخالفات، قد تكون في بعض الأفراد معاملاتهم غير يعني غير صحيحة، يعني فيها نوع من التهور وفيها نوع من كذا، لكن لا يقاس هذا على عامة السلك بالكامل، يعني وإنما يحاسب بكل بقدره، يقال للمسيء أسأت والمحسن أحسنت. لكن كأجهزة عامة نشوف الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في العموم يعني الأمر طيب، وهناك انضباط، وهناك يعني حقيقة يعني وما شهدنا إلى بما علمنا، يعني في مستوى وضع البلاد، الوضع المر به البلاد وضع جيد، يعني في العموم تكلموا في العموم وضع جيد. فعدم احترام رجال الأمن يترتب عليه يعني الفساد، يترتب عليه الفساد، يعني هذه مسألة ينبغي أن ندركها. وكما قلت يعني أنت لما جيت توقفني مثلا رجل الشرطة ولا كذا، أعطيني كتيب السيارة، أعطيني كذا، ما نضيقش، بالعكس نفض نفرح. يعني في الليل لما توقفني بوابة، توقفني في بوابة شرطة، يعني نفرح، مش نضايق، يعني نفرح أن فيه ناس ساهرة ودايرة بوابات بحيث نوصل لبيتي سالم وبيتي آمن. هم ما يعني ما بيتصيدوا عامة الناس، هم إنما يتصيدون من هو له مخالفة قانونية، إن كانت مخالفة قانونية يعني يعني عدم يعني كم سيارة في سيارة تضبط يوميا مسروقات، يعني وكم تضبط من يعني نشوف فيهم يعني عمليات السرقة والجنايات وكذا، نتابعوا في صفحات المديريات وكذا إلى آخره والمراكز، فتجد فيه نشاط وتجد فيه ناس تخدم، يعني وهؤلاء من هم تعرض للموت، من هو تعرض للقتل، من هو تعرض لحادثات السيارات. فمن مات فهو نحسبه بإذن الله شهيدا ما دام مخلصا في عمله الله سبحانه وتعالى، ومن أصيب فهو مأجور على كذلك، يعني مأجور. فهذا زي ما قلت لك إنسان ما يتضيقش، يعني الملاحظة لعل في المقابل اللي احنا نقول ما لهم وما عليهم كما يقال، ان في عملية البوابات المفروض ان من باب النصيحة لما بيوقفوا شخص يسألوه على الوراق متاعه يطلب ورقيه، ما يدخلوش الناس طابور، درس على اليمين ويمشي واحد من افراد الشرطة يطلع على الاوراق. لكن الاشكالية اللي تحدث الان، هذه النصيحة لاخوتنا في رجال الشرطة والمرور، يعني انت لما بتوقف شخص وتقعد تتكلم معه، هات ورقيك وهات الكتيب وهات الرخصة، وتقعد تفحص في الكتيب وفي الرخصة وكذا، وهذا من حقك وهذا واجبك، هذا يعني تشكر عليه في كل الاحوال، يعني ما دام عمل لسلامة الناس. لكن تقعد الناس واقفة طابور التالي وبالواحد يختم لا، يعني المفروض يكون في 3-4 مفارق من رجال الشرطة اللي عليه شبهة ولا كذا، درس على اليمين والناس تانية تمشي بحيث تستمر حركة السير. يعني هذه ملاحظة لإخوتنا في رجال المرور ورجال الشرطة، يعني انتبهوا لها، يعني بس لأن زي ما قلت لك يعني ودي يوقف الشخص وهات ورقيك، شوف الورقي، فحص التأمين الكذا إلى آخره، هذا واجبة من ناحية، لكن السيارة ينتظر في الخلف طابور، يبدأ طابور، وهذا تدخل الضيق في بعض الناس، يعني تدخل عند الناس يتضايقوا. لكن أنا لما معي 3-4 من رجال الشرطة كان دير بوابة مثلا، خلاص السيارة اللي عندي على شبهة درس على اليمين ويبرر فلان خذ منه ورقيه وطلع وتمشي بقية حركة السير. يعني فالحقيقة زي ما قلت لك، يعني الناس يعني في ناس بادلة جهد، يعني كل يوم نحن عايشين في البلاد وعايشين في طرابلس ونشوف في هذا الأمر، يعني الحقيقة زي ما قلت لك، يعني لما نشوف بوابني ولا كذا في الليل مروح كذا، تدخل الطمأنينة في نفسي، مش العكس، خالية الدنيا، خالية ما تعرف نصير إنسان يعني في هذه الشوارع، يعني حقيقة يعني. فالأمر مشكور لهم، كل من قام يعني بواجبه له الشكر، وينبغي أن نذكرهم أن يكون عملهم خالص وجه الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا مأجورين يعني دينا ودنيا، يكونوا مأجورين دينا ودنيا. الإنسان وإنسان لما يمشي نشوفه زي ما قلت لك في بعض الأحيان يتعرض حتى القتل في مداهمات لأفكار مخدرات لسرقات لكذا، الناس يعني كم في حالة في حالة الناس ماتت في سبيل الله، نحسبهم كذلك الله حسيبهم يعني. فهذا أشياء ينبغي أن يقدرها المواطن، وفي المقابل كما قلنا كرامة المواطن لابد أن تحفظ. فجزا الله خيرا كل من سعى لإصلاح البلاد والعباد.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 25 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على ما يعفى عنه من النجاسات، ووصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما تفاحش من هذه النجاسات المعفو عنها، حيث قال: وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بعد أن ذكر لنا المصنف رحمه الله ما يعفى عنه من النجاسات، وقد قعد فقهاؤنا في هذه قاعدة، وهي أن كل ما يصعب الاحتراز منه يعفى عنه، فذكر المصنف أن جملة المعفو عنها إذا تفاحش وكثر، مثل دم البراغيث على سبيل المثال، أو الدباب عندما يقع على بعض النجاسات وبعد ذلك يأتي ويقف على ثوب الإنسان أو بدنه وكذا، هذه مما يعفى عنه. قال: وكذلك مثلا ما سال من نحو الدمل وكذا، هذه كلها مما ذكرها لنا المصنف مما يعفى عنه. لكن قال: إذا تفاحش هذا ما يعفى عنه فالمندوب الأفضل حبذا أن تغسل، مع أنها من المعفو عنها. فهذا ما عناه بقوله: وما تفاحش، يعني من هذه المعفوات ندب غسله كدم البراغيث. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم الماء الساقط على مار أو جالس بقوله: وما سقط على مار حمل على الطهارة، وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها، فإن علم محلها وإلا فجميع المشكوك.
1: هنا مسألتان يا شيخ. المسألة الأولى هي حكم ما سقط على مار أو جالس مثلا في الطريق أو كذا، فسقط عليه يعني شيء من الماء، أو ما حكمه؟ هل يحمل على الطهارة هذا أم على غير الطهارة؟ فقالوا: إن لم تظهر له علامة على أن هذا الماء الذي يعني أفرغ عليه أو كذا سقط عليه في الطريق، إن ظهرت له علامة أنه نجس فيحمله على النجاسة، وإن ظهرت له علامة على أنه ليس نجس فيحمل على عدم النجاسة، وإن لم تظهر له أمارة على نجاسته ولا على عدم نجاسته يحمل على الطهارة، طالما هو في ديار المسلمين والماء يعني خرج من بيت للمسلمين يحمل على الطهارة لا على النجاسة، ولا يطلب منه أن يسأل، فإن سأل فينبغي عليه أن يصدق المسؤول. نعم. إن كان عدلا يعني من المسلمين الصالحين وكذا، فينبغي أن يصدقه فيما أخبر به، ويجب عليه الغسل عندها إن بين له عين النجاسة أو وجه النجاسة، وجب عليه أن يغسل لأن الماء الذي أصابه نجس، وإن لم يبين له ندب له أن يغسل. فهذا حكم الماء مثلا أو غيره
0: سقط على المار
1: سقط على مار أو على جالس في الطريق، إن كان من بيت المسلمين، وإن كان من غير المسلمين فذاك أمر آخر. نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم غسل المحل المصاب بالنجاسة، وبقوله: وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها، فإن علم محلها وإلا فجميع المشكوك.
1: نعم، يعني أنا عندما يصيب ثوبي نجاسة متى يجب علي أن أغسل؟ قال: إن ظننت. الظن طبعا النسبة الراجحة
0: مخصوص شيخنا
1: في المجوزين،
0: الثوب أو المكان أو البدن كله.
1: نعم
0: كل.
1: نعم، على سبيل المثال نحن أتينا بمثال، قلنا لو على سبيل المثال الثوب إذا أصاب ثوبي نجاسة متى يجب علي الغسل؟ قالوا: إن كنت أنا ظننت، أو من باب أولى أني متيقن أنها أصابت ثوبي هذه النجاسة، ماء متنجس أو دم أو غيرها من النجاسات. طيب، فإن علمت مكان الإصابة مثلا الكم اليمين أو اليسار أو في جهة الرجل أو كذا، إن علمت محلها تعين علي غسل المحل هذا الذي أصيب. وإن أنا لم تيقنت أو ظننت أن أصابت ثوبي نجاسة، لكن لم شككت في محلها، هل هي في الكم اليمين أو في اليسار مثلا موضعة من الثوب شككت فيه، فيجب علي غسل الجميع، غسل الكم اليمين واليسار مثلا لو أنا تيقنت أنها أصابتني نجاسة لكن شككت في الموضع، فواجب علي غسل الجميع. وإذا كان لي ثوبان وأنا تيقنت أن قد أصابت النجاسة أحدهم، مش عارف أنها أصابت الاثنين، فقالوا في هذه الحالة إن كان فيه وقت متسع للغسل أو عندي غير يعني إن
0: بديل
1: كان
0: يعني.
1: نعم وقت متسع للغسل وعندي ما تزال به، فقالوا هذا في هذه الحالة يجب علي أن أغسل أحدهما وأصلي به، وإن لم يكن متسع من الوقت أو ما عنديش ما يزال به النجاسة أتخير أحد التوبين، هو مشكوك في أحدهما، هي تيقنت أن أصابت أحدهما النجاسة لكن أيهما الذي أصابته النجاسة، في هذه الحالة أجتهد وأتخير أحدهما وأصلي به،
0: ما يغرب على ظني عدم النجاسة.
1: نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على طهارة المحل المصاب بالنجاسة متى يطهر، فقال ويطهر إن انفصل الماء طاهرا وزال طعمها بخلاف لون وريح عسرا كمصبوغ بها ولا يلزم عصره.
1: نعم، يعني متى يكون الثوب هذا عندي ثوب أصابته نجاسة، متى أعرف أنه قد طهر من هذه النجاسة؟ عندنا يعني طعم ولون وريح
0: للماء.
1: نعم للماء
0: المغسول به يعني.
1: الماء نعم يعني هو أن ينفصل الماء طاهر، ينفصل الماء من بعد غسل لهذا الثوب ينفصل منه طاهر، ليس لا يشترط أن يكون طهور وإنما يكون طاهر، وهذه النجاسة لها أثر، لها طعم ولون وريح، مثلا دم على سبيل المثال يعني له لون، فعندنا فيما يتعلق باللون والرائحة ليس لزاما علي أنها إذا كانت تعسر إزالتها مثل الدم عندنا صعب، يعني كان هو صبغ الدم ولا مثلا زعفران ثوب يعني مصبوغ بزعفران متنجس على سبيل المثال، فهذا اللون صعب أن ويعسر أن يتحول، فهذا متى أحكم أنا بطهارته؟ قالوا يعني أحكم بطهارته عندما يزول الطعم، أما اللون والريح بالنسبة للنجاسة يعني قاعد فيها ما فيش بأس. إذن قال ويطهر إن انفصل الماء طاهرا، مش طهور طبعا لأن عادي حتى وإن تغير الماء لكن تغير أحد أوصافه بشيء طاهر لا بنجس، فإذن عندنا لابد أن نركز على هذا الأمر، عندنا بالنسبة للون والريح هو حبذا أن حتى هي تنفصل يعني وتزول يعني الماء الذي يخرج من الثوب لا لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، لكن إن عسر فيما يتعلق بريح النجاسة أو بلونها قاعد متعلق بهذا الثوب إن تعسر فيعفى عنه، ولكن بالنسبة للطعم لابد أن يزول، يعني عين النجاسة ذات النجاسة ينبغي أن تزول وتحول، لكن لونها أو ريحها ما فيش بأس لو كان عسرت إزالتها فيعفى عنه في ذلك. نعم، والمثال واضح فيما يتعلق بالدم، لأن الدم إذا أصاب يعني ثوب وخصوصا لو طول شوية صعب أن يزول بعد ذلك.
0: طيب شيخنا لو انفصل الماء طاهرا هل يلزم عصر الثوب مثلا؟
1: لا، لا يلزم عصره إذا انفصل طاهرا، لا طالما انفصل طاهرا الماء لا يلزم عصره، يكفيني هذا يعني تعتبر خلاص الثوب، وإن يعني انشرته وهو مش معصور ما فيش بأس، لكن أمتن أن نوصل لهذه المرحلة إذا كان قد يعني انفصل الماء الذي أنا أغسل به طاهرا، وهذا يحتاج إلى مرة واثنين وثلاثة يعني. نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كيفية طهارة الأرض المتنجسة، فقال وتطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها.
1: نعم، هذا لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد وأخذ زاوية من زواياه أو مكان منه فبال فيه، فنهره الصحابة على ذلك، يعني هذا مسجد وأنت تبول فيه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال دعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، وكلاما هذا معناه قاله صلى الله عليه وسلم، فالشاهد في الكلام أن الأرض إذا أصابتها نجاسة يعني تطهر بصب الماء عليها حتى يزول عين النجاسة. نعم، هذا تطهير الأرض.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن حكم الشك في إصابة النجاسة للبدن أو الثوب أو المكان، فقال: وإن شك في إصابتها لبدن غسل ولثوب أو حصير وجب نضحه بلا نية كالغسل.
1: نعم، يعني شوف، احنا في مسألة الشك لما يكون يعني المجوزان كما قيل يعني متساويان، احتمال أصابت النجاسة البدن أو الثوب، واحتمال لم، إذا كان متساويان فإحنا بنقوله شك، وإذا كان أحد المجوزين يعني نسبة غالبة أنها أصابت، والنسبة اللي هي الراجحة أنها أصابت والمرجوحة أنها لم تصب، فإحنا بنكونوا الطرف الراجح هذا يقولوا لظن، والطرف المرجوح يقولوا لوهم. فعندما يتساوى الأمران المجوزان فإحنا نكونوا أمام الشك، يعني وكأن نسبة 50% أصابت النجاسة الثوب أو البدن أو غيره، ونسبة 50% أنها لم تصب، فهنا نكون في حالة شك. ففي حالة الشك إذا شككنا في إصابة النجاسة للبدن وجب الغسل، هنا وجب الغسل، وإن كان شك من باب أولى طبعا، كان ظن هذا سواء ثوب ولا بدن ولا غيره يجب الغسل، لكن نتكلم إحنا على الشك الآن. وقد سبق أن قلنا أن غسل الثوب والبدن والمكان وغيره إنما يجب بظن أو علم، يعني كان يعني ظن راجح أن هي أصابت النجاسة هذا المكان أو الثوب أو البدن، أو يعني علمت وتيقنت، هذا يجب بلا خلاف. لكن نتكلموا بقى في حالة الشك، قالوا في حالة الشك نفصل، إن كانت الشك في إصابة النجاسة للبدن فوجب الغسل، وإن كان الشك في إصابة النجاسة للثوب أو يعني للحصير أو الفرش احنا نقوله كذا اللي نصلي عليها، فهذا وجب النضح. إذن بالنسبة في حالة الشك، إما نكون قد شككنا في إصابة النجاسة للبدن فهني وجب الغسل، وإن كنا قد شككنا في إصابة النجاسة للثوب أو للفرش اللي نصلي عليها أو للحصير، فهنا في هذه الحالة عندنا النضح، والنضح يعني رش الماء على موضع اللي هو شككنا فيه إن أصابتنا النجاسة، سواء كان هذا في ثوب أو في الحصير. وهذا أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة صنعت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ودعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مما جاء في الحديث يعني: قوموا فلا أصلي أن بكم. فقال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ملبس، يعني من كثرة الاستعمال لن بدأ أسود هذا الحصير، قال فنضحته. وهذا الشاهد فيه، فإذا في حالة الشك لإصابة النجاسة للثوب أو للفرش فإنه يطهر ليس بالغسل، كانك غسلت أنت جبت بالأحوط، لكن مش واجب عليك الغسل، اللي واجب عليك هو النضح، اللي واجب عليك هو النضح، يعني أنك ترش بالماء، تأخذ شيء من الماء في يدك وترش على هذا الثوب أو على هذا الفرش أو الحصير، فيكون هو طهر قد طهر، ولست في حاجة إلى ني. وهذا يعني سواء الغسل أو النضح كلاهما ليس في حاجة إلى النية، لأن عندنا إزالة النجاسة يعني عبادة معللة، طيب بخلاف الوضوء، خلاف الغسل، تلك عبادات يعني غير أمر توقيفي، يقول لك تعبدي، نتوضو لابد من النية، والغسل لابد من النية، لكن في غسل النجاسة لسنا في حاجة إلى النية، إلا في أمور كما سيأتي يعني فيها تفصيل، مثلا في خروج المذي مثلا وكذا، لكونها عبادة تعبدية، لأن ليست مقتصرة على محل الأذى، بل لابد من غسل الذكر كاملا، فلهذا قالوا ينبغي فيها النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد عندما بعثه علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه من يسأله لمكان ابنته، يعني هو زوج ابنته، فاستحي أن يسأله عن هذه المسائل التي تتعلق بالجماع وبالمذي والمني وغيره، فقال: توضأ واغسل ذكرك، وهذا سنأتي عليه في حينه إن شاء الله. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى المقصود بالنضح، فقال: وهو رش باليد أو غيرها.
1: نعم،
0: قد أشرت إليه شيخنا.
1: نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن ترك أعاد الصلاة كالغسل.
1: يعني هذا النضح في حالة الشك، أنا شككت في إصابة النجاسة للفرشة اللي نصلي عليها أو للثوب اللي نصلي فيه، واجب علي النضح. هذا مش مستحب ولا هيك وخلاص، لا واجب علي النضح. فإن أنا نضحت وصليت كويس، وإلا بأن لم أنضح فيجب علي إعادة الصلاة، صلاتي ستبطل. مثل ما يقال في الغسل، يعني عندما أنا أتيقن أو أظن أن النجاسة قد أصابت ثوبي أو الفرش اللي نصلي عليه وغيره، وجب علي في هذه الحالة أن أغسل، وإذا لم أغسل فصلاتي باطلة. فكذلك ما يقال في الغسل يقال في النضح، وهذا ما أشار إليه بقوله يعني أعاد الصلاة كالغسل، يعني النضح راه واجب مثل ما هو الغسل. اللهم إن الغسل في حالة الظن أو في حالة اليقين بإصابة النجاسة يكون الواجب ماذا؟ الواجب الغسل. وفي حالة الشك فيما يتعلق بالثوب والفرش وكذا، الواجب في حقي هو النضح. وقلنا البدن روح حتى في حالة الشك واجب الغسل.
0: نعم
1: نعم
0: نعم. قال
1: يعني ما فيش نضح عندنا على البدن.
0: نعم.
1: ما فيش حتى في حالة الشك نغسل غسل بالنسبة للبدن. نعم.
0: ثم قال: لا إن شك في نجاسة المصيب.
1: نعم، يعني لو أنا شكيت، تو في فرق بين نشك هل أصابتني النجاسة ولا ما أصابتنيش. هذا اللي كنا نتكلم عليه،
0: يعني متأكد أن هي هذه نجاسة لكن شاك هل هي أصابتني أم لا،
1: هذا حكم هالنضح. نعم. كان أصابت البدن الغسل، وكان أصابت الثوب أو الفرش وكذا، حكم هالنضح
0: والحصير. نعم النضح. نعم.
1: نعم نعم. لكن بالنسبة بالنسبة للشك في نجاسة المصيب، أنا أصابني ماء، لكن هذا الماء هل هو طاهر ولا نجس؟ هنا الشك. في هذه الحالة ما يجيبش عليه شيء. أنا يعني مش شكيت في الإصابة، لا، أنا عرفت أنه أصابني هذا الماء، لكن هذا الماء هل هو نجس أم طاهر؟ قالوا لا، في هذه الحالة لا يجب علي لا غسل ولا نضح، مثل ما ذكرنا في إصابة الماء مثلا في الشارع أو كذا.
0: نعم.
1: ينزل علي شيء من الماء وقلنا إذا كان هذا شك، إحنا هل هو نجس؟ طبعا لو أنا تبين لي أن الماء نجس خلاص هذا نجس،
0: يجب الغسل.
1: الغسل. ولو تبين لي أنه طاهر خلاص ما في شك، لكن لو شكيت أنه هل هو طاهر أو نجس، قلنا في تلك الحالة يعتبر على الطهارة ولا يجب عليك لا غسل ولا نضح، مثل ما هنا. يعني
0: هذا شيخنا في الشك في نجاسة المصيب. طيب شيخنا لو شك في نجاسة المصيب وشك في الإصابة في اثنين،
1: من باب أول،
0: باب
1: من
0: أولى.
1: باب أول.
0: نعم.
1: وإذا توفر أحدهما لم يجب علي، يعني أو إذا توفر بالنسبة للشك في نجاسة المصيب حتى وإن تيقنت أنه قد أصابني، فإنه لا يجب علي لا غسل ولا نضح.
0: أولى لو شكيت في الإصابة،
1: شكيت فيهم الاثنين، شكيت في المصيب وفي إصابته لي. نعم.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها.
1: نعم يا شيخ، عندنا عين النجاسة وعندنا حكمها، يعني عندنا مثلا
0: العين عين الخبث، يعني الذات، يعني ذات النجاسة.
1: نعم. وحكمها، فبالنسبة لعينها تزال بالماء وبغير الماء، يعني الماء المطلق نتكلمه. وبالنسبة لحكمها لا يزال إلا بالماء المطلق، والماء المطلق هو الذي لم يتغير أحد أوصافه. وسبق أن ذكرنا في أقسام الماء أن الماء عندنا إما أن يتغير بطاهر، وإما أن يتغير بنجس، وإما أنه ما تغيرش لا بطاهر لا بنجس. الذي تحصل به الطهارة سواء طهارة الحدث ولا طهارة الخبث هو الماء المطلق الذي لم يتغير أحد أوصافه. وإذا تغير بطاهر، تغير بلبن، بعصير، بغيرة، بدقيق كذا، تغير لون الماء أو طعمه أو ريحة بشيء طاهر، هذا ماء طاهر يستعمل في العادات لا في العبادات. وإن تغير أحد أوصاف الماء بشيء نجس فإنه يطرح ولا يستعمل لا في العبادات اللي هي الوضوء، إزالة طهارة الحدث والخبث، ولا في العادات اللي هي الأكل والشرب وغيره، اللهم إلا يسقى به نحو المزروعات أو البهائم أو كذا. وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه لهذا، وهذا من باب التذكير، وقد أخذناه في الحلقة الأولى أو الثانية. قال: فصل: وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم، إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. طيب ما سبب ذكرها الآن؟ نحن نتكلم عن كلام المصنف حيث قال: ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها. أنا عندي ثوب يا شيخ أصابته نجاسة، فأزلت عين النجاسة سواء كانت روث دواب مثلا نجس ولا كذا، مثل روث يعني
0: الحمار، الحمار الأهلي مثلا،
1: الأهلي أو روث الحصان أو كذا، هذا نجس. نعم الفضلات هذه إذا أصابت ثوبي مثلا وأزلت أنا عينها بماء الورد أو بماء مختلط، ماء طاهر،
0: ماء صابون مثلا،
1: ماء صابون مثلا، خلاص هذا ما الذي زال منها؟ زال عين النجاسة
0: ذاتها. نعم
1: ذاتها، لكن حكمها لم يزل، هذا لا يرتفع يعني إلا بالماء المطلق،
0: باقي حكمه متنجس الثوب،
1: أي حكمه باهي كويس. لكن مع ذلك ما دامك أنت أزلت عين النجاسة، تو قلنا إحنا غسلنا بماء صابون، ما درنا لاش مية بروحة، ماء صابون وإلا ماء ورد وإلا خل وإلا غير، أزلنا عين النجاسة وبعد ذلك جف هذا الثوب، فهذا الثوب لو أنت يدك مبلولة ولا كذا ومسسته ما تتنجسش طالما، لكن لم يزل حكم الخبث بالنسبة للثوب، هذا ما تصليش فيه، قاعد فيه حكم الخبث ما تقدرش تصلي به، لكن لا ينجس ملاقي محلها طالما عينها أو ذاتها قد زال بغير المطلق ما عاش ينتقل. يعني إحنا قبل ما نزيلوا عينها أو ذاتها النجاسة قاعدة، إذا أنت مثلا الثوب هذا فيه روث، روث لفضلات يعني نجسة، وانت وقاعدة رطبة وانت اصابها ثوب اخر او كذا، بيتنجس الثوب الاخر به، لكن اذا انت هذا الثوب نظفته بغير الماء المطلق فازيلت عين النجاسة او ذاتها، اذا مسه شيء مبلول يدك ولا ثوب اخر مبلول فانه لا تنتقل اليه النجاسة، فهذا هو قصده، ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها.
0: واضحة. نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن حكم الماء الذي ولغ فيه كلب، حيث قال: وندب إراقة ماء وغسل إنائه سبعا بلا نية ولا تتريب عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر لا طعام وحوض. تفضل شيخنا.
1: نعم، طبعا عندنا أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب أو شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى وعفروه الثامنة بالتراب. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، ولكن إذا وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب عمل بتلك القرينة. وعند علمائنا أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، وقد ورد من القرائن ما يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب. ولهذا عندنا على سبيل الندب والاستحباب، إذا ولغ الكلب في إناء الماء، اللي طبعا ليس إناء الطعام كما ذكر وكذا أو إناء فارغ، هو إناء طعام، فيندب أن تغسله. أول شيء أنك إراقة ذلك الماء، إراقة الماء هذا أول مندوب من المندوبات، وأن تغسل الإناء سبع مرات. وليس مطلوب النية هنا. قد يقول قائل: كيف يعني هي علال يعني هذا أمر نبوي، ويعني أمر تعبدي وتوقيفي، والسبعة علاش سبعة مش ثمانية مش أقل مش أكثر؟ يعني مدامها تعبدية ينبغي أن يكون فيها نية، كما ذكرنا سابقا الأمور التعبدية ينبغي أن يكون فيها نية. هذه لماذا لا يكون فيها نية؟ قالوا: لأنها تعبد في الغير، مثل تغسيل الميت. لما تو الإنسان يغتسل، هو هذا غسل واضح واجب فيه النية، لكن لما يغسل الميت قالوا لا تجب فيه النية. فكذلك هنا هذا تعبد في، يعني مش في أعضائك أنت وفي جسمك هذا الغسل أو الوضوء أو غيره، وإنما هو في غسل هذا الإناء، فلهذا لا يشترط له النية. ولا تتريب، طبعا التتريب قلنا طبعا لأن حصل فيها اضطراب كما ذكر علماؤنا، قالوا هذا يعني الأولاهن أو إحداهن أو عفروه الثامنة أو كذا، فلهذا لا يندب عندنا التتريب. الذي هو مندوب عندنا هو أن يكون الغسل سبع مرات وإراقة الإناء. وهذا الطلب أمتى يكون؟ لو أنا ما عاش نبي نستعمله وكذا، ما هو مش مطلوب مني أني نغسله سبع مرات، يعني عند إرادة استعمال هذا الإناء أنا يندب في حقي أن أغسله سبع مرات، أن أرق الماء بداية وأن أغسله سبع مرات، وسواء الكلب ولغ فيه مرة واحدة أو ولغ فيه عدة مرات، أو كلب واحد أو عدة كلاب. يعني مش لكل كلب يعني أكرمكم الله نغسل أنا سبع مرات الإناء أو كذا، إن كان ولغ فيه كلبان أو أكثر أو كل مرة، لا، طالما هو حتى ولغ فيه ثلاث أربع مرات اللي هي أنا نجي نقدر نغسل مرة واحدة تكفي. فهذا هو يعني ما عناه المصنف بقوله بولوغ كلب أو أكثر. وبالنسبة للولوغ يعني هو تحريك اللسان في، يعني إدخال اللسان في الماء مع التحريك، هذا هو المقصود بالولوغ. فلو مجرد أن سال لعابه أو أدخل لسانه ولم يحركه، يعني فهذا لا يندب فيه الغسل سبع مرات ولا إراقة الماء. وسبق أن ذكرنا عند حديثنا عن الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن اللعاب الحي ويعني دمعه ومخاطه كذا لا يعتبر نجس، ومن ذلك الكلب. وهذه هي، وإن كانت مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو المشهور في مذهب مالك، وذكرنا في وقتها الأدلة على ذلك، وقد كانت منها حديث ابن عمر، يعني كانت الكلاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر وتبول وكذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا ينضحوا في شيء من ذلك، فدل على طهارة الحي. ولكن التعبد كما ذكرنا مخصوص بإناء الماء، لكن لو كان هو إناء طعام لا يندب هذا الأمر. أنت بتدير يعني بتغسل ماشي شيء طيب للتنظف، لكن اللي نحكو على العبادة هذه مخصوصة عند علمائنا قالوا مخصوصة بإناء الماء إذا ولغ فيه الكلب فيندب إراقة الماء ويغسل 7 مرات، وإذا كان حوض هو كبير وكذا فلا يندب هذا الأمر ولا يطالب. وعندنا يعني الأثر اللي هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء على حوض وكان معه بعض الصحابة فسأل يا صاحب الحوض أخبرنا، يعني بيسألوا الماء هذا طهور أو لا، هل ترد حوضك السباع؟ فقال له عمر رضي الله عنه لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا، وعندنا الماء إذا كان مستبحر وكذا. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وإن كان عند علمائنا الأمر يعني هو على تغير الماء، إذا تغيرت أوصاف الماء بنجس فهذا يصبح نجس، وإذا لم تتغير قليلا كان أم كثيرا.
0: العبرة بالتغير يعني.
1: بالتغير نعم.
0: طيب شيخنا يعني كما ذكرت يعني لو كان الولوغ هو إدخال اللسان في الماء ومع التحريك.
1: نعم.
0: لكن لو كان يعني الإناء يفهم من هذا يعني لو كان الإناء فارغ ودخل فيه الكلب اللسان ولحس الإناء فهذا ما يطلبش فيه التسبيح.
1: نعم. للتنظيف للتنظف غسلته ما يقول لكش حد لا، لكن نتكلم عن العبادة هذه ذكر علماؤنا أنها مخصوصة بالإناء الذي فيه ماء إذا ولغ فيه الكلب، يعني نعم. أدخل لسانه وحركه ليشرب في هذا الماء. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن آداب قضاء الحاجة فقال آداب قضاء الحاجة جلوس بطاهر وتسمية قبل الدخول بزيادة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وقوله بعد الخروج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، واتقاء ريح ومورد وطريق وظل ومجلس ومكان النجس.
1: هذه آداب يعني أمور مطلوبة على وجه الاستحباب والفضيلة، فينبغي للمسلم أن يأخذ بها. وشأن قضاء الحاجة والتحرز من هذه الفضلات التي تخرج من الإنسان سواء بول أو غائط يعني شأنه عظيم، وعدم التحرز فيها يعني سبب من أسباب عذاب القبر، أجرنا الله وإياكم منه ومن عذاب الآخرة. حيث يعني ذكرنا لعل في حلقة الماضية حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وفي حديث الذي أخرجه الدارقطني استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهذا كله يعني يجعل المسلم يتحرز ويتوقى النجاسات ويراعي هذه الآداب والفضائل عند قضائه لحاجته. فأول هذه الفضائل أو الآداب هي الجلوس بطاهر، يعني المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته ينبغي أن يكون طاهرا. والحمد لله يعني في الغالب الآن يعني دورات المياه والتقدم الذي وصلت إليه البشرية وهذا البنيان وغيره هذا أمر طيب، لكن المحافظة على هذا المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته وكذا بمداومة نظافته وكذا حتى ما لا تصيب هذه النجاسات ثوب الإنسان أو كذا، وإذا أصابت ثوبه ستؤدي إلى بطلان الصلاة.
0: فبدنا هنا نحو ذلك.
1: نعم. فإذا أول شيء قال الجلوس بطاهر. نعم. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني اللي هو التسمية قبل الدخول، يعني يقول بسم الله قبل أن يدخل إذا كان في الخلاء. في الخلاء هذا عندما يصل للمكان الذي سيقضي فيه حاجته يسمي، وإن نسي فقبل وتذكر قبل أن يعني يضع ثيابه أو يحول ثيابه يقول ذلك قبلها، وإن كان في الكنيف أو الحمامات دورات المياه الآن قبل أن يدخل ما يسميش الله عز وجل داخل دورات المياه، وإنما وهو خارجها يسمي الله عز وجل ويقول عند الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعندما يخرج من الآداب أيضا كما جاء هذا في الحديث أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أو يقول غفرانك كما جاء في بعض الروايات. فهذه كلها آداب لقضاء الحاجة. ومن الآداب أيضا لو من كان في الخلاء، طبعا بالنسبة تقاريح ومورد وطريق وكذا، هذا يتكلمون عن من يعني يقضي حاجته في الخلاء ليس في دورة مياه أو مكان مخصص لها. فيندب لمن أراد أن يقضي حاجته في الخلاء، كائنين متزردين ولا هو في مزرعة ولا غيره، ينتبه لهذه الأمور اللي هي اتقاء ريح، لو كان الجو فيه ريح وكذا، لأن حتى لا يعني يرجع إليه لهذا البول أو غيره فيصيب ثيابه بدنه. فهذا من الآداب أنه يتقي الريح. وكذلك اتقاء الملاعن الثلاث كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مورد الماء اللي يتخلى أو يقضي حاجته، الناس يعني هي عين أو وادي أو نهر أو غيره
0: أو
1: بئر ونحوه، ما يجيش الإنسان يقضي حاجته جنب هذا مورد الماء، لأن هذا سيؤدي إلى أن الناس تلعنه. هذه هي المقصود بالملاعن الثلاث. وكذلك الطريق، يعني الطريق اللي تمر منه الناس، ما يجيش الإنسان يقضي حاجته في طريق الناس. وكذلك الظل، مكان فيه ظل ومن شأنه أن الناس تجلس فيه، ليس مجرد ظل فقط، ظل شجرة كذا مكان مناسب للجلوس أو اعتاد الناس أن يجلسوا فيه، من الخطأ ومن عدم الأدب ومن سبب من أسباب اللعن، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، أن الإنسان يجي ويقضي حاجته فيه المكان هذا الظل اللي يجلسوا فيه الناس. وكذلك المجلس، المجلس يعني سواء كان ظل أو غير ظل، يعني حتى لو كان شمس ولا مكان مناسب مقمر مثلا في الليالي القمر ولا غيره والناس اعتادت تجلس فيه، ينبغي لمن يريد قضاء حاجته أن يتوقع هذه المكان ويبتعد عنه حتى لا يصله لعن وسباب الناس له بسبب تأذيهم من هذا. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
0: هو شيخنا إزالة الأذى عن الطريق هي من الصدقات المندوبة إليها يعني.
1: نعم. نعم. الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق. مش إحنا نجير الأذى في الطريق، نعم، ما يؤذي الناس.
0: نعم.
1: وكذلك بينما يعني رجل يمشي بطريق فوجد عود أو فأزاله من الطريق حتى لا يؤذي الناس، فشكر الله له فغفر له. فهذا فضل عظيم أن إحنا نحول الأذى. وهذا ينتبه يعني الإنسان حتى وإن كنا نتكلم على أداب قضاء الحاجة وغيره، لكن حتى إلقاء القمامة وكذا هذا مما يؤذي الناس كثيرا. ويعني لا ينقضي عجبي من يعني تجد سيارة ورفاهية وشيء وينزل المرش ويلوح القمامة في الطريق، ولا كأنه يعني هي المسألة ثقافة والمسألة وازع ديني. يعني أنت ما يضيرك أنك يكون لك كيس في السيارة جمع فيه القمامة لما تصل إلى البيت وضعها في سلة القمامة أو في أي مكان مخصص للقمامة تضعها فيه، حتى يعني نحافظ على نظافة بلادنا ونظافة مدينتنا. وكذلك نعم. إلقاء الـ يعني أنت القمامة أو مخلفات البيت فيها أماكن مخصصة، في مكب فيه يعني طانطات ولا سطول معينة حاطينهم باش أنت تدير فيهم هالفضلات، ما تجيش تلوحوا في طريقك وخلاص. كذلك أنت كنت متزرد في غوط رمان مش عارف إيش في البحر اللي هو باي متزرد وتغير في جوك أنت والعيلة، شيء طيب ما فيش باس في المباح هذا، لكن علاش ما تضمش هالقمامة هذه وتضعها في مكانها المخصص؟
0: سبحان الله شيخنا، وكأن ناسها اللي يلوح في القمامة في الشارع أو في الطريق أو في الأماكن الأماكن التنزه، ناس إنه هو أصلا حيمر منها في أيام أخرى وحيجي
1: يحتاج
0: حيرجع مرة ثانية نفس المكان، ناس إنه هو حيقعد في مكان يعني
1: فأماكن هي جميلة بقمامتنا إحنا لما ما نحافظوش وكذا نسيء، يعني منخلوها ما عاش تبدأ مناظر جميلة ولا أنت توسع فيها خاطرك ولا تقدر تجلس فيها مستقبلا.
0: ولا شيخنا في مرات أحيانا في الطرقات اللي يسوق في السيارة كما ذكرت، أحيانا يبدأ هو يسوق مع عائلته وأطفال صغيرين، ويبدو صغاره هم اللي يفتحوا في الروشن قدامه ويلوحوا في القمامة وهو ساكت، لا يكلمهم لا يعنفهم لا يأدبهم لشيء.
1: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولعلنا استطردنا قليلا الشيخ، لكن الذي أتى بنا أن كل ما فيه أذى للمسلمين ينبغي أن الإنسان ما يديرش، سواء بالنجاسات أو بالقمامة أو بغيرها. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وينبغي للمسلم أن يتوقع هذه الملاعن الثلاثة التي ذكرت في الحديث اللي هي مورد الماء، ما يتخلى

0: السلبيات الموارد
1: في جانب من جوانب الحياة إلا وقد نظمها. فهذا دين يعني كامل، دين سماوي، ليس يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. يعني مثلا في مسائل تعدد ولا غيرها، أي مسألة من مسائل التي يتم الاعتراض عليها، يعني تذكر أنت هذا شرع الله عز وجل. أنت يا مخلوق، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني تعترض على حكم الله عز وجل؟ ويعني قل أأنتم أعلم أم الله؟ لا شك أن الله أعلم، وهو اللي خالقك وهو اللي عالم بما يصلحك. فهذه يعني في الجانب اللي هو طبعا ما منبوش نقارنوها بالقوانين الوضعية وكذا، يعني كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فهذا من تمام الشريعة الإسلامية التي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمسك بها وعلى الأخذ بتعاليمها وتعلمها وتعليمها.
0: آمين يا رب. آمين. قال ومكان النجس.
1: نعم، هو لازال مستمر في آداب قضاء الحاجة. يعني من الأمور التي ينبغي توقيها، قال واتقاء ريح ومورد وطريق وظل ومجلس ومكان النجس. نعم، ينبغي اتقاء هذا لألا يعني تصيب النجاسة ثوبه أو بدنه وكذا، فيحتاج إلى
0: نعم. وقال في البداية يعني آداب قضاء الحاجة جلوس بطاهر.
1: نعم.
0: ويتقي النجس بالمقابل. نعم.
1: نعم.
0: ثم قال وتنحية ذكر الله لفظا وخطا.
1: نعم، هذا أمر ينبغي التنبه له. يعني لما تدخل لدورة المياه ما يكونش معك مصحف أو كتاب فقه ولا حديث فيه آيات ولا أسماء الله وكذا، أو كلام حتى خاطئ كتب الفقه وغيره، المهم يكون فيها اسم الله. ينبغي أنك أنت ما تدخلهاش معك حاجة فيها اسم الله عند قضاء حاجة في الخلاء أو عند دخول لدورة المياه. لكن عندنا تو مثلا الأوراق النقدية اللي مكتوب عليها مثلا، خصوصا الطبعات السابقة هذه يعني فيها آية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا قرآن، إذا هذا إدخال لآية من آيات القرآن. قالوا ما حكمها؟ قالوا يعني إن كنت أنت تخشى عليها في الخارج كانك في منزلك خليها ما تدخلهاش معك، ولكن لو في مثلا مسجد في مكان عام أنت بتدخل لدورة مياه ما تقدرش تخليها في الخارج. قالوا ما فيش باس، وكونك أنت وضعتها في جيبك هذا يعني يرفع عنك الكراهة. طبعا عندنا كراهة وعندنا تحريم، التحريم فيما يتعلق بالمصحف أو شيء منه، والكراهة في اسم الله المنقوش على خاتم أو على مثلا يعني القلادة هذا أو السلسلة وغير اللي يلبسوا فيها النساء، فيها آية فيها كذا. فبالنسبة لهذه الأمور قالوا هذه مكروه اصطحابها عند قضاء الحاجة،
0: دخول بها.
1: نعم، هذا بالنسبة للخواتم وغيره، وبالنسبة للمصحف هذا محرم. وقالوا يرتفع هذا التحريم إما باضطرار، أنت لما ما تقدرش تخليها في الخارج ما تأمنش عليها بتدخلها معاك ماشي ما فيش باس، ولما تدخلها كانك أنت وضعتها في جيبك وكذا أو في حرز أو في نايل ولفيتها وكذا، خلاص ترتفع الكراهة وترتفع التحريم في ذلك.
0: حفظتها يعني من وصول النجاسات.
1: نعم، نعم، نعم، نعم، نعم.
0: ثم قال وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد والمنزل يمناه فيهما.
1: نعم، يعني عندنا المشروع عند قضاء الحاجة لما تدخل لدورة المياه تدخل برجلك اليسرى، تقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذكرنا الدعاء يعني تسمي في الدخول تقول بسم الله اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث، وتدخل برجلك اليسرى، وعند الخروج تقدم رجلك اليمنى وتقول غفرانك ولا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. عكس المسجد، المسجد ندخل بالرجل اليمنى طبعا من الدعاء الوارد بسم الله أعوذ بالله العظيم وبيجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والحمد لله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند في الدخول تقدم الرجل اليمنى، وعند الخروج تقدم الرجل اليسرى، هذا بالنسبة. وكذلك مثلا عندنا في التنعل كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولتكن الرجل اليمنى أولاهما تنعل وآخرهما تنزع، يعني لما أنت بتلبس سواء في الثوب تلبس كمك اليمين قبل اليسار وإلا في النعل اليمين قبل اليسار. وديما المسائل التكريم والتشريف نقدم اليمين على اليسار، وهذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في أموره كلها، بخلاف بالنسبة لقضاء الحاجة هذا أمر ليس فيه تكريم ولا تشريف وكذا، فلهذا نبدأ بالرجل اليسرى ونخرج بالمقدم الرجل

0: اليمنى عند الخروج، وبالنسبة لدخولك للمنزل تدخل باليمين وتخرج باليمين، هذا مشهور مذهبنا، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الدخول والخروج باليمين، وإن كان بعض أهل العلم قال لا الخروج من المنزل تخرج باليسرى قياسا على المسجد وكذا، لكن الذي عليه مذهبنا مشهور مذهبنا وأكثر أهل العلم قالوا بالنسبة للمنزل الدخول والخروج يكون بالرجل اليمنى. نعم
1: نعم نعم. إذن قال المصنف
0: عندما مثلا أن نذكر فيما يتعلق بالمنزل، يعني تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، هذه الأذكار سواء أذكار الصباح ولا المساء وإلا أذكار معينة للدخول المنزل لخروجه، لدخول دورة المياه للخروج منها، لدخول المسجد للخروج منه، يحافظ المسلم على هذه الأذكار، وهي يعني حتى ندخل في قول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. ومن الدعاء الذي يشرع عند دخول البيت بسم الله ولجنا وخرجنا وعلى ربنا توكلنا، وعند الخروج مثلا يشرع بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يعني هذا يتنحى عنه الشيطان ويلقاه شيطان آخر فيقول له يعني ما لك تركت هذا، فيقول كيف لي برجل قد وقي وكفي وهدي، يعني هذا الرجل الذي يقول هذا الذكر عند خروجه المنزل، فهذا حرز عظيم للمسلم ينبغي أن يحافظ عليه عند خروجه. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله وتقديم يسراه دخولا ويمناه خروجا عكس المسجد والمنزل يمناه فيهما، ثم قال ووجب استبراء بسلت ذكر ونتر خفى واستنجاء وندب بيسراه.
0: نعم، المسألة الأولى يا شيخ اللي هي وجوب الاستبراء، هو أشار إلى مسائل ثلاث هنا.
1: نعم.
0: وجوب الاستبراء وجوب الاستنجاء والندب كونه باليسرى. وجوب الاستبراء، الاستبراء اللي هو يعني بالنسبة للرجل استفراغ مجرى البول بإصبعيه السبابة والإبهام، يعني من غير شد بقوة، لأن هذه الأمور راي تسوق إلى الوساوس وإلى الشكوك كثيرا. ولهذا قال بعض أهل العلم يعني بالنسبة لذكر الإنسان مثل الضرع، يعني على سبيل المثال، فالضرع مثلا في الشاء أو البقر أو غيره ما دامك أنت تحرك فيه وأنت تعصر فيه ينزل شيء من البلل، شيء من مهما كان. فكذلك الإنسان عند يعني استفراغه لمجرى بوله، يعني يدير الإنسان هذا مرة اثنين خلاص، ما يقعدش مرة واثنين وثلاثة وعشرة ليدخل في الشكوك ويدخل في الوساوس ومن غير شد بقوة. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه ويجب استبراء الأخبتين مع سلت ونتر ذكر والشددع، لأن الشد هذا يؤدي يعني أول شيء يكون برفق، أو هو قال خفى ونتر خفى ما يكونش شديد، لأن الإنسان لألا يؤدي بنفسه إلى الضرر. نعم،
1: يعني حتى يغرب على ظني خلوص المحل،
0: خلوص المحل بمرة بمرتين بثلاثة ما يكثرش، يعني يقعد 24 ساعة وهو يعني في اللي يحتاج إلى وقت طويل هو في دورة المياه حتى
1: ما يتبعش الأوهام والوساوس.
0: نعم، ينبغي أن ينقطع عنه، لأنه لا يوجد ما يدفع هذه الأوهام والوساوس والشكوك مثل الإعراض عنها. نعم،
1: قال واستنجاء.
0: نعم، مما يجب أيضا، إذن الاستبراء عرفناه اللي هو استفراغ مجرى البول به، والاستنجاء اللي هو طبعا عندنا الاستنجاء يكون بالماء الاستنجاء، وعندنا يعني الاستجمار، الاستجمار هو إزالة عين النجس سواء كان بحجر أو بتول منديل هذا وكذا، تزيل عين النجس، وهذا يجزئ حتى ولو من غير ماء. راهو بالنسبة لي البول خاص بالذكر، الأنثى طبعا المخرج يختلف، فالأنثى لا يجزيها الاستجمار من البول، والذكر يجزيه الاستجمار من البول بمنديل بحجر بغيره يجزيه، طالما استفرغ المجرى البول وبعد ذلك أزال عين النجاسة بمنديل أو غيره ما فيش باس، نقول له يجزيك هذا، أنت أتيت بالواجب، حبذا أنك يكون فيه غسل بالماء لكن لا يجب عليك طالما لم ينتشر. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه وجاز الاستجمار من بول ذكرك غائط لما كثير انتشر. وبالنسبة للغائط سواء في حق الرجل أو في حق المرأة، طالما لم ينتشر كثيرا حول المخرج لا بأس، حتى هو يجزي فيه إن إزالة عين النجاسة بمنديل أو بحجر أو كذا وتتوضى وتصلي وأمورك تمام أنت. لكن طبعا الأفضل هو الجمع بين الـ الـ الاستجمار والاستنجاء. الاستنجاء قلنا يكون بالماء، والاستجمار بحجر أو بغيره مما يزيل عين النجاسة. فإذا وقد نزل قول الله عز وجل يعني فيه رجال يحبون مسجد قباء، أفمن أسس بنانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنانه على شفا جور في نهير فانهار به في نار جهنم. ف يعني امتدحهم الله عز وجل، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فسئلوا عن طهارتهم وقد امتدحهم الله، فكانوا فقالوا إنهم يعني يجمعون بين الاستجمار إزالة عين النجاسة بالحجر أو بغيره من المزيلات التي تزيل عين النجاسة، والاستنجاء اللي هو استعمال الماء لإزالة حكم النجاسة. فالمهم إذا عندنا من الواجب الاستنجاء، ويتعين الاستنجاء في أمور قلنا التي يجزئ فيها الاستجمار فقط، وما نكونش محتاجين للاستنجاء، اللي هي البول من الذكر فقط ليس من الأنثى، والغائط من الذكر ومن الأنثى ما لم ينتشر حول المخرج. لكن سيأتي المصنف ويذكر أمور ما تجزيش فيها الاستجمار وحده. إذن ثلاثة أمور هذه بس، الغائط أو الغائط من الذكر والغائط من الأنثى والبول من الذكر فقط ما لم ينتشر جدا. وقال وندب بيسره بعد أن ذكر الاستنجاء، إذن الاستنجاء هو إزالة النجاسة بالماء وهو من الواجبات، واستنجاء وندب بيسره. طبعا لو كان فيه ضرورة كون يسره مجب صغيرة فيها ما يقدرش يحركها مقطوعة فهذا لا بأس أن يستعمل يده اليمنى، لكن في من لم يكن مضطرا لاستعمال اليمنى واستعملها في هذه النجاسات فقد أتى بمكروه وخالف المندوب. فيستحب في مثل هذه الأمور التي هي فيها استقدار واستقباح أن تفعل باليسرى لا باليمنى. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الاستبراء وحكمه وعن الاستنجاء وحكمه، تكلم أو بين متى يتعين الاستنجاء بالماء. نعم. فقال وتعين في مني وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كثيرة ومذي بلذة.
0: نعم، هذه الأمور التي ذكرها لا يجزئ فيها الاستجمار، سبق وأن ذكرنا قلنا الاستجمار يغني عن الاستنجاء، يعني استعمال المزيل من منديل أو حجر أو كذا لعين النجاسة يغني عن استعمال الماء في ثلاث مواضع، في الغائط للذكر والغائط للأنثى والبول من الذكر فقط بشرط ألا ينتشر كثيرا.
1: نعم
0: به. ذكر أمور أخرى قال هذه ريما يجزيش فيها الاستجمار بروحه، لابد فيها من استعمال الماء. أولها المني، المني مش ليوجب الغسل، هو واجب عليه الغسل أصلا. قالوا لا، في أحيين المني يكون مش واجب منه الغسل إذا كان هو فرضه التيمم كونه لا يقدر على استعمال الماء وخرج منه مني، فهذا بيتيمم وبكيف بيزيل النجاسة. قالوا هذا بالنسبة لإزالة المني ينبغي أن يكون بالماء، يعني يستنجي بالماء قبل أن يتيمم، هذا موضع. وكذلك المني الذي خرج بغير لذة معتادة، طبعا عندنا المني إما أن يخرج حال اليقظة أو حال النوم، فإذا خرج حال النوم فهذا مطلقا، أن تفكرت أنت شيء تلذذت به ولا ما تفكرتش، وجدت أثر المني قد خرج يعني وجدت على ثيابك وجب عليك الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء. وفي حال اليقظة إنما يجب الغسل من خروج المني إذا خرج بلذة معتادة، لكن من خرج به سلس أو مرض علة، وهذا قبل أيام يعني جاء مثل هذا السؤال، أن يعني رجل يعاني أنه بعد التبول وكذا لمرض ما يخرج منه الماء الدافق هذا اللي هو المني، هذا ما يجبش منه الغسل، باهي يكفيه الاستجمار هنا؟ لا، ما يكفيش الاستجمار، لابد أن يستنجي، لابد أن يغسله بالماء، مع أنه بيتوضه ومش واجب عليه الغسل. واضح الكلام؟
1: واضح.
0: نعم. وتعين في مني وحيض ونفاس، المرأة الحائض والنفساء ما يكفيهاش بمنديل أو كذا تزيل هذا الدم، حتى وإن كان فرضها التيمم، هي طبعا كان فرضها الغسل هذا بتغسل الجسم كامل ما فيش إشكال، لكن نقول إحنا في حال كونها مش قادرة على استعمال الماء في الغسل نقولوا لها هنا ما يجزيكش انك انت تكتفي
1: بالاستجمار,
0: بالاستجمار. لابد من الاستنجاء, لابد من استعمال الماء في إزالة الدم الحيض أو النفاس. وبول المرأة سبق وأن أشرنا إليه, قلنا بول الذكر يجزي فيه الاستجمار, لكن بول المرأة لاختلاف المخرج بينهما. قال ومنتشر عن مخرج كثير أيضا أشرنا إليه,
1: سواء كان بالنسبة بول الذكر أو الغائط من ذكر أو الأنثى.
0: نعم, إذا انتشر معاش يجزي فيه الاستجمار, لابد من استعمال الماء. والأخير الذي هو يتعين فيه استعمال الماء لإزالة النجاسة اللي هو المذي بلذة. المذي إذا خرج بلذة يعني عند الإنعاض أو الانتصاب أو كذا, عندما يرى الرجل أو المرأة ما يشتهي فيخرج منه ما خاطر يعني شفاف أو أحيانا أبيض من المرأة أو كذا, هذا المذي طبعا حكمه أنه يجب غسل الذكر كاملا والاستنجاء بالنسبة للمرأة مع الوضوء, فهو ناقض من نواقض الوضوء. ويجب منه ليس فقط غسل محل الأذى, ولابد من نية هنا, لابد من النية, يعني نية الاستنجاء انك انت تزيل هذا المذي او كذا, ويجب فيه غسل الذكر كاملا ليس فقط محل الأذى. نعم, فهذا يتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الاستجمار, تقول انا بكلينيكس نحوله والا بحجر ولا بغيره, لا, نقول لك لابد من استعمال الماء لإزالة المذي الذي خرج بلذة معتادة. نعم,
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام, بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير الفقه المالكي, على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي, تبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: أخنا سائل هذا عبر البريد يقول, هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
4: نعم, ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان, أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة, هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم, اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله, وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله, قيل هو من ولد الحسن بن علي, وقيل هو من ولد الحسين وهو ولد العباس, وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه, يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما, وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة, الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري, وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه, فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة, ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم, بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل, ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت, لأن شريعته هي تبع لشريعتي حتى يقول في الحديث, فأمكم منكم يعني يقصد المهدي المنتظر, يعني لازم تفصيل في هذه مسألة التفريق بينهما. الله أعلم,
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأعزاء، نذكر بأرقام برنامج فتوى لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. طالبة تقول بأنها فتاة وقد أتتني فرصة ومنحة للدراسة في الخارج بإذن الله، وكنت أتمنى أن يسافر معي أحد محارمي، لكن أخي لديه ظروف مادية تمنعه من ذلك، وكذلك والدي لا يستطيع السفر على حسابه الخاص. قالت: وأنا لا أريد أن أقدم على أمر يغضب الله عز وجل، لذلك أريد معرفة الحكم الشرعي في حالتي. هل يجوز لي السفر والدراسة في الخارج وحدي إذا كان المكان آمنا والسكن مناسبا وأحافظ على ديني وحجابي، أم ذلك لا يجوز؟ الحق أن مثل هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، لأن تعتريها عدة محاذير. منها أولا، ابتداء قضية السفر، النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: نهى المرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. يعني المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع زوج لها أو محرم من محارمها، كأب أو أخ أو جد أو غير ذلك. فما عدا ذلك لا يحل لها ذلك إلا في حال الاضطرار. يعني لو أن مثلا من حال الاضطرار التي ذكرها العلماء، لو أن لا قدر الله مرأة كانت مسافرة مع أبوها والله مع زوجها لبلاد الغرب، ولكن في بلاد الغرب وغير بلاد الغرب، ولكن توفي الرجل الذي كان معها، فهي مضطرة في مثل هذه الحال أن تعود مع أي رفقة آمنة تراها آمنة. يعني نقول إحنا مثلا أسر ليبية موجودة غادي، أو ناس يعني مأموني الجانب، يبعثوها معاهم وتروح لا بأس، لأن هذه حالة اضطرار. أو مثلها اللي نسأل الله العافية اللي غارقة في بحر أو غيره، يجي الرجل أجنبي يخرجها، فهذا يعني يخرجها إلى البر، فهذا أمر لا بأس به، هذه حالة اضطرار. نعم، تفضلوا الأخ يونس، تفضلوا.
2: دكتور الفاتي،
1: أهلا أهلا وسهلا أخ يونس، تفضلوا، أهلا وسهلا بكم.
2: إياك الله وبارك الله فيك.
1: إي والله، بارك الله وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
2: صباحكم بكل خير، وبشرنا بشار خير في بلادنا. إي والله، مسلمين إن شاء الله،
1: بآمين. آمين يا أرحم الراحمين.
2: والله بارك الله فيكم. إحنا معنا منزل على كلامكم الطيب، وديما الاستماع لتوجيهاتكم المباركة بإذن الله، ولكن من حرصنا على أنفسنا وحرصنا على أخوتنا، ديما نحاول أن ننصح بعضنا يعني.
1: إن شاء الله.
2: يعني ليس العاجب ومن هلك كيف هلك، ولكن العاجب وكيف نجا من نجا من هلك.
1: أي والله.
2: أخيرا نتمنى منك كلمة على الوزن ديما تكرم فيه، لكن أخذنا إن شاء الله مستفيدة من الأسئلة الجميلة الطيبة المباركة اللي تفيدنا في دنيانا. الفتنة الحقيقة اللي اشتدت، إن شاء الله نكفوا أزمنا. أنا أشوف في ناس معلش محترمين يتكرر في أسئلة، وتلميذين ما قاعدة في اللوم على المشايخ، هو بارك الله فيه مش مقصرين، ولا نستمعوا لهم جيد، ولا فإن شاء الله كلمة هي موجهة لأخوتنا، ويعلم الله بالنوايا إن شاء الله نكفوا لساننا وحوجنا الحقيقة في هالظلمات. لكن لما استبشر خير نسمع الكلام الطيب وما يفيدنا في الدنيا والآخرة في تربية أولادنا. أبشركم الله بالخير وبارك الله فيك
1: إن شاء الله. الله يبارك فيك.
2: تفضل
1: تفضل. نعم الأخت مروة تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: تفضلي.
3: الشيخ أنا عندي حياة جدي
1: إيه؟
3: شاري من بوي نعجة بهي واضح صوتي
1: واضح واضح
3: شاري منها نعجة وقال له خلاها مع شياهك وما تقولش عليها لأخوتك والأمهم اللي هم أخوتك من بوه يعني مش أم خي قعدت معاه فترة وبعدين توفى جدي قعدت النعجة هذيك مع شياه بوي ويكلف فيها وبعدين
1: هي طبعا هي لجدك طبعا
3: ايه ايه شراها من بوي ايه
1: ايه ايه نعم
3: شراها وقال له خلاها معكم وتقولش عليها
1: نعم تمام.
3: بعدين توفى جدي قعدت النعجة هي مع بوي فترة يمكن قريب 10 سنين هيك وبعدين بوي باع السعي كله وهالموضوع انت مشى فترة تو يعني نقول تذكرتها هل هذه النعجة تدخل في الميراث يعني حق اخوتها واخواتها لها ولا لا ولو هو عندهم حق يعني يخلص بسعر قبل هذه راهي من بداية 2000 نهاية التسعينات الكلام هو وكان هم مثلا سامحوا هل ما زال عليه حاجة ولا ما عليهش.
1: وبوك الآن توفي رحمه الله.
3: نعم
1: بوك توفاه الله الآن يعني
3: لا لا لا جدي توفاه الله والبوي موجود ولكن ذكرته بالهون.
1: أيوة باه تمام تمام حاضر باهي. نعم نرجع لعلي تفضل الأخ علي.
4: بالله يا شيخ أنا كانت عندي غنم حشاك وباعتها باهي تو بنزكي عليها فلوس نبدي من السنة ولا العام الجاي.
1: أنت بعتها قبل الحول ولا بعد؟
4: إيه قبل الحول قبل أجي موعد الزكاة
1: بتاعها. أيوه يا أخ علي انت المال اللي قبضته يجيني صاب في النقد الغنم اللي بعتها اكثر من 40 راس والمال اللي بعته به يجيني صاب في النقد ولا اقل من نصاب النقد اللي هو قيمه 85 جرام ذهب. باهي تنتظرني هذا الحقاني السؤال اللي نستبت راهو فيه بان لعل بعض الفاصل يكون الجواب باذن الله عز وجل ان شاء الله. نرجع لسؤال الأخت السائلة التي تريد أن تسافر للدراسة فنقول لها أنت ما ينبغي لك أن تسافري الحقيقة لأن السفر لأنها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم من محارمها وكما تقدم إلا لضرورة المرأة ممكن تنتقل كالمرأة التي توفي مثلا زوجها والله أخوها الذي هو معها في سفر هذه مضطرة للعودة إلى بلاد أهلها مع غيرها من من من ممن تأمن جانبه تأمن جانب هذا الشخص الذي بتعود معه لكن في حال الاختيار ممنوع إلا فيما يتعلق بحجة الفريضة. حجة الفريضة عند الإمام مالك يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة الآمنة أما مع ذلك للدراسة أو العمرة أو غيره فعليها المرأة أنها تتقي الله سبحانه وتعالى وتبقى إلى أن تتهيأ لها الظروف إلى ما في ذلك من محاذير. طبعا هذه علة السفر إلى ما في ذلك من محاذير يعني أحيانا تضطر للخلوة هي الخلوة هي أن تبقى المرأة مع رجل منفردة في سيارة تكون منفردة في حجرة منفردة في فهذا ما دام هي مسافرة روحها عرضة لأن يقع معها هذا الحال الموصوف فما ينبغي لها نقولها ما تسافريش لأجل العلم إنما تعلمهني بقدر المستطاع ونسأل الله التوفيق. السائل آخر يقول نبي نسأل أمي أمه قالت في العدة وديما تبكي على أبوه قال عادي كانها مشت باتت عند أقاربها وذكر هكذا السؤال ما السلام مش واضحة لكن قال للمعلومية أن راجل المرأة التي يعني ستذهب إليها غير موجود مع وأنه سيذهب مع إخوته. نقول يا سائل أنت بارك الله فيك تسأل علي أمك لأنها في العدة لكن هي ممنوعة من المبيت خارج بيت الزوجية ممنوعة من المبيت مش لكونها لأن ذلك البيت فيه رجل لا هي ممنوع تمشي حتى لا بيت ابوها ولا بيت امها، ممنوعه. في النهار تستطيع تخرج المراه في العده، في النهار يعني عندها من طلوع الفجر حتى الى المغرب تمشي لبيت اختها هذه اللي قلت عليها انت تو اللي زوجها مش موجود، تمشي لبيت اخوتها هي، تمشي لجيرانها. المراه المعتده راهي في النهار تمشي لحاجتها وين تبي، بتزور اقربها، بتزور جيرانها، حد مريض، حد عنده مناسبه، ما فيش باس. لكن تتقيد بالممنوع، الممنوع انها لا تمس الطيب، ما تمشت لمكان مرات فيه حتى مناسبه ساره، مناسبه سعيده مشت لهم بتقول لهم مبارك عليكم، نقولها غير ما تمشيش لا تلمس الزهر ولا العطر ولا غيره ما دامها هي في العده ولا الحناء مثلا. اما المبيت كله ممنوع الا للضروره، الضروره لا قدر الله مرأة في العده مرضت وقالوا لها لابد تبات ليله في المستشفى مثلا او تسافر للعلاج، فهذا لا باس للضروره، للضروره او انتقلت انتقال اضطراري من البيت اللي هي فيه العده لانه سيسقط او لانه جايينه لصوص او يعني المهم فيه خوف حقيقي، فيه خوف حقيقي، فهذا يمكن للمراه ان تترك بيت الزوجيه او بيت اللي تعتد فيه وتمشي لغيرها من باب الاضطرار. السائل الاخر قال خوه استدان من شخص مبلغ 1700 دينار، قال ولكن هذا الرجل أعطاه مهلة والمهلة تنتهي غدا وليس معه مال لأجل سداد هذا الدين وأنه لا يشتغل في شيء، قال هل يجوز له أن يبيع بطاقة الدولار لأجل سداد هذه الديون؟ انقل يا أخ سائل، أولا أنت بارك الله فيك على سؤال حرصك لمعرفة الحلال والحرام، ولكن ما دام بيع البطاقة حرام فهذا ممنوع عليك أن تبيعها، ولكن المدين الذي غلبه الدين، من غلبه الدين بإمكانه يعني يعني يعني يأخذ حتى مال الزكاة، من غلبه الدين هذا اسمه غارم، اسمه غارم، وما دام غارم ينظر فيه، إذا كان ما عنداش ملك يباع عنه يعني برا من بيته ما عنداش حاجة يملكها، بيت يكون بيت متواضع ما هوش بيت يعني قصر ولا فخم، وإلا يباع عنه ويشتري بدلها بيت متواضع ما يناسبه. لكن إذا كان في الأصل بيته متواضع وما هوش في مساحة كبيرة، نشوفه هل عنده ممتلكات خارج البيت، عنده مزرعة، عنده استراحة، عنده كذا، فهذا يباع، تباع عليه ويسدد الدين. أما إذا كان ما عنداش يأتي للزكاة، إذا كان ما عنداش ما يباع عليه زي هذا اللي عليه 1700 بإمكان أهل الزكاة يعطوه الزكاة يعاون بهم روحه يخلص الدين هذا، وبإمكانه يتوجه لصندوق الزكاة لأجل أن يعان، لأنه أصبح من الغارمين الذين لهم حق في أخذ مال الزكاة. الأخ إبراهيم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: نبع الله بعلمك شيخ أنت والشيخ
1: معكم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، تفضلوا.
5: عندي سؤال يا شيخنا، اللي هو أنا متعود أن نصلي الليل أو صلاة الليل، لكن مرات وخاصة في الأيام هذه نتاع الصيف مرات نرقد على نخلي في الوتر ونخلي في الواحد على الفصل آخر الليل، لكن في أوقات مرات نرقد نخلي في النص الصبح، فهل يجوز أن نصلي صلاة راكعة كيف ما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف يكون هذا؟
1: يعني انت بتقول انك انت معتاد تصلي في الليل في 12 ركعه مش هيك؟ ايه
5: بعدا ركعه نصلي
1: في الليل،
5: صلي بعدا ركعه في الليل
1: ماهي، ولكن احيانا يغلبك النوم.
5: ايه يغلبني النوم نص الصبح، لا يعني لا صليت تسع على وتر ولا صليت الركعات اللي هم
1: بتاعه الليل. ماهي حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله.
5: بارك الله فيك.
1: سائلة أخرى تسأل، قالت بأنها امرأة مغتربة ولكنها أرادت أن تشتري سيارة، أرادت تشتري سيارة وذكرت لها سعر، لكنها لما يعني ذكرت للرجل صاحب السيارة بأنها ستشتري هذه السيارة بتحويل، قال لها إذن السعر زادها في السعر كم يعني مبلغ معين زادها على السعر، قال فهل هذا من الجائز أم لا؟ التردد في السعر يعني إذا كان بعد انعقاد السعر بعد انعقاد البيع فهذا لا يحل. يجي واحد يقول له أنا شريت منك السيارة وبعدها يقول لك أنا كنت بنرجيك زيدني كيت وكيت، نقول هذا ممنوع. لكن إذا كان الاتفاق كان هذا قبل أن ينعقد البيع، التخيير قبل أن ينعقد البيع، وهذا ظهر أنه قبل أن ينعقد البيع. ما دام هو قبل أن ينعقد البيع، قلت لصاحبك تبي تخلصني السيارة كاش، أعطيني مثلا 5000 ولا 10000، تبي نرجيك تنقصتوها بدل كانت هي ب9000 راكو بتخليها مثلا ب10 ولا ب11، هذا ما فيش باس تخيرها قبل وبعدين تقول له اختار هذه والله هذه اللي بتشري بها. لما يختار صورة من الصور يبدأ من الأمر الجائز. لكن لو كانك أنت قلت لي بعت لك وبرا كيف ما تبي تدير، باهي بتجيب لي مقسطات، باهي بتجيبهم عاجلات ب9 باهي، نقول لك لا هذا ممنوع لدخول هذه الصفقة فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله، في قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. لكن قبل الاتفاق لا بأس إن شاء الله. أمال، الأخت أمال تفضلي.
6: السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: شيخنا أنا ما عنديش كيف نتصرف، يعني في البيت يعني مثلا نشري ولا حاجة. قروض ما نتعرف أنت شيخنا مهناش، وأنا ساكنة في خوش عينة، نحاول أنا مدرسة طبعا، نبي شيء يساعدني أني أنا بشتري بني خوش. يعني أنا حتى لو مثلا نسلف مثلا نعطي زي ما تقول كل شهر نعطي شيخنا، ما عرفتش كيف نتصرف أنا، ما فهمتش كيف، يعني كل شيء غالي، كل شيء داير، ما فيش حد يساعدك.
1: انت ساكنة مع أسرة يعني؟
6: لا، الوالدة بس هي والله. وحوش عيلة يعني كده الميراث بيطلعوك وبياخدوا ميراثهم.
1: نعم
6: يعني.
1: نعم، حاضر.
6: ماشي يا شيخ،
1: ماشي،
6: الله يسلمك.
1: سائل آخر يسأل بعد أن قال السلام عليكم ورحمة الله، نقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بأنه طلق زوجته ولكن وصف نفسه بالغضب، قال طلقها 3 طلقات، قال لها طالق طالق طالق هكذا، قال وهذه أول مرة يعني يقع منه هذا، فهل تحسب له واحدة أم أكثر؟ نقول لك يا أخ السائل لابد أن تتصل اتصال مباشر، لابد أن تتصل اتصال مباشر، لأن هذه أولا أنت أخطأت. أنت بالطلاق راه لما يأتي عن غضب هذا دليل طيش وسفه من الرجل بالدرجة الأولى، وقد يكون هما فيها يعني ردة فعل نقول الحين استفزاز من المرأة، هي يعني المرأة تستفز الرجل، ولكن حتى لو الرجل استفزته المرأة ما ينبغي لي أن يبادر بالتطليق. ما هي عندنا اتصال ثم نعود، تفضل من المتصل. باه، حاضر، تفضل يا أخ منصور.
7: أيوة نعم،
1: تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: والله يا شيخ سؤال متكرر الحقيقة، وإحنا نعرف الإجابة اللي هو بتاع بطاقة الدولار. لكن يعني نقترح حكي الله أعلم، هذا موضوع مهم وراو يهم الناس الفقيرة أكثر من الناس الغنية، والناس الفقيرة مذكورة حريصة على الدين. المفروض هذه مش مجرد مراسلة وخلاص، المفروض يعني حضرتكم المشايخ ينفسكم تمشوا للمصرف المركزي وتناصحوه وتاخذوا منه موقف حقيقي، لأن الناس هيكي وكأنها تتعاقب الناس اللي تخاف الله. هذا مجرد رأي والله أعلم، مع الشكر يعني.
1: بارك الله فيك، والله نشكرك انت على حرصك الحقيقة، ولكن ان شاء الله ربي يقدر الخير. هذا كتير مكي انت صوتك وصل، ان شاء الله ربي يقدر الخير. تفضل يا اخ ابو مؤمن.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: شيخ نكيم، عندي سؤال.
1: تفضل.
8: عندي سؤال بخصوص في بعض التطبيقات بدون ذكر اسمها، المهم يدير في زي الجوائز على صفحات التواصل الاجتماعي، يعني إذا كان يفوز طريق كذا، أسئلة سؤال بسيط يكون يعني وجبة معروفة، يعني يعطوهم جائزة 200 دينار في المحفظة بتاع التطبيق هذا.
2: السؤال يعني هل هذه الجوائز والحاجات تعتبر من باب القمار؟ هذا سؤال يعني.
1: باهي.
2: والسؤال الثاني بخصوص كثرة الكراسي في المساجد. أنا كنت قيم الجامعة سابقا وحاليا الجامعة هذا طبعا رواد، لكن المشكلة أن كثرة يقول هذه الكراسي أحيانا يعني في اللي يقدر يجلس في اللي يقدر يجلس في اللي يقدر إذا ما تقول يعني يتحرك أموره طبيعية غير كبار السن الجامعة اللي عنده مشكلة ظهرة وعنده مشكلة في الطبيعي. هذه المشاكل دي موجودة الصحية.
1: نعم.
2: لكن في اللي ما عنده شيء يحمس على الكرسي ويسلم سواء في خطبة الجمعة أو حتى في الصلاة العادية يعني.
1: نعم.
2: هو قادر تجاه القيام وتجاه قادر حتى على يعني على الركوع، لكن متى تجلس في يعني في السجود ما يقدرش. يعني غرادي من حبيت النوع الظاهرة هذه ونفس الوقت بالتالي شن حكمها. أنا في ناس غايب عليهم مواضيع هذه.
1: حاضر حاضر.
2: خاصة بعض المصلين يظنوا روحنا صلاة صحيح.
1: إن شاء الله بإذن الله.
2: يقول عند الله سبحانه
1: وتعالى. إن شاء الله نبو عليها بإذن الله.
2: بارك الله فيك يا دكتور.
1: أي أيوة والله. سمير الأخ سمير.
9: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: بارك الله فيك شيخ.
1: الله يبارك فيك الحمد لله.
9: بكتب لي ابن البشير يا شيخ.
1: تفضل.
9: عرض علي صديق تشحله بنص بطاقات.
1: إيه.
9: الدولار. قال لي إن المكسب مو بالنص، هل هذا حلال ولا حرام؟ في نوع من الربا فيه.
1: باي تسمع الجواب إن شاء الله.
9: بارك الله فيك.
1: ما هي؟ إذا الأخ السائل الذي تواصل وقال بأنه نتيجة الحوار والغضب قال لزوجته طالق طالق طالق، ويسأل بعد ذلك هل هي واحدة أو أكثر. نقول أولا هي يا أخ السائل هذا بعيد عن حسن التصرف، بعيد عن حسن التصرف، سواء كان هذا أولا لابد أن الرجل يوصف بالسفه وعدم الاتزان وعدم الحكمة، يعني سواء منه السبب أو كان السبب حتى من الزوجة أحيانا استفزته، لأن مهما كانت الظروف عليه إنسان يتدرج يحاول أن يصلح ويوعظ المرأة ويهجر، وكان تنفع عقوبات أخرى، ولربما أحضر حتى حكم من أهله وحكم من أهلها للبحث عن سبب الخصومات. بعد ذلك إذا رأى بأن الحياة تعذرت بينه وبين زوجته، تعذرت واستحالت، جاب العقلاء واستشار الناس اللي تعرف، قالوا استحالت العشرة طلقها، أفضل ما تقتلها والله، أفضل ما تدين لك هكي والله هكي، نقول لك معليش لو طلقها طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه، هذا هو الطلاق السني، طلقة واحدة. أما تقعد تكرر طالق طالق طالق هذا أنت شنو يلزمك؟ هذا ما أنت طلقة واحدة سدتها هي لو أنها تستحق التطليق، لكن كونها تمشي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة هذه تحتمل أن تكون واحدة على سبيل التأكيد، وتحتمل أن تكون ثلاثة. ولذلك عليك أنك أنت يا أخ السائل تجيهني تتواصل بشكل مباشر مع الفقهاء في الدار وبينوا لك إذا كان هي واحدة أو أكثر. الأخ علي تفضل. تفضل الأخ علي.
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. الله يبارك فيك الحمد لله.
10: قال بتفاصيل منطقة الدلالة للسحرية اللي تكونوا رجلين مرة
1: باهي تسمع الجواب بإذن الله خالي.
10: إيه وقصدي وكان مثلا فيهم شك ولا فيهم حاجة، قصدي مش لازم توقفهم الدولة، مش تدخل في الناس في الربيع ولا في الحرام ولا في حاجة زي هذه.
1: نعم نعم هذا تسمع الجواب
10: بإذن الله. والله يتي لي مسكين ما عنده شيء، فهمت وظروفه تعبة، جاي يبيع في البطاقة يبيع في حاجة، قصدي يدخلوا فينا في الربيع ولا الحرام على
1: باهي تسمع. تفضلي
10: في
1: تفضل.
10: وبنسألك في حاجة تانية بالله يا شيخ.
1: نعم.
10: تحفيظ القرآن.
1: إيه.
10: نسمع فيه طبعًا فيه. بنات طبعًا يقول لك إحنا مثلًا لما نبون بشو نحفظ القرآن فهم.
1: إيه.
10: ولكن شنو يعبدون زي ما تقول في الكبار في السن فهم، يقول لك فيه مثلًا تو تبدأ تعود إنه من البداية فهم، وكل ناي تقول كل ناي كذا، ما فيش كي برنامج تاني هيكي زي ما تقول كيف كي تطور الأشياء هذه.
1: هي يعني تمل من الإعادة من الأول يعني.
10: ايه قصدي هي تكون حافظه مثلا حتى جزوه عامه ولا كذا ولا يقول لك لا لا انت ابدي من الاول فهمت يتخلاها انها زي ما تقول ما تمشيش كانت مرات
1: باهي تسمع ان شاء الله
10: هي مرات زي ما تقول هيك نقول لك انا ممكن تقيمها لوين واصله
1: نعم
10: فانا ايه وين واصله هي صوره مثلا حافظه جزوه عامه جزوه تبارك فهمت تبدا لها زي ما تقول مو غادي ولو مثلا هي زي ما تقول انسانه تعرف الكتابه والقراءه وكل شيء مش لازم يعني تكتبي ولا ديري
1: نعم.
10: مجرد أن تعطيها ممكن حتى دروسك ولا برامج في حتى على الهاتف قضية كيف تكون والله ما نعرفش
1: باهي باهي تسمع الجواب إن شاء الله
10: إن شاء الله بس طريق
1: أبو خالد تفضل
11: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا
11: كيف حالك يا شيخ
1: بارك الله فيك جزاك الله خير
11: بالله يا شيخ انتشار السلاح في هالبلاد
1: نعم
11: انتشار السلاح في هالبلاد
1: لا حول ولا قوة إلا بالله به
11: واستعماله فيما لا يرضي الله ولا رسوله
1: إيه.
11: والدولة لم تصدر أي قانون أو أي تشريع أو أي مرسوم بأن اللي استعمل السلاح يجب أن يعاقب يجب أن يغرم ويجب أن يسجن هذا كله لم يحدث
1: إيه.
11: وكثير من الناس ماتوا ظلما ماتوا مغلوبين على أمرهم شخص ماشي في الطريق زي في طلقة زي في رصاصة تنحرق سيارة يضرب حوشة لا من يدري ولا من يتكلم ولا من لا من يحط بحق مسكين بالله ينبو منك توجيه في الموضوع هذا يا شيخ راه موضوع السلاح موضوع صعب صعب ورهق البلاد ورهق الناس ورهقنا رهقنا والله يكرم اللازم
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا خالد
11: والكل اللي بين يشعروا بهذا يا شيخ انت عارف
1: ما في شك ما في شك كلها عايشة في ظرف واحد نعم
11: بارك الله فيك يا شيخ وربي يحفظكم ان شاء الله بميزان حسناتكم ان شاء الله
1: امين يا رب العالمين سؤال آخر بعضهم يسأل قال عن عقود المعاملات والصفقات التي تحصل بين الناس بعضها هي مخالفة للأحكام الشرعية بعضها مخالفة للأحكام الشرعية مع أن ما الذي يرى في نفسه بأنه بايع أخذ البضاعة أو السلعة وذهب والذي يرى في نفسه بأنه مشتري قبض المال فهل هذا امتلاك هذه الأموال مشروع ولا غير مشروع مع أنها أحيانا يكتشف كل واحد بأن هذا من البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نقول له والله هذا صاحب السؤال نقول بارك الله فيك هذا مسألة مهمة لأنها تجري بين أيدي الناس فعلى كل حال ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتم صاحبه حرام عليه هذا من حيث المبدأ ثم بعد ذلك ننظر كما ذكر العلماء هل هذا النهي يقتضي الفساد وبالتالي ماذا ما يقتضي الفساد نقول له أنت رأى السلعة اللي خذيتها مش ليك كأنك سارقها وانت المال اللي خذيتها مش ليك كأنك غاصبة من صاحبك ويبدأ المال مال حرام أحيانا يبدأ المال مال حرام رأوا حتى اللي رفع السيارة ولا رفع السلعة يبدأ المال مال حرام وهذاك الفلوس اللي قبضهم ما عندهاش فيهم حق وأحيانا في صور أخرى يبدأ المال اللي انتقل بوجه صحيح السيارة سيارته والمال ماله لكن ترتب الإثم فقط يحتاج لاستغفار ويحتاج لتوبة بهي أمتى يحتاج لاستغفار وتوبة والملكية انتقلت وأمتى حتى الملكية لم تنتقل مع الإثم هو حتى الرزق رزق حرام اللي رفعه نقول لك العلماء قالوا ننظر إن كان هذا النهي هو في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى إذا كان النهي كان سببه التفريط في حق من حقوق الله كوجود الجهالة والقمار والغرر والربا فهذه كلها من حقوق الله سبحانه وتعالى فهذا يقضي الفساد اللي رفع سلعة كأنه سارق كأنه غاصب مش ليه حتى الملكية ما تنتقل شره مع الإثم ما جيش يجوا اثنين يقولوا الله يحني متراضين اهو بنبيع وبنقمروا اهو راضين انا صفقة تكون فاربة هذا راضي وهذا راضي نقول صحيح انت مرة تكون راضي تولي دفع لي صاحبة 100,000 وقال له بعد 10 سنين ترد لي 110 جنيه والله 100 حتى 20 جنيه هذاك يقول غرشتني في 10 و20 على كيفهم نقول لا الحق مش ليك الحق لله عز وجل وبالتالي مش من حقك ترضى ولا ما ترضاش عندنا اتصال ابو عبد العزيز تفضل
12: السلام عليكم يا شيخ
1: اهلا وسهلا تفضل
12: يا شيخ معلش عندي استفسار
1: ايه
12: عندي صديق هو ربي بال
1: خير صديقك. عاود لي بالله.
13: يدخل
1: في المخدرات يعني. باهي تسمع الجواب إن شاء الله. نعم نعم نعم حاضر حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
13: إن شاء الله.
1: صار إذن نعود للصفقات. إذا كان العلة هي تتعلق بحق من حقوق الله عز وجل مثل الربا، تو الربا أحيانا رأوا اللي قبض الفلوس المقترض راضي يقول لن يعطيني 100,000 وهذاك قال له معطيني مكسب بعد 5-10 سنين ولا كذا رد لي 100 جنيه فوق منهم، هذاك يقول له باهي تجار كاسبين المئات الألاف يعطي 100 جنيه فوق من 100,000. لكن نقول له هذا مش حقك أنت يا صاحب الفلوس ولا حق لك أنت يا صاحب اللي قابض الفلوس، هذا حق الله عز وجل، وبالتالي الصفقة هذه باطلة، الصفقة هذه باطلة حتى ولو كنتوا راضيين، ومنها القمار ومنه السير أحكام الغرر زي الجهالة وغيره وغيره، فهذه تقتضي في الفساد، وبالتالي يبدو السلعة يجب أن ترد، والسلعة سلعة يعني كأنها مغصوبة أو مخنوبة. لكن بعض الأشياء الأخرى هي نهى عنها صلى الله عليه وسلم لحق العباد، لحق العباد، لأن الحقوق قد تكون هي خالصة لله وقد تكون هي فيها حق الله عز وجل وفيها حق للعباد، يعني مثل الشيء اللي فيه نقص، شيء مغشوش، شيء كذا، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعظم فيه الشرع العقوبة، لكن هو لحق المشتري إذا كان هو المخدوع. فإذا أراد المخدوع المشتري أن تمضي الصفقة رضي بها فامضي، العقد صحيح ولكن الإثم على الغاش. وهذا نلاحظوه في مثلها لما النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الناس اشترى الناقة اللي تسمى المصرات، المصرات اللي تركها لم يقم بحلبها، ناقة ما قامش بحلبها فترة من الزمن، طبعا بيكبر ضرعها لأن يقولوا هذه تحلب كثير، فلما اشراها وروح بها حلبة اليوم الأول نعم كمية من الحليب، وبعدها تقلص ضرعها زي قبل رجع، فهني مع أن هذه مغشوشة مغشوشة. النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري، خير المشتري بعد 3 أيام إما أن يردها وإما أن يبقيها، أعطاه الحق في القبول والرد، فهذا ما يدل على صحة العقد، مع أن الغاش آثم وما يفرحش به الغاش هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، ولما يقول فليس منا يحتمل أن يكون ليس من أهل نقول إحنا من أهل الحوض، ويحتمل أنه ليس من أهل شفاعته، ويحتمل أنه ليس من أهل كمال الإيمان، فالمحاذير عظيمة. ليس منا، من ماذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ماذا، من أي وجه تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا وعيد عظيم أن الغاش يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من غش فليس منا. لكن المغشوش الرجل المخدوع خذ السيارة عجباته، خذ حيوان عجبه، وقال والله هي مغشوشة لكن ها ماشي تمشي نشدها، نقول شدها الحق ليك وانت تقدر يعني تمضي العقد وتقدر ترده. فإذا لكن من يفصل بين هذه وهذه؟ هذه مردها لأهل العلم، اللي يقع في مثل هذه المسألة يردها للفقهاء باش يبينوا له العقد هذا من النوع اللي لابد أن يرد، والله هذا النوع يعني كانك أنت المظلوم تخير فيه بين الرد وعدم الرد، مع إثم من ظلمك، مع إثم من ظلمك. لكن فيه صور أخرى لابد من الرد، دبي بنادم والله ما يبيش، لابد من يردها لأن الحق مش ليه، هو لله سبحانه وتعالى. الأخ يونس ذكر الحقيقة بارك الله فيه، قال تتكرر الأسئلة، وأشار إلى أن اللوم يوجه أحيانا للفقهاء والعلماء. نقول له والله يا أخ يونس نعم الأسئلة المكررة إذا كان الإنسان يعرف الجواب ينبغي يكتفي بما سمعه من قبل، يكتفي بهذا أفضل، والحق منها ما يتعلق الآن بقضية البطاقات. لكن يعذر أحيانا الإنسان، يعذر أحيانا الإنسان إذا كان هو ما عرفش المسألة، وقضية أنه هو هل ينزل على نفسه مسألة علمها الحق، حتى الفقهاء راهو ذكروا قالوا الإنسان ما يقدرش ينزل على نفسه الحكم من سؤال سابق، لأن أحيانا يختلف الحال بينه وبين صاحبه اللي سأل المسألة الأولى. ومن هذا نظرا لكلام الفقهاء في هذا نعذر احنا من كرر السؤال يعذر، لأن الفقهاء لم يعطوا الحق للإنسان أن يأتي لكتب يسموها كتب النوازل أو الأجوبة ويبقى يقول هذا الجواب يتعل زينيني بالضبط، هذه حالتك حالتي يقول هكذا وبالتالي يطبق الحكم. يقول أنت هذا تشبه فيه اليوم وهلة، لكن ربما لما يجي العالم المتعلم يرى أن في فرق في قيد في وصف في غيره فبالتالي تختلف المسألة، فلذلك معذور من كرر السؤال. هذا من جانب، من جانب آخر الناس تنتظر في الجواب كقضية البطاقات. لكن اللي يعرف الحكم تمام المعرفة يخلي الفرصة لأمر آخر لا شك أنه أفضل. أما اللوم على الفقهاء والعلماء إحنا ما حدش يقدر يعني ينفي اللوم عن نفسه، نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، هذا لا شك الإنسان لابد يصف نفسه بالتقصير، لكن حتى عامة الناس وكذا عليهم يعني لوم في كونهم الإنسان يتقي الله ما استطاع، وأهل الولايات، أهل الولايات يعني أصحاب المناصب المرادنا بالولايات اللي في يدهم القرار، اللي في يده القرار يقدر يسن هدية ويقرر هذه ويقدر يحط هذه، هذا ما عندهم حتى هم راهم مسؤولية عظيمة بينهم وبين الله عز وجل، هذا ما يقع عليهم لوم عظيم في الدنيا وفي الآخرة. المتعلم يملك الكلمة يوقظ بس، هذا حالة، واللي في يده الأمر والنهي في يده التطبيق، من رأى منكم منكرا فغيروا بيده، هذه لولاة الأمر راهو من يغير بيده لولاة الأمر، فإن لم يستطع في لسانه هذا للمتعلم إن كان قادر على التكلم، فإن لم يستطع في بقلبه إذا كان هذا عاجز، فهذا إذن ما يتعلق باللوم. لكن إحنا حتى للوم هذا ما نقدر نقول إحنا نعترض عليه، لأن لابد الإنسان يصف نفسه بالتقصير، نسأل الله المغفرة للجميع. الأخ مروان قال هي السائلة الحقيقة مريم أيوه صلحوا. الأخت مريم بارك الله فيها قالت يعني جدها اشترى من أبيها نعجة، أبوها يملك أغنام وجاي جدها اشتري منها نعجة، والغريب أن الجد قال لي أبوها قال لما تخبر حد أني شريت منك النعجة هذه، وبعد فترة باعوا الأغنام هذه، باعوها الأغنام، والجد توفي رحمه الله ورحمه المسلمين. قالت هل الورث الحق؟ نقولها نعم، حتى وكان الجد لم يخبر الناس، لم يخبر الورثة بهذا، لكن أنت تعلمي أبوك يعلم، وقالت أن أبوها مازال على قيد الحياة، فنقول لها هذه راهي أمانة، أمانة عنده لجدك، فالآن انتقلت الأمانة، انتقل الحق فيها لبقية الورثة جميعا، هو واحد منهم، فعليه يجي يقول لهم هذه راهو النعجة لبوكم اللي هو الجد بالنسبة للسائلة الأخت مريم، فيخبرهم، وكونها هي انباعت مع الأغنام يقول لهم عندكم قداي قيمة حق نعجة مثلا، يقول لهم تم النعجة راهو موجود عندي، هذا اللي لبوكم يخبر خوته، فإذا كان انباعت بألف والله ألفين والذي هو يعرف يحطها في ظرف بروحه ويقول لهم هذه أمانة كانت لجدك لجدكم اللي هو بوكم الورثة طبعا هو بوهم، وهذا تعالى نقسموهم، كان قالوا الله يسامحك خلاص ياخذهم، وكان اخذوهم مدوا يديهم وخذوا الفلوس يقسموها، ياخذ هو حصة ويقسم الحصة الأخرى، ينظر للمتوفى اللي مات هذا كان اللي هو كان الجد، كان هو عنده زوجات حيات يعطوهم حصصهم، وكان هو ما عنداش يقسموهم الأولاد والبنات للذكري مثل حظ الأنثيين، فهذا إذن هو من الميراث ومن حقهم يطالبوا به، لكن هو ما يخليهمش لين يطالبوا يخبرهم ويعطيهم حقهم. الأخ إبراهيم بارك الله فيه قال كان يصلي من الليل 11 ركعة، وهذا جزاه الله خير، هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وأحيانا يعني يغلبه النوم حتى يصبح فكيف يصنع؟ نقول يا أخي إبراهيم هذا أمر هين إن شاء الله، أنت لما تفطن إذا كان بعد طلوع الفجر إذا كان مازال فيه فرصة، إذا كان مازال فيه الوقت واسع يعني بعيد عن وقت الإسفار، لأن الفجر لما يطلع قعد الوقت لما الفجر لما يخرج الأرض فيها ظلمة لكن النور انفجر في السماء هذا وقت الفجر، بعدها يأتي الغلس وهو اختلاط النور بالظلمة، ثم يأتي الإسفار لما تبدأ الدنيا ضاوية نقول حني لكن ما زال الشمس ما زرقتش، كان أنت يا أخ إبراهيم ما زالت فيه فرصة، قاعد أنت شبحت السماء فيها شيء من الظلمة والأرض كذلك، معناه الوقت ما زال يسع. فهني هذا وإن كان وقت نهيه، هو وقت نهي وقت كراهة، لكن مما استثناه العلماء في جواز النافلة أن إذا كان الإنسان غلبه النوم أو نسي من الليل شيء، شفع الوتر وما اعتاده من ورد الليل، فأنت هذا 11 ركعة ما اعتدته من ورد الليل زائد شفع الوتر، هذا استثنوهم الفقهاء وقالوا من حقك أن أوليك الحق أنك أنت تصليهم بعد طلوع الفجر، مدام إذا كان فيش خوف على صلاة الصبح صليهم حتى تخفف القراءة فيهم، حتى فاتحة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة في النافلة هي مستحب استحباب، بخلاف الفريضة فهي سنة، فأنت تقدر تقرأهم حتى بفاتحة فقط للتخفيف، حتى لا تضيق عن صلاة الصبح ثم تصلي الشفع والوتر. لكن إذا كان الوقت ضيق خفت أن يفوتك صلاة الصبح، نقول لك اتركهم النوافل ولكن تحرص على الشفع والوتر. إذا كان الأمر أضيق من هذا

0: كما ذكر الأخ القائم على البرنامج، ونعود بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفصل.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها الصلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصار
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم. قال له شوف له بكر، امام شايب يشوف له بكر ما لقاش. قال له ما لقيتش الا خيار الرباعيه احسن منه واكثر لحم واكثر قوه وممكن حتى قادر على التخصيب والثاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس افضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما واتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لاستكمال بعض الأسئلة التي بقيت ولاستقبال الإخوة المتصلين. فنذكر بأرقام البرنامج 092-092-16-092-092-15-0. الأخت أمال قالت ليس عندها بيت، ما تشتري به بيت، ومعها في هذا البيت ورثة، يبدو أنها مع أمها وبعض الورثة، فكيف يمكنها أن تصنع لامتلاك البيت؟ أنقول لها والله يا أخت أمال، أنت سؤالك هذا وجيه من ناحية أنت تنظري لعاقبة الأمر، يعني لعله يباع البيت، لعله كذا، فلا بأس يا أخت أمال أنك أنت الآن تبيني للورثة، تقول لهم أنك أنت في حاجة، لربما هي لأن قاعدة مع أمها في الحوش، والبقية يبدو أنهم تزوجوا وخرجوا، فخافت أنها يوم ما يطالبوها بالحقوق ويباع وتبقى هي كما ذكرت، يعني نقول إحنا في مهب الريح. نقول لها لا بأس، من الآن تناديهم وتقول لهم أنك أنت باقية في البيت وتشتري منهم هذه الحصص. هذه الحصص أنت لما تشريها الآن. نعم، تفضل يا أخ عبد العزيز.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ايوه تفضل اخ عبد العزيز. تفضل
1: نسمع. مجموعة تشكيل.
0: ايوه نعم،
1: عندي مجموعة اسئله.
0: ايوه تفضل.
1: السؤال الاول،
0: الو نسمع فيك. تفضل.
1: نبي نعرف بمعنى قل عسى ان يكون ردف لكم.
0: نعم،
1: نبي نعرف معنى آية قل عسى ان يكون ردف لكم.
0: نعم
1: سمعتك. السؤال الثاني،
0: ايه
1: معنى آية الكرسي؟
0: ايه نسمع فيك. تفضل
1: يا ريت جاوبني طول يا شيخ، والله ما عنديش انا راضي نتبع.
0: عندك اسئله ثانيه؟ اللهم هادو
1: هذه بس اتصال.
0: والله خليك على الخط، خليك على الخط يا أخ عبد العزيز. الأخ عبد الرزاق تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
2: نهارك مبارك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك. الحمد لله.
2: والله يا شيخ أنا بنستفسر منك استفسار.
0: إيه،
2: عندي بيت أنا باهي، وعندي ولدات وعندي بنيات. باهي، والبيت هذا خايف الأولاد إنه بعد عمر طويل إن شاء الله إنه يبيعوا ويطلعوا بيهم، مثلا زي يقولوا فادر بيه وادر بيه، والبنيات ما يشتري لهم نصيب، يديروا لهم حويش بروحهم وهم يتجوزوا برنامج زي هذاي، ويقعدوا البنيات بروحهم. الحوش هل مع الياه شتم إني نمشي محرر العقود ونوقفه، يعني زي تقول حبس، يعني ما ينباعش لحين انهم يتجوزوا البنيات ويطالبوا هم ببيع البيت بعد ما يستقروا طبعا ويديروا صالح.
0: الو باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر.
2: بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك.
0: الأخ عبد العزيز، والله أولا الحقيقة الآية الأولى تحتاج منا إلى رجوع لكتب التفسير، هذا الحق والله، ولذلك لعلها إن شاء الله المرة القادمة إن عدنا بإذن الله لكتب التفسير نرجع لهذا. أما آية الكرسي يا أخ عبد العزيز، هي آية معروفة وأنها تؤكد على معنى التوحيد، ولذلك كان معناها معنى عظيم. أولا لما قال الله سبحانه وتعالى بإيجاز، طبعا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأ بالتوحيد وهو أنه إله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، وبين بأنه الحي القيوم، القيوم القائم على حوائج العباد، قائم على حوائج العباد، لما يحتاجه الناس من قوت ومن شيء كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو قائم على حوائج الناس والعباد جميعا والمخلوقات، فلذلك يتوكل عليه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تعتريه الغفلة ولا النوم كسائر الناس، وهكذا إذن إلى آخر هذه الآية يا عبد العزيز، هي فيها توحيد الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى، وأنه القائم على حقوق العباد بأنه الحي القيوم وهو الحافظ لهم. ولذلك تميزت هذه الآية الحقيقة بعظيم فضلها، وأنها طاردة للشياطين، وأنها حصن منيع ممن قرأها في حتى في أذكار الصباح والمساء، وكما جاء في هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لما الجني الذي أخذه الصحابي لعله أبو هريرة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، لما قال لما الذي يقين منكم أو في معنى الحديث قال الذي يقيكم منا أو الحصن هو آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في هذه الجزئية وإن كان هو شأنه الكذب، وإن كان هو شأنه الكذب. وطبعا في هذه إشارة إلى أن الإنسان لا يعتمد على أقوال الشياطين ولا أقوال الجن، لأنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كذوب، ومن الذي له القدرة على أن يميز الصدق من الكذب؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فيستفاد من هذا الخبر. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الناس اليوم يعني لا يستطيع أن يميز، فينبغي أن ننتفع بما أخبر به صلى الله عليه وسلم صدقك في هذه الجزئية، وننتفع بما أشار للوصف الدائم وهو كذوب. نعم، عندنا سائل آخر. أشرف. نعم،
3: كيف؟
0: أهلا وسهلا، تفضل.
3: كيف الحال؟ الله يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: نسألك على شراء الدولار من مصر في ثلاث طرق، حوالة والبطاقة والانتين الكاش، عتعرفنا أيهم حلال وهي مصر.
0: باهي، حاضر يا أخ شرفتون، نعلق عليها الجزئية هذه بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
0: الأخ محمد تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: مرحبا شيخ، حافظ طيبين.
0: الله يبارك فيك.
4: بارك الله فيكم.
0: أيوة الله، تفضل.
4: شيخ، أنا بنسأل نحن كمواطنين.
0: نعم.
4: مواطن. شو موقفنا مع الأعمال الأجنبية الآن
0: حقيقة؟
4: إيه. باهي. تعامل معهم إحنا ركاب أحيانًا إيجار، مش عارف هل هذا احترنا وظائف اللي يقول لنا أنتم تساعدوا فيهم أنتم كذا، ما شفنا أشكال هذا.
0: باهي، حاضر.
4: في الأخير بشر هم يعني.
0: نعم نعم نعم، حاضر.
4: تعامل معهم يعني. عرفنا أشكال.
0: باهي، حاضر.
4: تسمع الجواب. يعني بموقف الشرع من هذا يعني.
0: حاضر، تسمع الجواب بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الأخ فوزي.
5: أيضا الله يرحم والديك.
0: تفضل يا أخ فوزي.
5: ألو.
0: ألو، تفضلوا.
5: أيوة موجود.
0: تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: ألو شيخ.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل.
5: الله يرحم والديك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نقص صوت الراديو.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام، نقص صوت الراديو يا أخ فوزي بالله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، صوتك واضح، صوتك واضح. غنق صوت الراديو بس. باهي، تمام. هي نرجع للسؤال اللي توقفنا فيه. اذا يا اخت امال، ما عندك الا انك انت الان قالت كيف نملك البيت، وهي معها امها ومعها ورثه، وخايفه من انها هي يعني جهه نهار يقولها بنبيع البيت. نقول لها يا اخت امال، تفكيرك سليم وطيب، فعليك انت بادري الان قبل لا يحتاجوا هم للبيع فجاه، بادري الآن بعرض القضية. قولي لهم أني ورثة كنا نملكه، هيا نشري منكم حصص. فلما تأخذي حصص منهم، فيه اللي يمكن يتنزل لك مجاني، وفيه اللي بياخذ قيمة يعني محدودة، وانت قولي لهم أني ما بيش نبيع، قولي لهم أني بنملك الحصص هذه. فلربما فيه اللي يعاونك وفيه اللي يتنزل لك بشكل مجاني، وبالتالي حتى ولو بعد حين قعد معك واحد ولا اثنين، إذا كان مجموعة كبيرة تلقي روحك أنت عندك نصيب الأسد في البيت. إذا كان يقبل القسمة، مرات هو بيت أرضي أحيانا، إذا كان هو يعني يقبل قسمة، مرات تقسميه أنت واللي معاك، لأنك صبح عندك حصة كثيرة، تكبر حصتك وتعطيه هو حصة، وأنت تقعدي في جانب وما ترحليش أنت وأمك، حتى لما قالت لربما يتوفاها الله والغيره. وإذا كان باعوا وبعتي معهم، تبقى أنت قيمتك من المال الكبيرة، واللي تقدر تشري بها بيت يكفيك إن شاء الله ويؤويك. لكن التعجيل بهذا أمر طيب منك يا أخت أمال، تشري منهم الحصص هذه. فأرى أن هذا هو المخرج الوحيد لك، لعل وربه سبحانه وتعالى كريم، لعل يفتح لك أبواب أخرى إن شاء الله. أم جيد، تفضلي يا أم جيد.
6: أم جود.
7: ايه
6: جود تفضل يا اخت ام جود.
7: بارك الله فيك.
6: اي والله تفضل.
7: شيخنا انا قبل مسات رفقه امنه في عمره وانا عندي خوت ولاد فمبتوش معي يعني. فسمعت ان هي لا تجوز ما دام عندك محرم. فتو قررت اني نمشي لكن زي ما تقول مصر في الصحاري هذه داير تمشي على حساب المصرف زي ما تقول نقولوا هذه على ام مقسم على 48 شهر.
6: ايه
7: طب علي يا شيخ يعني انا ما دفعت مبلغ كامل ندفع بالتقسيط عمره بالتقسيط.
6: ايه
7: فانا عندي حساب وعندي بنتي هي قصر لكن مرتبها فتحتنا حساب معي في نفس المصرف.
6: باي عندك محرم يعني الان يمشي معاكو؟
7: ايه ايه عندي اخوي الكبير انا بنعرفه على حسابي يعني.
6: ايه نعم
7: بنمشي هنا وياه وبالتقسيط انا وياه وبنتي.
6: باهي
7: على اساس انا من زي ما تقول ضامن لبنتي وبنتي لما نحسبها نمشي على العمره.
6: باهي
7: هل يجوز هذا ولا لا؟
6: حاضر حاضر تسمعي جوابي باذن الله.
7: باذن الله تعالى بارك الله فيك يا رب والديك.
6: امين رب العالمين. باهي حاضر. هي الاخ عبد الله تفضل. يا اخ عبد الله.
8: السلام عليكم يا شيخ.
6: وعليكم السلام ورحمه الله.
8: عندي استفسار.
6: ايه تفضل.
8: هل صحيح ان البنات ما يرتوش البيت بيت ابوهن؟
6: نعم.
8: هل صحيح ان البنات ما يرتنش البيت ابوهن؟
6: علاش؟
8: انا سمعت من شيخ انه هو قال ما عندنش يرتن ارض بس.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أنا تو نجاوبك لكن هذا كلام باطل. لا هذا ما يقولهاش الشيخ طبعا. اللي يقولوا فيه العوام من الجهلة من واخذينها من أيام الجاهلية. لكن حاضر حنجاوبك بإذن الله يا أخي.
8: جاوب من طول يا شيخ.
6: ما عندكش راديو يا أخ يا باهي. خليك على الخط خليك على الخط. باهي من معنا الآن؟ عبد السلام. اي حاضر خليك خلط يا اخ عبد الله على عبد السلام. باهي تفضل يا اخ عبد السلام. هي اخ عبد السلام اذا قعد يا اخ عبد الله انت على الخط.
9: السلام عليكم.
6: من معاي؟
9: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله. من معاي؟
9: عبد السلام.
6: عبد السلام تفضل يا اخ عبد السلام. هي قول سؤالك. هي
9: اللي قاعد مع والدتي كبيره في العمر باي تسمع فيها يعني.
6: نعم
9: قاعد مع والدتي كبيره في العمر.
6: ايه
9: وامي ما تقراش ولا القران والصلاه الايات حتى الفاتحه ممكن مرات تكسر فيها شويه.
6: ايه
9: فمضطر اني نصلي بها في الحوش بدل ما نمشي للجامع. مش عارف شنو حكمها.
6: هي على فكره هي
9: على فكرة لكن أنا قلت لها مرة ترى أقرأ قدامي الفاتحة ما تنطقش فيها 100%.
6: حاضر حاضر تسمع الجواب بإذن الله.
9: ماشي إن شاء الله.
6: الأخ عبد الله موجود معنا؟ إيه والله. الأخ عبد الله موجود؟
8: إن شاء الله.
6: يا أخ عبد الله هذا من الباطل وهذا من الحرام المحض. يعني البنت راهو تستوي مع الابن تماما في حق الإرث. الفرق في النسبة الموروثة. يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. كان هو حوش كان الرجل يملك 200 متر وهي عندها 100 متر وكان أرض كذلك. فإذا ما يختصش الذكر بشيء ولا الأنثى تختص بشيء، وإنما الفرق في نسبة الميراث كم هو للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء للميت ترك بيت أو ترك أرض ولا ترك فلوس. هذا الأمر ما فيش كلام بكل يا أخ عبد الله. ولهذا تكفل الله عز وجل. الله عز وجل يعلم حقائق الناس والشح وأنها مبنية العلاقة بالمال على الغلبة. فتكفل الله سبحانه وتعالى بالبيان في سورة النساء. فصل الله عز وجل الأحكام وبين هذا، لأن المرأة كانت لا ترث أبدا في الجاهلية. هذا ما شكلنا نحن، هذا من أحكام الجاهلية أن المرأة ما يورثوهاش من حشبوها، لأن المرأة كانت ما تورثش أبدا لها البلا شوية. من الذي ورثها؟ ورثها الإسلام بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الصورة العظيمة. فهذا لأن واضح يا أخي عبد الله ورثوها، أعطوها حقها من البيت وأعطوها حقها من الأرض، إلا إذا كان هي رضيت بال نقول إحنا أنها تنقل حصتها من البيت إلى الأرض، مثلا هي متزوجة وتارك البيت وقالت أني والله يعطوني انقلوا لي دارة مناقلة بينكم وبينها، خذت حصتها من الأرض أكثر منكم في مقابل أنها تنازلت على اللي في البيت من باب المصالحة بينكم، معلش معلش تملك في الحوش نقول إحنا كذا متر انقلتوا لها أمتارها في الأرض، خذت حصتها في الأرض وخذت زيادة عنها ما يقابلها من حصتها في البيت، جيبوا سمصار جيبوا مساح يقيم قداش عندها من القيمة وقداش يجيب لها متر وغادي تعطوه لها أرض زائدة هذا في مقابل البيت، وكانكم بعتوه قسموا فلوس زي بعضكم. فإذا هذه قضية أن البنت ما تورثش، هذا ردوا بالكم، هذا هذه قاعدة جاهلية والعياذ بالله.
8: ما هي يا شيخ؟
6: إيه.
8: هو تقدر تقول لي قديش يورثوا؟ كان 6 أبناء و3 بنات والحوش على دورين وقطعة أرض.
6: يا أخ عبد الله.
8: نعم.
6: ما هو الميراث يحتاج إلى حصر. هو هذه احنا يعطينا قاعدة عامة للذكري مثل حظ الأنثيين، بتقسم على عدد الذكور والإناث للولد حصتين والبنت حصة. لو أنت بتديرهم في آلة حاسبة الستة أولاد مثلا يبدو بياخذوا حصتين حصتين والثلاثة بنات هذول بياخذوا حصة حصة. يعني لو قسمتهم أنت درتهم نقول احنا الأولاد بحصتين حصتين هذو 12 وزيدهم ثلاثة بتقسمهم على 15 مثلا، تعطي للبنت حصة حصة. لو قسمتهم على 15 وبيعتوه الحوش بيعتوه جبتوا فلوس هل والله شوية 1,300,000 اللي هم بتقسم على 15، البنت كل واحدة تعطيها حصة حصة وانت بتاخذوا حصتين حصتين وكان أرض كذلك. لكن هذا مش جواب لك حالتك انت، مرات معاكم ورثة ثانيين، معاكم زوجة تبي تمن، معاكم كذا، معاكم أم اللي هي أم الميت تبي تلتها بسدسها. لذلك انتم ديروا فريضه، تعالوا هنا لدار الافتاء ولا امشوا للمحكمه يدير لكم فريضه مع حصل ورثه. لكن هذا كلام عام اللي هم معاهم اولاد وبنات يقسموا للذكر مثل حظ الانثيين. فان شاء الله ربي يوفقكم يا اخ عبد الله. باين ولوا للاسئله اللي عندنا. الاخ بارك الله فيه، الاخ علي قال كانت عنده غنم، كانت عنده قطيع من الغنم باعها، سالناه هل هي نصاب؟ قال نصاب فوق 40 شاة، وباعها بنقد. طبعا اللي بيعها بنقد هذا باعها بغير جنسها، مدام باعها بغير جنسها ننظر إذا كان خاطر عليه الفرار من الزكاة. معنى الفرار من الزكاة قالوا له راهو قريب يطق فيك الحول وبيعها خير من يأخذ منك، إذا كان هو بقار يأخذ منك بقرة، وإذا كان أغنم يأخذ منك شات ولا اثنين، امشي بيعها خير لك. فهو هرب من الزكاة، هذا يزكي كأنما باعش، يمشي يشري الغنم من السوق ويعطيهم، هذا اللي هارب من الزكاة. لكن اللي هو مش هارب غروة تاتا صفقة باعها، معلش ما فيش بس، نقول الآن هذا المال مدى بنيتك طيبة تستقبل به حول جديد، تستقبل به حول جديد من يوم ملكت المال العام اللي بعدك أنا قعد مال إن شاء الله تزكيه النقد هذا إذا كان مدام هو نصاب، وإن شاء الله ربي يبارك لك فيه أخ علي. نجول السؤال الأخ أبو مؤمن قال بخصوص بعض التطبيقات تجعل جوائز على الأسئلة فهل هي من القمار؟ نقول يا أخ هذا الأخ السائل هو أبو مؤمن، نقول له مش كلهم حلال ومش كلهم حرام. إذا كان هي أسئلة تشجيعية واللي جاوب يعطوه جائزة وبريئة من الحيل هذه ما فيهاش بس، خاصة إذا كان هي أسئلة هادفة وكذا ما فيش، على كل حال ما فيهاش بأس. أما منين يجيهم الحرام؟ يجيهم الحرام لما يلعبوهم القمار، يلعبوهم القمار والله يجيبهم مثلا يخشوا في الربيع. أما القمار أحيانا يجيبون لهم أسئلة والاتصال في حد ذاته، الاتصال هو نفسه يعني ما هوش حق التكلفة العادية، وهذه حيل موجودة يديروا فيها في بعض البرامج. يعني مثلا إذا كان الاتصال يكلفك ربع جنيه، هم الاتصال انت يكلفوك به 5 ولا 3 ولا اللي هو، المهم قيمة ازيد، ينحوا حق قيمة الاتصال او نقول احنا ربع دينار ولا اللي هو، والزايد يحطوه على جهة ياخذوا منك انت القيمة الزايدة وياخذوا من المتصل الثاني والثالث والعاشر، لاني تبدالهم مبلغ كبير جدا من المتصلين. يجوا من المتصلين اللي قعدوا القيمة اللي جمعها منهم يشروا لكم من المال اللي لموه من الجميع يشروا لكم به هدية واحدة من اللي فاز، فاز واحد منكم يعطوه له والباقي هم ياخذوه. إذن هم شنو الواقع؟ هم لعبوكم القمار، يعني جمعوا المال أدفع المال يمكن تحصل جائزة ويمكن يريح الفلوس. إذا كان هكي ما تخشش. إذا كان قيمة المكالمة هي أكثر من القيمة المعتادة معناها أنت مساهم في الهدية اللي بيعطوها الجائزة، أنت مساهم فيها، ما دام كنت مساهم فيها احتمال اللي اعطيته زايد بيجيب لك الهدية واحتمال بيريح، وهذه هو المقامرة وهذا هو القمار المخاطرة. لكن لو كان هي القيمة المعتادة في الاتصالات وممكن تحصل هدية وتجاوب جائزة يصير يتوكل الله ما فيش بأس. الأمر الآخر ما فيه مرات الاستدراج يخشش في الربا، في الربا. كيف الاستدراج؟ مثلا يجي يقول أنت أجبت السؤال الأول وحصلت مثلا 1000 دينار ولا 500 ولا اللي هم، يقول لك أنت هذا ضمنتهم، لكن شو رأيك نعطوك سؤال تاني، كان كربحت نزيدوك عليهم ولكن كان خسرت بنقصولك منهم ولا ناخدوه. إذا أنت بدعوة أنهم أنت ملكت نقولوا حين القيمة الأولى نقولوا 500 جنيه، بيجيبوا لك سؤال ثاني يقول لك كان كربحت بنزيدوك 500 ثانيات يبدو 1000، وكان خسرت راه بنحهم الاول يقعدوا لك 200 بس والله ينحون بكل بكل. معناها انت اللي ملكوك به خشوك فيه في الربا من جديد يعني، وبالتالي هني هذه حتي صوره ممنوعه. لكن المفروض اللي تربحه يقعد لك، كان اللي تربحه وما فيش يعني زياده في قيمه الاتصال اللي ربحته هو ليك، مع هذا ان شاء الله ما فيش باس. على العموم التطبيقات هذه فيها اللي بريئة وفيها اللي فيها يعني نقول احنا نقاط هي ممنوعة محرمة، البرامج مبنية عليها للكسب المالي والخداع. هذا أمر ينبغي ما يطبقش على الجميع، ولكن كل تطبيق يقيم بذاته. ثم ذكر الأخ هذا أبو مؤمن قال كثرة الكراسي في المساجد وجلوس القادر، طبعا هذه شاعت في المساجد، وحنا نقولوا ما ينبغيش للإنسان أن يقلد غيره، لأن غيرك أحيانا يكون عاجز، عاجز حقيقي، هذا صلاة باهي يصلي لكن فيه اللي قادر على القيام كيف يجلس صلاة باطلة، فيه اللي ما يستطيعش يوقف ولكن يجلس من غير استناد فكيف يستند على الكرسي، تبقى حتو مشكلة. قضية السجود على الأرض يقعد جالس على الكرسي ومعاش يلحق على الأرض، وأحيانا هو يقدر يجلس على الأرض، يعني يقدر يجلس على الأرض ويأتي بالسجود يوصل جبهته للأرض، فهذا يبقى عنده مشكلة. فلذلك الكرسي ينبغي كل واحد يشخص نفسه بشكل دقيق، هل هو يعني فعلا عاجز حقيقي ولا غار يقلد في غيره، وبالتالي يعني يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. الأخ سمير قال عرض عليه صديق أن يقوم بشحن بطاقتين والربح بالنصف، فهل هذا من الجائز؟ نقول له لا، البطاقة انت ما تقدرش تشحنها، لان لما طلعوه لك هي لخاصة نفسك، يعني هي شنو اللي خلى البطاقة انها لا تعطى للغير، لا تنباع ولا تأجرها، لان لما هم صدروها قالوا لك هذه حالها كحال البطاقة الشخصية وحالها كحال جواز السفر، يعني للانتفاع الشخصي، للانتفاع الشخصي ممنوع تعطيها لغيرك باي وجه من وجوه، لا تبيعها ولا تشحنها الا بالنصف ولا بالثلث. تبي انت، لأن لو أعطيتها أنت بالثلث ولا بالربع أنت سلفته لأجل الفائدة، فتبقى هي من ناحية استعمال البطاقة في غير حلها، وفي الجانب الثاني أنت خشك في الربا معاه لأنك أقرضته لأجل الربح. لكن تبي تدير فيه الخير سلفه لوجه الله، ولما تتم الدورة المالية يعطيك رأس المال اللي خذيته، يعطيك رأس المال وما تشرطش عليه حتى قرش، ولا تشرط عليه حتى يعطيك كاش بدل الرصيد، اعطيه الفلوس وقول له زي ما اعطيت لك رد لي، وبعد تالي كذا رد لك كاش على كيفه. السؤال كذلك عنده سؤال اخر الاخ سمير قال تحفيظ القران لبعض اللي بيقرأ القران كبار السن وغيره، قال فيه اللي يقول لهم ترجعوا من الاول ويملوا يحصل لهم ملل، هذه مسألة الحقيقة تقدر الحقيقة بين الطالبة وبين اللي بتقريها، لأن للمدرسة هي يعني لا شك أنها تريد نفع المتعلمة وتنظر إلى الأولى والأفضل، تنظر إلى الأولى والأفضل أنها تكون متقنة وتكون يعني قراءتها طيبة، فما نعترضوش عليهم، واللي بتقري هذه تحاول انها تلاحظ هذا المعنى اللي يقولها الاخ، وانها ممكن هذا شيء يصيبها بالملل او كذا، وتنظر حتى للمقصد من القراءه، هل هي يعني بمجرد انها هي تبي نقول احنا تعرف كيف تنطق الكلمات نطق صحيح، وبالتالي بتقرا قدامها بالمصحف للتلاوه فقط، والله هي للحفظ، والله هي تبي تكتب. المهم هذه معاني كله من العلم، لكن لا بأس تنقل مقاصدها هذه الكبيرة السن للمدرسة، أنها مرات قررت بتسرح لسانها، نقول إحني تقرأ قراءة طيبة ومن مصحف وكيف تعرف تقرأ، وبحيث يعني تستفيد بعبادة التلاوة وهكذا، يعني هذه تقديرها بين المدرسة أو المدرس واللي بيتعلم. الأخ أبو خالد كذلك قال انتشار السلاح في البلاد واستعماله في غير حله، وذكر بأن ليس هناك من يضبط هذه المسألة. لا شك أن هذا الحق شر عظيم من ناحية استعماله في غير حله. هو من ناحية أولى أنه مملوك للدولة، كله ملك للدولة، ولذلك من يستعمل شيء منه قليل أو كثير أراه هذا داخل في الغلول. شو معنى الغلول؟ الغلول هو أن يستهلك الإنسان من المال العام شيء منه بغير حق. أي إنسان يعني يستعمل المال العام بغير حق فهو خاشف الغلول. والغلو ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه يأتي مفضوح يوم القيامة. الغلول صاحبه يأتي مفضوح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على عاتقه بعير له رغاء، ويأتي على عاتقه يعني ذكر الشاة وهي تصيح وتيعر، وذكر يعني أنواع ما يمتلك ذكره صلى الله عليه وسلم، حتى العقار الأرض يأتي وهو في عنقه كالحلقة يطوق به في 7 أراضين يوم القيامة. لذلك ما نستهينوش بهذا، فهذا ملك العام، كل إنسان يقدر عليه نقول اتق الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. الجانب الآخر كون يعني القضية فيها مخاطرة بأرواح الآخرين، فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى، لأن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة يسأل عن الصلاة، وأول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. هذا لابد الحديثين ما ننسهمش، أول ما يسأل عن الصلاة، وأول ما يعني يقضى في الدماء. قالوا هل بينهم تعارض؟ قالوا ما فيش تعارض، لأن أول ما يسأل أي في حقوق الله سبحانه وتعالى، في حقوق الله أول ما يسأل الإنسان يسأله عن الصلاة، تصلي ولا ما تصليش، والصلاة صحيحة ولا باطلة، هذا أول ما يسأل. فإن صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال، وإذا فسدت الصلاة فسدت سائر الأعمال. ثم الخصومات اللي بين العباد أول ما يقضى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. ولذلك يعني يحتاط الإنسان من لا تجرح حد ولا تقتل حد، ولا القاضي اللي أجرم بقضية أرفع القاضي ينزل عليه العقوبة. كان النبي قلت له يأمر القاضي بقتله قصاصا، وإذا كان الجرح بقصة إيده سارق يقصها القاضي، وأنت تنزه نفسك، أي واحد ينزه نفسه عن دماء العباد، فأول ما يقضى في الدماء. والسلاح هذا يعني هو في الواقع استعماله العشوائي هذا يعني يؤدي إلى هذا المعنى السيء، نسأل الله العفو والعافية للجميع. يعني استعماله لا في صراع ولا في نقول احنا في مناسباتنا، حتى في مناسبات الافراح وغيره، يعني نسأل الله العفو والعافية. واللي هو يقدر على ضبطه مسؤول، هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى ان عمر بن الخطاب قال لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. هذه اكرمكم الله، هي بغلة لو عثرت خاف عمر ان يسأل. فلذلك ما من شيء إلا وهو في يعني في ذمة من هو مسؤول عنه، زي مدير المدرسة. مدير المدرسة كل حقوق الأطفال يقروا، حقوق الأساتذة، حقوق أولياء الأمور يجوا وكذا، كلهم راوا في رقبتك أنت يا مدير. لذلك أنت بتكون حريص على الإنصاف الجميع، وهكذا أركب من مدير المدرسة وأركب إلى أعلى مسؤول، كلهم في هذا الحال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باهي نجول الأخ عبد العزيز قال صديقه يبيع في المخدرات أو يدخن المخدرات ويتوضى ويصلي. نقول له يا أخ عبد العزيز هذا صاحبك ضحك عليه الشيطان، راه ضحك عليه الشيطان، لأن الشيطان والعياذ بالله يبي المهم يخشش صاحبه لجهنم، أدخل صاحبه إلى النار بسبب ترك واجب أو بسبب فعل معصية. المهم الشيطان يبي المعصية بس، وكان والعياذ بالله قدر يوصل صاحبه للكفر، عنده ذاك خير وخير. ما قدرش يوصل صاحبه للكفر، المهم يوصل صاحبه للمعصية، للمخالفة، لمخالفة الله، أمر الله عز وجل، ده سواء دار معصية ولا ترك واجب ما يفرقش، المهم أنت نقول في غضب الله وفي وفي وتكتب في الذنوب. فإذا اللي بيصلي يتقي الله، لأن ربي سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. فليبي عبادة تكون الصلاة صحيحة وتكون يعني مقبولة وصوم مقبول وأعمال طيبة يتقي الله. والمخدرات راهم من أعظم الشرور، لأنها هي تستهدف العقل، واستهداف العقل لماذا يؤكد على الشيطان؟ لأن هو محط التكليف، هو محط التكليف الشرعي. وما جيش واحد يقول لي لا المخدرات ما هي زي الخمر، لا لا، اللي دارت المخدرات دارت أكبر من الخمر. اللي تلقوه والعياذ بالله ماشي عريان في الشارع، واللي يتخبط زي المجنون، واللي خش عليه أبوه وأمه وكذا وقعد يقول في الكلام الساقط، واللي يعني يتهجم، هذا ما يأكلوا في كثيرهم في المخدرات في الحبوب ويدخنوا في المخدرات. لذلك من ناحية شرعية جعل القاضي له عقوبة تعزيرية لمن أراد تطبيقها رادعة جدا، وهي تتصاعد بحسب يعني ما يفجر الناس والعياذ بالله. أما فيما يتعلق بالصلاة نقول لمن أراد الدار الآخرة يتق الله، حتى اللي عنده معصية ما حد هو معصوم ولا ملائكة، لكن جاهد نفسه على الترك. نقول أنت ابتليت بهذه المعصية اللي هي المخدرات، اتركها وجاهد نفسك، حتى نفسك متعلقة بها اتركها ولوحها لله عز وجل، اتركها، تبقى أنت عندك أجر التوبة، وإن شاء الله ربي يتقبل منك الصلاة. لكن تبدأ تخدع في نفسك، تصلي وتخنب، تصلي وتشرب في الخمر، تصلي وتدخن في الحشيش، تصلي وتقتل، تصلي وتحج وتدير في الموبقات، نقول لك لا لا، هذا راه أنت تخاف روحك يوم القيامة، تلقى روحك يعني مردود عليك الأعمال، لأن ربي قال إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا. الأخ عبد الرزاق قال عنده بيت وهو خايف على بناته، يعني قال هل يوقفه إلى حين زواج البنات؟ والله تكلم الفقهاء الحقيقة على الوقف، لكن هل الوقف يكون مؤقت يا أخ عبد الرزاق أو ما يكونش مؤقت؟ يعني نقول لك يا أخ عبد الرزاق يعني يا تسأل في أقرب فرصة، يا إما إن شاء الله كان تذكرنا بإذن الله الحلقة القادمة رجعوها في قضية الوقف المؤقت، هل يكون مؤقت إلى حين؟ لأن أحيانا الإنسان يوقف شيء لحين معين أو لا يوقفه، وهل لو دار يعني يمضي بعد الوفاة بعد وفاته، وبالتالي هل ينزل منزلة الوصية أم لا؟ فهذه إن شاء الله يا أخ أشرف لعل ربي يوفقنا لمعرفة الجواب فيها. باي هاي عبد الرحمن، هاي
10: وعليكم
6: السلام، لا تفضلوا،
10: بارك الله فيك يا شيخ. أنا عندي سؤال ممكن من شقين. في صلاة المسبوق لصلاة الظهر والعصر، يعني من نخش في الركعة الثالثة، يعني نهاية الركعة الثانية، يعني نخلص فاتتني الأولى والثانية، الثالثة والرابعة سر طبعا، يعني لولا لي والثانية لي الثالثة والرابعة للإمام ناخدها صورة وفاتحة، كانت في الركعة الثالثة للإمام والركعة الأولى لي، أنا ركزت على نفسي وجبت الفاتحة معها صورة الإخلاص. فالركعة الثانية لي الرابعة للإمام، أنا نسيت أني لي قريت مشيت مع الإمام فاتحة بس صبحة الركعة، بعدين بعد نص التشهد والتشهد الأخير للإمام، أنا لما جبت الركعة الثالثة لي أنا جبتها بصورة وفاتحة، هل هذا يجوز؟ وهل يجوز اني في نفس الوقت لما ندخل مع الامام في الركعه الثالثه والرابعه نقرا الفاتحه وصوره، او نتبع الامام على طول؟
6: باهي حاضر. انت
10: توهت مقصود يا فضيله
6: الشيخ، باختصار انت هي الصلاه ربعيه زي العصر او الظهر،
10: هي ربعيه في الظهر والعصر.
6: نعم نعم. ودخلت معاه انت في الركعه الثالثه، انت دخلت معاه لحقت على الركعه الثالثه،
11: أيوة الركعة الأولى والثانية ما لحقت.
6: بالضبط.
11: لحقت الركعة الثالثة اللي هو الأولى اللي يعني.
6: عارف إيه نعم نقصد أنت تو لما قمت جبت الأولى بفاتحة وسورة.
11: أيوة
6: والثانية جبتها بفاتحة فقط. ولكن عوضتها جبت الثالثة بفاتحة وسورة.
11: صح عليك هل هذا يجوز ولا؟
6: نعم باهي حاضر.
11: ويجوز أن نديرها الطريقة هذه حتى في المستقبل والله نتبع الإمام بس.
6: باهي حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
11: شكرا بارك الله فيك.
6: باهي نرجع للأخ عبد الأخ أشرف. شراء الدولار من المصرف الحق هذا يا أخ أشرف الآن ما يتعلق بهذه المسألة الآن فيه توقف على الإجابة قد يكون مباح وقد يكون ممنوع إلى حين معرفة الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم. أما الأخ محمد قال الموقف من الأعمال الأجنبية يا أخ محمد هذه والله مسألة هي يعني نعم الآن بين أيدي الناس أما ما يتعلق بدعوة التوطين والكلام هذا هذه دعاوى خطيرة جدا راه لا تصلح بالشعوب اللي جابوها ولا تصلح بأهل البلاد ولا أدري من مصلحة منه ضرب الشعوب بعضها البعض ولكن عليهم اللي هم مسؤولين في البلاد وكذا يعني يردوا بالهم ويسعفوا أنفسهم في معالجة مثل هذه القضايا الخطيرة والضعيف يعني عند بلاده يأمنوه ويعاونوه الدول الكبيرة هذه يعني مش يسلبوه من جهة ويكسروه به ناس تانية لربح هو لغيره فهذه مشكلة ولكن لما نجو للجانب الآخر قال كيف نتعامل معهم نقول له يا أخ محمد تعامل معهم بحسب ما طبعا ما الجانب اللي يقضيه الشرع اللي يضبطها الشرع أنت بتنضبط نفسك بها واللي شنو واللي يضبطها ولي الأمر تضبط نفسك بها شنو اللي يضبطها الشرع الشرع ضبطه أنك أنت ما تأجرش واحد يصنع في الخمور ما تأجرش لواحد يصنع نقول إحنا ما نسمع به هذا والعياذ بالله بين أيدي الناس الدعارة والكلام هذا والفجور نقول لك أنت هذا راه كله حرمها عليك الله عز وجل والله ديرهم في فلوكة ما تنفعش ويغرقوا في البحر وأرواحهم وين هذه راهم كلها الأمور محسوبة فإذا الإنسان اللي فيه أمر فيما بينه وبين الله يتقي الله سبحانه وتعالى عارفها أنها متوصلش ويغرق في البحر يموت الجانب الآخر فيما يتعلق بالأمر اللي كان في الأصل على عمومه من المباح ولكن تنظر لولاة الأمر بماذا قيدوه قالوا لك ما تنقلهمش من مكان لمكان ما تنقلهمش أباحوا لك أنك أنت تجيبه أجير عندك إلى في شيء معين وديلة أوراق وديلة أوراق ثبوتية وكذا ويحملوك مسؤوليته وديلة أوراق إقامة وكذا وكذا تستجيب للكلام هذا المهم تمشي بالضوابط اللي انت داروه لك ظلم ما تظلماش ما تقتلاش ما تسلبش فلوسه هذا حرم عليك الله عز وجل ولكن في نفس الوقت ما يعني نقول لا تتعدى الحدود اللي جعلها لك ولي الأمر لأولي أولاة الأمر الحقيقة من أمانتهم مع الله عز وجل يجنب الناس ما كل ما فيه يعني نقول إحنا ضرر لهم حتى في الدار الآخرة يعني لما يجي ولي الأمر يعالج قضايا قبل لا يجي المواطن يضطر لها اضطرار المواطن أحيانا يضطر اضطرار لأشياء معينة لا يجي ولي الأمر يعالجها قبل لا يوصلها نقول إحنا دعوة التوطين هذه كذا بعض المظاهر الفاسدة فيه أثار سلبية في أخلاق الناس تلقى عرقان تلقى هي يبيع في الحشيش تلقى هذه أشياء في دين الناس في جانب نقول إحنا أمنهم في غيره هذه لا عليهم من يتولى أمر الناس عليه أنه هو يقوم بضبطها قبل لا يضطر المواطن أنه هو اللي بيدافع لروحه هو اللي يعني يرعى روحه لا هذا الحق يعني وبعدها الفرد العادي يمشي بالنمط اللي يحدده له ولي الأمر ومن غير ما يعني يكونوا يعني يخوضوا في أمور مرات هي أكبر منهم ومنها قضية التوطين لكل جهة من الجهات لا شك أنها خطيرة جدا ولكن عليه اللي يتولى أمر الناس هو اللي يعالجها يرفعها من الدول الغربية اللي هم ينادوا بها بنقولهم بروا أنتم بارك الله أعطيكم الصحة نقولهم أنتم عندكم الأدوية وعندكم المجال للتعليم باتفاق معهم رفعوا لهم غادي أو في أمنهم هم يأمنهم في أماكنهم. على كل حال هذه دعوة، لكن التعامل اضبط روحك بالجانب الشرعي واضبط روحك بالجانب اللي يجعل اللي يحل اللي يعني الجهات الأمنية تقول لك عليه. أم جود قالت أم جود ذهبت في رفقة آمنة للعمرة، ذهبت في رفقة آمنة للعمرة من قبل. نقول لها يا أخت أم جود استغفري الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة من غير محرم إلا مع زوج أو محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولذلك عليك أنك أنت يا أخت أم جود يعني تستغفري بمضاء ولا بأس تو بتمشي بري. قالت بتمشي مع أخوها، لكن كونك تمشي قالت المصرف بيعطيها يعني بيخلص عليها ويعطيها شيء مقسط. ونقول لها شوفي المصرف عندها هيئة شرعية، المصرف عندها هيئة شرعية يفترض هكذا، فأنت أسئل الهيئة الشرعية قول لهم هل هذا البرنامج صحيح ما فيش مخالفات شرعية؟ كان قال لك ما فيش مخالفات شرعية وانت عندك ما يؤمن الأقساط إن شاء الله ما فيش بأس، عندك ما يؤمن الأقساط في المستقبل. وكان الهيئة الشرعية قالت لا هذا هو يعني عقد احنا ما نتحملوش مسؤوليته لأن فيها مخالفات شرعية، فما تكونيش عاد مشيتي المشية الأولى بمخالفة شرعية وتزيدي تولي تو تمشي بمخالفة شرعية. وهذا من يعرفها التقسيط هذا فيه مخالفة مش مخالفة، الهيئة الشرعية اللي في المصرف بر تصلي بهم وقولي لهم فيها أم لا. فإذا كان قالوك باهي ما فيهاش مخالفة يعني ما فيهاش لصفقة ريبوية ولا غيره ولا غيره، وانت عندك الدين هذا عندك رزق نقول تعطي منه لو لقدر الله غيرك مات غادي عنده باش يسدد على كيفك. وكان قالوا لك في حاجة يعني اجمع المال الحلال وبري به. خلينا نعجلوا باللي اخذنا اسمهم هني. الاخ عبد السلام قال هو مع والدته كبيرة السن ويعني تاتي بالصلاة كذا، فان شاء الله ربي يتيبك على هذا يا اخ عبد السلام. الأخ عبد الرحمن صلى صلاة المسبوق. نقول يا أخ عبد الرحمن أنت تصرفك طيب لكن بنبهوك على بعض الأمور. نعم الركعة الأولى لما أجيبها على أنها الركعة الأولى بفاتحة وسورة، لكن الركعة الثانية كذلك أنت نقصت منها فاتحة وسورة جبتها بفاتحة فقط، أنت عندك نقص السورة، هذا يلزمك كأنك أنت تسجد السجود قبلي، تسجد السجود قبلي. لكن كونك أنت انقلتها للركعة الثالثة ما عندكش حق الركعة الثالثة تصيرها بفاتحة وسورة، هذه فيها زيادة، ولكن الزيادة لا تبطل الصلاة، الزيادة القولية لأن عندك زيادة قولية وهي زيادة السورة لا تبطل الصلاة. فأنت هذا على مرة ثانية إن شاء الله الآن صلاة صحيحة تبي السجود، هي كانت تبي سجود قبلي، تبي سجود قبلي ولكن وهكذا. فعلى العموم في مرة أخرى يا أخ عبد السلام يعني الركعة الأولى والثانية جيبهم فاتحة وسورة وما ترحلش السورة كان كنسيتها ما ترحلهاش للركعة الثالثة. ولكن لابد من التنبيه إلى أن هذا الذي عليه الإمام مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإمام مالك يعني نظر بالجمع بين ما يسمى بالقضاء والبناء، بعض العلماء الآخرين قالوا بالبناء فقط وهو أن يأتي بالأوائل باعتبار عددهم أو أرقامهم عند الإمام كونها هي في ترتيبها في الصلاة ثالثة خالية من فتح وسورة يراعى حتى هو الصلاة صحيحة. ولكن هذا ما ذكره فقهاء المالكية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بيننا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: هذه الحلقة إعادة.
13: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
12: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان على أدرك معاصي أدرك مشي، لا، لابد عزم تعزم على ترجع المعصية. العزم هو، ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العالم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلظى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء برجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ رأوا ما لم ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك. لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك. صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة هل يرجع إليها؟ كي ينوي تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يصام عش يرجع. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا نويت التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي، لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معها بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية، بدهم يتكلموا بالملائكة عزة قبل، حاجة بسيطة، لأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا للدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لا يمكن. هيك لم يتوب توبة نصوح، قول لو جدت العيد وجدت كذا وجدت كذا خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله تم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة عمري 30 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت على الموقف في العزب في الشك، ما تنفع ترى تحصلش منها حتى أي شيء تراه بيحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة، مجرد ما كما قلت تفتح الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد ما تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم صرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير أربع ملايين، التلت قداش مليون و300 يا ابني لا لا ما يمكن، لا لا ما زال عند أمر ما زال كلام. إيش مالك لما ربي أعطاك قلتني في مالك؟ ليش ما تصرفش أولادك وبناتك لأنهم ثلاثة الأتلاف؟ والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوه. ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان يقيدك؟ الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كل شيء أبا بكر، كل شيء أبا بكر. ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يقولها. هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يلهم ربك يدير وصية، يدير صدقة جارية، يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حلول كدش مجرى تلتلف هلبة تلتلف للفقراء والجار بكي هلبة. نعم هلبة يكون يدخلوا عليه تلتلف هلون لم ينفعوك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هكذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط، في ثلاثة أركان معه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم لابد. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها. هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين اللي جلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا اللي روحه ويوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض الأهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقوم واقف يهدرس قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو التنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا يقتضي القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة، ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي يا سيدي شنو صار، مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته.

0: للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد مثل الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي، رأى هم مرات يروحوا صلاة صحيحة لأنهم عاجزين، وإنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال له صلي فإنك لم تصلي. فأنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي، وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي. أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل انت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عنده جلطة ما يقدرش. باين انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش انت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة، بلاش دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض. والسجود راه عظيم راه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديته في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك. لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كأنك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتلقاهم جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمل على الوطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم، يعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقول ليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والتسعمية يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف، وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور، فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذا تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عنداش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي، الآن كان في طريق سريع والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو. وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في الألف، لكن الليبيين يأخذوا 1 في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعرفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كله السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
1: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش مدور يعني ماش
2: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هذا يجرئ عليه ومن حقه.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير. والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومتلت، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحو منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا. بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا 5 ماتوا 3-4 ماتوا 5 ماتوا، هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني راو أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
2: أرجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، ف لو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
3: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب الإدارات الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا هذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء، فهذا هذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا هذا اللي يستحق العفو، وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا هذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيان يزيد طغيان هذا، فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
4: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية، قال يعني يشوف ان الاولى ان يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لان قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
5: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ننصب الـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
7: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو ويعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوغ مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوغك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ذرتيه في الأول والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أفتح المجال لأستقبل الأسئلة وأجيب عنها بحول الله سبحانه وتعالى، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول مسألة أراها مهمة في هذا الوقت. وقبلها أهنئ الناس جميعا في هذا اليوم المبارك، وهو يوم عاشوراء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يكتب الأجر للصائمين والعاملين الخير في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي أود الكلام عنها في مقدمة سريعة هي مسألة حكم الصلاة في السروال القصير، اللي هو يسمونه الآن في مجتمعنا يقول الشورت، هذه الكلمة الإنجليزية الشورت، واللباس أو الصلاة في الفانيليا الداخلية، أو ما يسميه الناس حتى هو زي الفانيليا اللي هي الكناتيرا. فيسأل الناس: ما حكم صلاة الرجل في هذا السروال القصير وفي الصلاة في الفانيليا الداخلية هذه والصلاة في الكناتيرا، ما حكمها؟ هذه أحكام شرعية لابد أن ننبه عليها، ويعني نحن مأمورون أن نبين الأحكام الشرعية في يعني ظاهر الأمور وفي باطنها وفي كبيرها وفي دقيقها. فأقول: من شروط صحة الصلاة ستر العورة. العورة يجب أن تستر في الصلاة، والعورة بالنسبة للرجل، أنا كلامي اليوم راني عليه صلاة الذكور، نعم، وليس النساء. فالعورة عندنا عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة التي إذا ظهرت في الصلاة بطلت صلاة المصلي، وهي من الأمام العضو اللي هو الذكر مع الخصيتين، ومن الخلف هو فم الدبر. هذه إذا ظهرت في الصلاة فإن الصلاة باطلة ويجب على المصلي إعادتها أبدا. عندنا بعد ذلك العورة المخففة، وهي ما بين السرة إلى الركبة، فيجب على الذكر إذا صلى أن يستر ما بين سرته وعورته. فإذا صلى وهو مكشوف هذه العورة، العورة المخففة لا العورة المغلظة، فإنه يطالب بإعادة الصلاة في الوقت الاختياري وفي الوقت الضروري كذلك. نعم، بعد أن عرفنا الآن أحكام ستر العورة، قلنا ستر العورة المغلظة هذا واجب شرط في الصلاة، يأثم صاحبه إن فعل تركها عمدا وبطلت صلاته ويجب عليه إعادتها في كل وقت. وعرفنا العورة المخففة التي يجب أيضا سترها في الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يكشف في الصلاة، الذكر أن يكشف فخذا مثلا، ولو صلى على هذه الحالة فإنه يطالب بالصلاة لا أبدا بل بإعادتها في الوقت. بناء على هذا نقول: من صلى في سروال قصير، اللي هو الناس الآن يقولوا له الشورت، والله ممكن حتى في مصطلحات أخرى، نطبق هذا الحكم. فإذا كان هذا السروال يصل إلى الركبة، يصل إلى الركبة، فالصلاة به صحيحة، لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه يكون قد ستر من الركبة إلى السرة، وهذا هو المطلوب في الصلاة. وكذلك الفنيلية الداخلية اللي هي فنيلة النص، هذه الصلاة فيها صحيحة لا إشكال فيها. والصلاة في الكناتيرة خلي نقوله إذا كان لبسها مع سروال قصير، فما دام ما بين السرة إلى الركبة مستور بستار أو بساتر واسع فضفاض ولا يرى شيء تحته فالصلاة صحيحة. لكن يبقى عندنا أن الصلاة في الكناتيرة هذه نسميها إحنا اليوم الكناتيرة، هذه مكروهة كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. والعاتق اللي هو يعني ما بين الكتف والنحر. وبالتالي الكناتيرة الموجودة عندنا اليوم ليس فيها ساتر للكتف إلا مجرد هذا السير الصغير جدا. وبالتالي فالصلاة في الكناتيرة نقول هي صلاة مكروهة لكنها صحيحة ولا يطالب صاحبها بالإعادة. عندما أجبت شخصا بهذا الجواب قال لي: إذن الجمعة الجاية نمشي ونصلي احنا في كناتيرات وفي السراويل هذه اللي هي للركبة. فقلت له في الجواب: أنا عندما أقول الصلاة في الشورت هذا الذي للركبة مع الفنيلية الداخلية أو مع الكناتيرة الصلاة صحيحة، لا يعني ذلك أنها صلاة كاملة، بل هذا الشخص ارتكب مكروها بلبس بصلاته في الكناتيرة. أما ذهابه بهذا السروال القصير جدا إلى الركبة إلى المسجد فهذا أيضا هذا منهي عنه. مش كون الصلاة صحيحة معناها له أن يذهب به إلى المسجد، هذا لا يقول أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الله تعالى قال في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فسرها ابن عباس بلبس الثياب، قال بلبس حسن الثياب. وبالتالي أقول الإنسان مطلوب في صلاته وهو يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يحسن هيئته في الصلاة. فصلاته في الكناتيرة وإن قلنا هي صحيحة لكنها مكروهة لأنه لم يضع شيئا على عاتقه، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والحديث النهي في الحديث: لا يصلين أحدكم على أو بثوب ليس على عاتق منه شيء، هذا على المذاهب الثلاثة غير الحنابلة مكروه كراهة تنزيهية فقط. فالأولى والأفضل والأحسن والأكمل للإنسان أن يصلي في ثوب طويل يستر إلى الركبة وألا يصلي في نحو الكناتيرة. لكن لو ذهب إنسان إلى المسجد بهذا اللباس أقول الصلاة صحيحة، لكننا نخشى هنا أن تسقط حتى مروءته. وهنا يعني أريد التنبيه لأمر آخر، أن لما عندما أقول هذا الإنسان ستر عورته، نعم الصلاة صحيحة، لكن اللباس هذا يرجع فيه إلى أعراف الناس. ولهذا إحنا عندنا مثل في بلادنا يقولوا: كل ما تبي والبس ما يبو الناس. وهذا المثل في معظمه صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا لبس لباسا يخالف عرف الناس فإنه قد تسقط عدالته حتى ولو لم يرتكب محرما شرعا. مثلا إنسان لبس زي ما قلنا كناتيرة مثلا ولبس هذا السروال القصير اللي هو إلى الركبة، من ناحية شرعية أنا أقول هذا مستور العورة المغلظة والمخففة، لأن المخففة ما بين السرة إلى الركبة. ولكن هل تعارف الناس أن يلبس مثل هذا اللبس في المسجد، وللأسف بعض الناس اليوم يدخلوا به إلى المستشفيات وإلى المصحات وإلى مؤسسات الحكومة التي يوجد فيها الرجال والنساء. هل هذا من اللائق؟ أقول لا، هذا ليس من اللائق، وهذا مما تسقط به عدالة الإنسان. لأن العلماء تكلموا في مسألة العدل الذي تقبل شهادته، قالوا هو ذو المروءة، والمروءة قالوا هي كمال في النفس يحمل صاحبها على تجنب ما لا يليق، وبالتالي الذي لا يليق في عرف الناس وفي أخلاقهم وفي عوائدهم، فهذا لو فعله الإنسان حتى وإن كان من جنس المباح لكنه قد تسقط به مروءته وعدالته، لأنه فعل ما لا يليق في عرف الناس. ولهذا مثلا الفقهاء تكلموا عليه الإنسان الذي يلعب بالحمام، لعب بالحمام على الوجه الجائز الذي ليس فيه قمار وليس فيه تعذيب، هذا جائز شرعا، لكن صاحبه هذا الفاعل إذا أدمن عليه هذا الأمر تسقط عدالته. وبالتالي أنا أود أن أركز في هذه المقدمة على أن الإنسان في الصلاة ينبغي له أن يلبس أحسن الثياب، لأن هذا من الزينة التي أمر الله بها في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن فيما يتعلق بصحة الصلاة من عدمها، إذا كان ستر ما بين السرة إلى الركبة فهذا ستر العورة المغلظة والعورة المخففة. أما بعض الناس اليوم الذين يلبسون السراويل قصيرة جدا، للأسف هي فوق الركبة، أشبه ما تكون بملابس جماعة الرياضة في المباريات، فهذا إذا ظهر شيء من فخذه هذا محرم على مشهور مذهبنا ويجب عليه ستره. لكن من العادات السيئة التي انتشرت للأسف في المؤسسات وفي المستشفيات أن تجد بعض الشباب يدخل إلى المستشفى وهو لابس هذا السروال القصير الذي في أحسن أحواله يكون إلى الركبة، وفي أسوأ أحواله يكون إلى نصف الفخذ أو نحو هذا. إذا كان إلى الركبة نعم هو مستور العورة المخففة، لكنه لبس ما لا يليق، وإذا كان فوق الركبة فهذا لبس ما لا يليق وارتكب محرما بكشفه بعض العورة المخففة. وقد رأيت الأيام الماضية بعض المؤسسات يعني وضعت مناشير تمنع دخول الشباب بمثل هذا اللباس اللي هو الكاناتيرا والشورت القصير، وحسنا ما فعلت، فهذا ليس لباسا لائقا، هذا يلبسه الإنسان في بيته، يلبسه مع خاصة أصدقائه لأنه مستور العورة المغلظة والمخففة، يلبسه على شاطئ البحر فلمثل هذا يلبس. أما أن يلبسه الإنسان في أماكن يختلط فيها الرجال والنساء فهذا مما لا يليق، تسقط به عدالة الإنسان. وهذه مسألة يعني الشيء الذي لا يليق، هذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأشخاص أنفسهم. ربما أنا لو رأيت شابا مثلا في الشارع يلبس هذا اللباس يعني أقول هذا ما دام مستور العورة المخففة فأنا لا أطعن فيه، لكن لو رأيت إنسانا مثلا عالما من أعيان القوم من وجهائهم لو لبسه أمام عامة الناس لسقط من أعين الناس. وبالتالي فالخلاصة أن عندما نقول الصلاة في الكناتيرة مكروهة وهي صحيحة، لا يعني هذا أن الإنسان له أن يلبسها في صلاته دائما أو أن يذهب بها إلى المسجد، فهذا مكروه وهذا مما لا يليق، ومن حق المسؤولين في المسجد أن يمنعوه من الدخول. وعندما نقول الصلاة في السروال القصير بشرط أن يكون واصلا إلى الركبة صحيحة، نعم، لكنه ليس من الكمالات المطلوبة في الصلاة أن يعد الإنسان ثوبا فضفاضا طويلا في الصلاة. فلننتبه لهذا الأمر، وكما أسلفت من حق الجهات العامة في الدولة والأماكن التي يتوقع دخول الرجال والنساء إليها ويعني يختلف إليها عامة الناس، من حقهم أن يمنعوا الإنسان من دخول مثل الدخول بمثل هذا اللباس حتى ولو احتج عليهم وقال أنا مستور العورة المغلظة والمخففة، لكن أقول أنت لبست لباسا لا يليق في مثل هذا المكان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم على أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم، وهي 094-466-56-80 094-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايلسات. نبدو على بركة الله في استقبال أول اتصال، الأخ عبد الله من صبراتة. نعم يا عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله. عبد الله اسمعنا من سماعة الهاتف يا عبد الله، الله يبارك فيك. نعم يا عبد الله. انقطع الاتصال. طيب، إذن نجيب على بعض الأسئلة التي وردت على الصفحة، ومنها للأسف أسئلة طويلة جدا، يعني كان الأحرى أن تسأل في منظومة الإفتاء اللي هي 14-13 ليكون الوقت متسعا للرد عليها. على كل حال، هذا أخ يقول أنا أمي قال توفيت رحمها الله، وعندها أخ من الأب وإخوة من الأم. الأخ من الأب هذا قال كانت عندهم أرض كبيرة تقريبا 47 هكتار. قال خالي هذا قال للأخوات البنات قالهم هذه الأرض أبي كتبها باسمي، وأنا سأعطيكم كرما مني 1000 متر لكل شخص. فقال أمي رضيت بالألف متر ووقعت على أوراق ورضيت بذلك واخذت 3000 متر. خلينا نستقبل هذا السؤال ونرجع بعد ذلك. نعم، أم أسامة من جدابية. نعم يا أم أسامة تفضلي. نعم يا أم أسامة. نعم
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. اسمعيني من الهاتف.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ألو،
0: نسمع فيك أم أسامة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. نعم يا أم أسامة. أعطينا سؤالك يا أم أسامة، تفضلي سؤالك. هاي
1: أنا عندي سؤالين يا شيخ.
0: نعم.
1: السؤال الأول.
0: نعم.
1: السؤال الأول إن السير مثلا في بتنا الاثنين والخميس ممكن مرات نوض ظهر نصلي الفجر نشرب مية، هل صيام التطوع هل نكمل الصيام ولا نفطر؟
0: صيام التطوع شربتي بعد الفجر ناسية هكذا؟ هكذا السؤال. اسمعينا من الهاتف يا أم أسامة، الله يبارك فيك.
1: ناسية. ناسية.
0: طيب السؤال الثاني. نعم السؤال الثاني.
1: تمام. السؤال الثاني مثلا كان شريك مثلا من سوق الخضر شرينا دلاعة مثلا وخليناها وديناها خاضة حاجة هيك مش حلوة واجد، هل نجوز ردوها وناخذ فلوس؟ استمر ما نجيبوا فيها اللقطة هذه.
0: تمام، تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. معنا متصل؟ نعم. طيب المهم السؤال الطويل هذا قال أمي رضت بالألف متر لأن أخاها ادعى أن أباه تنازل له عن الأرض كلها. قال بعد ذلك حصلت خصومة من بعض خالاتي ورفع الأمر إلى القضاء. قال الآن تبين أن خالي الأرض هذه غير مسجلة باسمه وإنما هو افترى عليه جده. قال أمي ماتت. قال الآن احنا وقع بيننا خلاف، هل الذي أمضته أمي يمضي ولا يجوز لنا المطالبة بباقي حقنا أو لنا ذلك؟ الظاهر أن لهم ذلك، لأن أمهم عندما رضيت بالألف متر هي ظنا منها في ذلك الوقت أن أخاها يعني وهب له أبوه اللي هو أبوها وهب له الأرض كلها، وبالتالي هي أخذت الألف متر على أنها كرم منين؟ من أخيها. أما وقد تبين أن هذا الأخ كان كاذبا فمن حق ورثة الأخت هذه أنهم يأخذوا الآن حقهم في الميراث كاملا مكملا. نعم، لأنه تبين أن يعني كلام خالهم غير صحيح أن جد أن أباه وهب له هذه الأرض. وطبعا هم قالوا أمي توفت قبل جدتي وجدت الآن تريد السدس، فنقول من حقكم أن تأخذوا ميراث أمكم كاملا حتى ولو كانت الأم تنازلت كما ذكرتم في حال الحياة، لأن تنازلها كان مبنيا على أمر وهو أن أباها قد وهب تلك الأرض لأخيها وقد تبين كذب هذه الدعوة، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه وهو القسمة في الميراث على شرع الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. محمد من غاد، تفضل يا محمد. نعم يا محمد، تفضل يا محمد من غاد. نعم نعم يا محمد، هل مازال معنا محمد من غاد؟ طيب طيب، إذن خلينا أجبنا على هذا السؤال الأول. نعم، نجاوب على السؤال الأخت أم وسام هذه من جدابية، قالت أني شربت ناسية في صيام التطوع بعد الفجر، فنقول لا شيء عليها، هذا صيام تطوع شرعت فيه للتطوع، وبالتالي ما دام أنها نسيت وعندما تذكرت لم تشرب شيئا ولم تأكل شيئا فهذه تكمل صيامها ولا شيء عليها إن شاء الله، لأن النفل يجب فيه القضاء إذا كان الإنسان أفطر فيه عامدا حراما، لكن هذه شربت ناسية فتكمل صومها صوم التطوع ولا شيء عليها، عكس صوم الفريضة فإنه يعني في رمضان يكمله لحرمة الشهر ويقضيه، وفي غير رمضان هو بالخيار بين أن يكمله تطوعا أو يفطر فيه وعليه قضاء يوم آخر، أما في التطوع فلا شيء عليها وصيامها صحيح إن شاء الله تعالى. طيب عندنا السؤال الثاني لها، قالت هذا يحدث كثيرا، يشتري الإنسان الدلاعة ولا البطيخة ولا كذا، قالت وبعدين يلقاها مش طايبة ولا من كذا. أقول هذا ليس عيبا، هذا لا يطالب، لا يطالب البائع بالرد، لا يطالب، لأنه هو اشترى زيك حتى هو هذه الدلاعة أو أخذها من أرضه أو كذا وباعها لك، فهذا لا يعد عيبا، هذا ليس عيبا، نقول هذا عيب يوجب الرد، كون الدلاعة مش طايبة ولا كذا والله هذه مصيبة ونزلت بالمشتري، وبالتالي ليس له حق الرد يقول للبائع والله إن الدلاعة طلعت مش طايبة ولا كذا، فأنت تشتري دلاعة هكذا أو بطيخة هي أمامك الآن تراها يعني، فهذا بيع الأمر الذي يعني ظاهره واضح لكن هذا باطنه غير واضح، وبالتالي لا يلزم البائع بالرد إذا وجدت البطيخة غير يعني مستوية غير طايبة زي ما نقوله إحنا. طيب ناتي لبعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا شخص يسأل، قال حلف بالطلاق وحنث، ما هي الفتوى اللازمة لدفع الكفارة؟ أولا لا توجد كفارة في مسألة الحلف بالطلاق. من قال لك إن الحلف في الطلاق فيه كفارة؟ الحلف بالطلاق فيه كفارة؟ من قال لك ذلك؟ الكفارة هذه تكون في اليمين بالله سبحانه وتعالى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اليمين بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع الحلف بالطلاق ولا كان يحلف به حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولا شرع للناس ذلك، بل قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فالكفارة هذه تكون في اليمين الشرعية، وهي اليمين بالله سبحانه وتعالى بلفظ الجلالة أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. أما اليمين الذي هو في عرف بلادنا هو الطلاق، فهذا لا كفارة فيه. إذا حنث الحالف بالطلاق كأن يقول: عليه الطلاق لا يفعلن كذا ثم لم يفعل، أو عليه الطلاق لا تفعل كذا ثم فعل المحلوف له، فهنا وقع الطلاق. هل تقع واحدة أو ثلاث؟ هذا يعتمد على لفظه في الطلاق، هل لفظته تقتضي طلقة واحدة أو تقتضي اثنتين أو تقتضي ثلاثا. وبالتالي للأسف الفتوى التي يسوق لها بعض المنتسبين للعلم ويقولون للناس إن الحلف بالطلاق هذا فيه كفارة يمين، هذه فتوى شاذة في مذهبنا، وهذه فتوى خارج المذاهب الأربعة، خارج المذاهب أو خارج مشهور المذاهب الأربعة. فالحلف بالطلاق ليس فيه كفارة، فيه حنث وعدم حنث. إن لم يحنث لا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء. والحلف بالطلاق إما حرام على ظاهر الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وإما مكروه. أما الكفارة فإنها تكون في الحلف بالله سبحانه وتعالى، هذه هي التي فيها الكفارة. فليحذر الناس مثل هذه الفتاوى التي هي خارج أقوال الجمهور وخارج المذاهب الأربعة، يسوق لها بعض الناس للأسف، ويردون زوجاتهم إلى عصمتهم بفتاوى شاذة وفتاوى خارج المذاهب الأربعة، بأن يقول مثلا: يحلف شخص لشخص بالطلاق وبعدين يمشي الشيخ يقول عليك كفارة اليمين. هذا لا يعقل يا جماعة، هذا لا يعقل، لأن كفارة اليمين هذه يعني هذه تكون في الحلف بالله سبحانه وتعالى، لا تكون في مثل هذا. وبالتالي لا يجوز لإنسان أن يرد زوجته بمثل هذه يعني الفتاوى الملفقة، والفتاوى التي هي في حقيقة الأمر خارجة عن المذاهب الأربعة. نعم. هذا سؤال آخر يقول صاحبه فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الحكم الشرعي لبطاقة الأغراض الشخصية؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الأغراض الشخصية هذا سؤال يعني يتكرر كل يوم كل يوم في برنامج إسلام والحياة، وفي برنامج مع دار الإفتاء، وفي

0: وإنكم قلتم إن لدينا فتوى من هيئة الرقابة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي بجواز هذه المعاملة، فطلبت دار الإفتاء الاطلاع على هذه الفتوى لتبني عليها في الحكمة في هذه المسألة، وطلبت أيضا أن تطلع على العقد المبرم ما بين شركات الصرافة وما بين مصرف ليبيا المركزي لتنظر يعني هل هذا العقد على أساس سليم أو لا. فمصرف ليبيا المركزي رد عليها بكلام يعني عام ليس فيه الذي طلبته دار الإفتاء، وبالتالي دار الإفتاء ردت عليه مرة أخرى الآن، والأمر الآن لا يزال على المنع في مسألة بطاقة الأغراض الشخصية. هذا دين يا جماعة، يعني ليس مجالا للعواطف ولا مجالا للتسامح والتساهل، هذا دين. وبالتالي يعني خلي ممكن حتى نتكلم عليه شبهة يقولها بعض الناس الآن في بطاقة الأغراض الشخصية، يقولوا خاصة فيما يتعلق بالكاش، يقولوا احنا ما عرفناش وجه المنع وأحدنا يذهب إلى المصرف ويخصم من حسابه في لحظته وفي نفس الوقت يتسلم الدولار. نعم أقول ظاهر هذه المعاملة فيهاش إشكالية، لكن ربما غاب عن بعض الناس التنبه إلى أمر مهم تم قبل هذه العملية، وهو ماذا؟ وهو أنك لابد أن تدخل إلى منصة الأغراض الشخصية التي وضعها مصرف ليبيا المركزي، ولابد أن تختار شركة صرافة. نعم لابد أن تختار شركة صرافة. الخلل هنا، ما طبيعة عمل شركات الصرافة؟ ما دورها؟ ما هو المال الذي يشترط عليها المصرف المركزي أن تودعه ويبقى مجمدا دون أن يأخذه المركزي ودون أن يرد إلى شركات الصرافة حتى تنتهي المعاملة؟ وما هو أو ما هي الأجرة التي تأخذها شركة الصرافة وهي 0.5%؟ مقابل هذا ما المقابل لهذا كله؟ بسبب هذا الأمر أفتت دار الإفتاء بالمنع من هذا. نعم، وما لم يتضح الأمر فهذا دين، يجب على الناس أن يتوقفوا عند الحكم الشرعي. نعم، ويعني من يترك الشيء لله سبحانه وتعالى، هو لا أحد يتابعه، لا أحد يمنعه من الحجز على الدولار إلا مخافة الله، فمن تركه لله عوضه الله خيرا منه. وعسى أن يهدي الله سبحانه وتعالى القائمين في المصرف المركزي ويعدل هذه الملحوظات حتى تكون المعاملة شرعية، وحتى ينعم الناس جميعا بهذا الحق وهو الحجز في الدولار. نعم، هل معنا اتصال؟ إيمان من طرابلس. نعم يا أختي إيمان، تفضلي.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك شيخ؟ كيف صحتك؟
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: كل سنة وأنتم طيبين بيوم مبارك يوم العاشوراء.
0: رب يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. نعم.
1: إن شاء الله يا رب. شيخنا بالله نبي نسألك، عندي أخوي، عندي ولدي كان محبوس، كلفت أخوي معنا.
0: نعم.
1: وجاي الفخدة مني الفلوس. ما فهمش المحامية وبعد ما خدمني فلوس ولا عليا وضربني فلاشية باش أنا معاش نكلم مع الفلوس يبيل غير العلاقة بيني وبينه.
0: يعني هو أنت أعطيت الفلوس لأخوك باش يرفعها للمحامي اللي بيترفع لابنك هذا، وأخوك خدي الفلوس وأنكرها ولا شن قال باي؟
1: ما انكرش، لكن اعتلي زي ما تقول بعد ساعة ولا ساعتين ولا لي مد علي في حوشي مد علي ايده وضربني.
0: طيب مش هذا كله ما ردتش الفلوس يعني؟
1: لا لا، لحد الان ولدي طلع متحبس ولحد الان ما ردتش الفلوس
0: وقطعني. الحكم يعني. نعم
1: ايوه
0: تسمعين الحكم ان شاء الله.
1: شكرا.
0: عفوا ان شاء الله. طيب خلينا نجيب على سؤال الأخت إيمان هذه. إذا صار الأخت إيمان يعني حسب دعوة قالت أني ابني حبس في أمر ما، وقالت كلمت أخي أعطيت مبلغا من المال ليعطيه لمحامي يترافع لابنها هذا، فقالت ابني الحمد لله خرج من الحبس، وأخي قالت أنكر هذا المال يعني أو رفض يرد لي الفلوس، قالت بل ضربني، فأقول يعني إن صح هذا الخبر كما تقول الأخت هذه، فأخوها هذا يعني اجتمعت فيه سوءات كثيرة للأسف، أمور محرمة كثيرة.

كثيرة. هذا الرجل يعني في بدل ما يوقف مع أخته في هذه المحنة، هو كان ابتداء يعني كان ينبغي يعني يفزع لها زي ما نقول احنا ويدفع حتى من عنده وبعدين ياخذهم منها ولا كذا، لكن أن ياخذ منها الفلوس وينكرها، هذا أولا فيه إنكار للأمانة، خيانة للأمانة. هي أعطت إليه هذا المال ليسلمه للمحامي، فهو خانها في هذه الأمانة، وهذه رقم واحد. رقم اثنين، اكتسب مالا دون وجه حق، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة. ربي سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأكل أموال الناس بالباطل، هذا المال الذي أخذه هو سحت وحرام. ثم زاد أمرين محرمين آخرين، بأن ضرب أخته في أمر لا يستوجب الضرب، ليس هذا الأمر يستوجب الضرب ولا يجوز له مثل هذا الأمر، وهذا من إيذاء المسلمين. ثم فعل أمرا أعظم من الثلاثة الأولى، وهو قطيعة الرحم، قاطع أخته الآن. فإن صح هذا الأمر، هذا الرجل اجتمع فيه قطيعة الرحم وضرب أخته دون وجه حق وأكل مالها بالباطل وخيانة الأمانة، وهذه أمور يعني كبيرة جدا. يجب على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرد المال وأن يستسمح أخته وأن يصلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يصلح حاله. ولكن نصيحتي للأخت إيمان، رغم ما فعله أخوها بها على حسب كلامها طبعا، فنقول يعني لا ينبغي لها أن تكافئ أخاها بالقطيعة أيضا. إذا كان هو بادر وقاطعها للأسف قاطع الرحم، فهي لا تكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل من قطعك، وأخوك هذا قطعك، من حقك أنك لا تسامحي في هذا المال، من حقك أنك أنت تطالبيه بهذا المال. ولكن لو حصل له شيء، مريض، حصلت له مناسبة، حصل عيد، كلميه. وإحنا عندنا أمران يظن الناس أنهما لا يجتمعان، يقول لك أنا كيف نكلم قريبي وفي نفس الوقت نطالبه مثلا، أو ما نسامحش في الميراث، كيف نكلم قريبي ونطالبه بفلوسي. يظنون أن إما نكلمه ونسامح وإما نطالب ونقاطع، وهذا غير صحيح. فأنا أقول مرأة مثلا أكل حقها في الميراث، مرأة أخذ أخوها مالها مثل هذه المرأة، فلها أن تطالب بهذا الحق ولها أن لا تسامح، هذا حقها شرعا، ما حد يجبرها على المسامح. لكن نقول لا تسامحي وصلي أخاك، كون هو طردك من بيته، قال لك تجيني نضربك ولا نفعل كذا، خلاص أنت الآن مغلوب على أمرك، لكن لا تقاطعي. فإحنا نعانوا منها في مجتمعنا اليوم، أن اللي بيطالب الميراث يطالب ويقاطع، واللي طالبوه بالميراث حتى هو يقاطع. فيا جماعة، المطالبة بالحقوق سواء كانت ميراثا أو غير ميراث، هذا أمر مشروع في الإسلام، لكن لا يجوز أن يصاحبها قطيعة الرحم. فطالب ولا تقاطع، احفظ هذه العبارة، طالب ولا تقاطع. طالب أخوك والله قريبك اللي كلي حقك، صديقك زي هادي أخوها، طالب بحقك لكن ما تقاطعش. يقولك فلان صارت له وفاة، فلان مرض، حدث له كذا، نمشي له نمشي له، يعني حتى لا أقع أنا في مثل ما وقع فيه هو أو أسوأ، وهو مسألة قطيعة الرحم. فللأسف رأي الجهة منفكة ما بين المطالبة بالحقوق وما بين صلة الأرحام، لكن هناك خلل زي ما ذكرت، خلل كبير جدا في المجتمع. يعني الآن تقدر تقول من النادر في مجتمعاتنا الإسلامية أن إنسان يطالب غيره بالميراث وتبقى العلاقة الاجتماعية بينهما، نادر. ليش؟ مجرد ما يطالب تجي أخته تبعت له: يا أخوي يعطيني حقه في الميراث، أول حاجة يديري قطح، رقم واحد، هذه رقم واحد يقاطعها. ورقم اثنين، هي لما يقاطعها هو حتى هي تقاطع، فللأسف استويا في قطيعة الرحم، وزاد هو عليها بماذا؟ بمنع الحقوق والظلم. فأنا أقول: من له حق عند الغير، كان ميراثا، كان وديعة، أي حق من الحقوق، لك أن تطالب ولك أن لا تسامح ولك أن لا ترضى بالصلح ما دام الحق ثابتا لك، ولكن لا يجوز لك القطيعة. ما لو وين صل من قطعك؟ إحنا الناس اليوم تعرفوا شو يعني، بعض الناس كيف فاهمين كلمة صل من قطعك؟ اللي يجيك مشيله، هذا خطأ.
هذا ليس هو تفسير قول النبي صل الله عليه وسلم صل من قطعك، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم فسره أكثر في الحديث الآخر، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. شو معنى ليس الواصل بالمكافئ؟ معناه الإنسان اللي مدايرها تجيني نمشي لك، تواسيني نواسيك، تعطيني نعطيك، هذه اسمها مكافأة، هذه اسمها ماذا؟ هذه اسمها مكافأة مش صلة. شو معنى مكافأة؟ زي ما جيتني في عرس ولدي نمشي لك في عرس ولدك، زي ما جيتني في المرض نمشي لك في المرض، زي ما هديتني نهدي لك، هذه ليست صلة. إذن الصلة ماذا؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم زادها إيضاحا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أمتى نعرفك أنت وصالا للرحم؟ لما أخوك مقاطعك وأنت تمشي لها، أختك مقاطعاتك تمشي لها، عمك، جارك، صديقك، ابن عمك مقاطعك، قريبك هذا وانت تمشي له. يا جماعة المشي مش تعني رهي، لا تعني الذل والهوان، لا تعني أنني أقول له سامحني، لا، أنا لازلت علي حقي. أنا مثلا لنفترض عندي قريب مثلا أكل حقي كمثال، نعم، وحدثت له مناسبة، أذهب له وأواسيه وأقف معه ويعني أذهب إليه، ولكن إذا قال لي ماذا حصل في الحق أقول أنا على حقي قاعد، مانيش متنازل. يقول الوا جايني مالا، نقول له جايك على خاطر الرحم، أنا أتيتك من أجل الرحم التي بيني وبينك. فيا جماعة يجب أن نفكوا هذا الارتباط ما بين مسألة مواصلة الأرحام وما بين مطالبة الحقوق، خلل كبير في المجتمع، إن شاء الله ربي يصلح أحوالنا في هذا الباب. إذن للأسف عندنا الباين إشكالية في استقبال الأسئلة، نعم، طيب، بهذا نكون إن شاء الله قد أجبنا على الأسئلة التي وردت إلينا. وعليه لعل هذا سؤال أخير، حتى هو أيضا يعني يقول السائل فيه، قال أختي أنا نبي نشري دولار من المصرف، كلمت أختي قلت لها بناخذ دولار على حسابك، قالت لي ما عنديش رصيد، قلت لها أنا نعطيك الفلوس وحطيه في رصيدك باش تشري دولار، وبعدين أنا نمشي نسحب الدولار. أقول هو مسألة الدولار يا أخ المتصل هي إلى الآن الحكم فيها عدم الجواز ما دام وضع شركات الصرافة على هذا النحو حتى يقوم مصرفي بالمركز بالتعديل. الأمر الثاني أن بطاقة الأغراض الشخصية هي خاصة بصاحبها، خاصة به هو فقط. هذا أنت لما تقول لي نبي نشري دولار، مش أعطتك الدولة حتى أنت 2000 دولار، خلاص هذه لا يجوز فيها التنازل ولا يجوز فيها الشركة، هذا أمر نظر فيه إلى صاحبه، يسموا فيه الفقهاء حق انتفاع، كل مواطن وصل ال 18 عند الحق في 2000 دولار، وبالتالي ما ينفعش أنا ما عنديش رغبة في أخذها لو كانت جائزة طبعا، أني نجي لصديق ولا غيره نقول له خذ أنت في إمكاني، هذا حتى في القانون يسمونه تزويرا، لأن تمت الإجراءات باسمي وفي حقيقة الأمر هي لغيري، فمثل هذه المعاملة لا تجوز والله أعلم. إذا نكتفي بهذا القدر، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبل الله صيام الصائمين في هذا اليوم المبارك، تقبل الله عمل المخلصين، حتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاورهم.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره نياب.
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب فضل الغني الشاكر، وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمول بها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ذكر الموت وقصر الأمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم: يبيت 3 ليال. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه. وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك في صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، وهذا لفظ رواية البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين.

آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق ينفق عليك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، وقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بين

0: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. وعن أبي كبشة عمر بن سعيد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، قال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه.

0: الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن البخل والشح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن يسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعي الكرام نرحب بشيخنا، حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله ووفقكم وأجرى الحق على لسانكم.
1: أمين.
0: شيخنا
1: أمين وإياك.
0: شيخنا الكريم، عطفا على كلامكم في الحلقة الماضية فيما يخص مقدمات هامة في مشروعية الوضوء وما يتعلق به مما يعني لا يستغني عنه المسلم في معرفتها، لو تحدثنا شيخنا ونستفتح به هذه الحلقة مسألة أهمية الاعتناء بعبادة الوضوء التي هي يعني مفتاح الصلاة وبوابتها. فنلاحظ شيخنا كثيرا يعني من الصغار، بل يعني لو اقتصر الأمر على هذا لكان الأمر هينا، لكن نجد حتى الكبار يعني والمكلفين يعني باصطلاح الفقهاء نجدهم لا يحسنون الوضوء. فلو شيخنا تخبرنا عن أهمية الاعتناء بهذه العبادة، وعلى من يعني يقع اللوم مباشرة ورأسا في مسألة تعليم الصغار وتنشئتهم على الوضوء الصحيح الذي يعني تصح به عبادتهم بعد التكليف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين.
0: آمين.
1: نعم، الوضوء من العبادات التي يجب على المسلم أن يعتني بها ويعلمها لأولاده وأهل بيته حتى يأتون بها على الطريقة الصحيحة، فتترتب صحة الصلاة على صحة الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآثار كان ينبه على هذه الفريضة العظيمة وعلى أن يؤديها المسلم حق الأداء، وأن يحرص على ألا يقع منها أو منه أخطاء في أدائها، وخاصة إذا كان الخطأ فيما هو فرض لا يجبر، فنبه على ذلك كما ورد في الحديث: ويل للأعقاب من النار. بل إن من العلماء من كان يخرج بالصبية إلى البحر يعلمهم بطريقة عملية كيفية أداء الوضوء، كما كان يفعل الفقيه المالكي الحطاب، وذكر ذلك في ترجمته. وأيضا جاء في الأحاديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علمهم وفضلهم وما كلفوا به من مهام في الدولة، فإنهم كانوا يعتنون بهذا الأمر بتعلم الوضوء وتعليمه. منه ما ذكر في الصحيح أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قد توضأ بالمقاعد، والمقاعد موضع أعده عثمان رضي الله عنه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس، فكان يتوضأ في هذا المكان ويقول لمن حضر: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهو ما يسمى بوضوء عثمان. وفي الصحيح أيضا قيل لعبد الله بن زيد: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعرف حرص من لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أنه يريد طريقته في أداء وضوئه. وكما قلنا فالوضوء أمر مهم في الدين وفي العبادة، وحري بالمسلم أن يأتي به على الوجه المطلوب، لا تتوقف عليه صحة صلاته. فالصلاة أعظم عبادة في الدين الإسلامي. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية من أن الشافعية رحمه الله تعالى عندما شيع إلى دفنه مر به على السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها، فصلت عليه وقالت فيه كلمة لا زال العلماء والفقهاء يكررونها ويستشهدون بها، وخاصة في الكلام على الوضوء. ماذا قالت فيه نفيسة العلم؟ قالت: رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. والوضوء وإن كان في صورته أمرا بسيطا وسهلا والناس يكررونه يعني المرات العديدة في اليوم لأداء صلواتهم، لكن ليس كل من يتوضأ فإنه يأتي به على الوجه المطلوب شرعا. وإنك تلاحظ عندما تتوضأ أو في المواضع وترى الناس يتوضؤون تعرف أن هناك تقصير من كثير من الناس في تعلم الطريقة الصحيحة في الوضوء، فمنهم من لا يحسن وضوءه، منهم من لا يوصل الماء إلى العضو الواجب غسله، ومنهم من يجعل ما فرضه الغسل المسح فيقلل الماء إلى درجة أنه لا يصير غسلا بل يصير مسحا، ومنهم من لا يأتي على حدود العضو كاملة. فالوجه له حدود معروفة، وغسل الوجه من فرائض الوضوء وله حدود معروفة، فمنهم بل إن العلماء أدخلوا الناصية في الوجه حتى يكمل بها الواجب، فمنهم من يغسل وجهه ولكن ليس على الوجه المطلوب. فتأتي مثلا إلى جهة الرأس أو يترك الصدغين والبياض بين الشعر والأذن وهو من الوجه، فتجد أنه لا يوصل إليه الماء في الغسل. ومنهم من إذا غسل يديه إلى مرفقيه فإنه يقتصر على غسله من الكوعين إلى المرفقين، بل إن بعضهم يغسل ما دون المرفق ولا يدخل المرفق. ومنهم من إذا غسل رجليه فإنه يترك العقب، وهذا اللي جي فيه الحديث ويل للأعقاب من النار. فمسألة تعلم الوضوء ليس بقراءته في الكتاب أو في الدرس فقط دون رؤية ذلك بالتطبيق العملي الذي يذهب الإشكال. فهنا واجب على المعلم وعلى الشيخ في الكتاب والأب والوالدين أن يتوضأ قدام صغاره، يعلمهم، هو مش تشلبيق مية وخلاص، لا، يعلمهم كيف يتوضوا وآداب الوضوء وطريقة الوضوء، لأن الوضوء عبادة. وهذه أمانة واجبة، لأنها تدخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمسائل الطهارة ومسائل الوضوء ومسائل الصلاة ومسائل الحيض بالنسبة للفتيات ومسائل الغسل من الجنابة بالنسبة للصبيان، في كثير من الناس يدخل فيه جانب الحياء في هذه الأمور، ويقول لك أنا ما نبيش نكلم ولدي ولا ذيك المرأة يقول نبيش نكلم بنتي وما نوراش. لا، بالعكس، من بيوريه ماله؟ البنت لما، خاصة لما تكون صغيرة وتجيها الدورة مبكر، كيف؟ من بيعلمها ماله؟ فكثير من البنات توجوا لما كبروا تقول لك: راه يا شيخ أنا سنتين الأولاد راهو ما صليتش، راهو يا شيخ أنا سنتين الأولاد راه ما نعرفش حاجة اسمها غسل من الحيض، راني أنا استحلمت وما نعرفش راه غسل من الجنابة. وهذا كله فيه تقصير، هذا كله فيه تقصير، ومفروض يكون حتى في مناهجنا. السن هذه اللي هي يقارب فيها سن الحلم وغيرها، مفروض هذا يكون مقرر في فقه العبادات. هذا مهم لينا، هذا جانب مهم على جماعة المناهج وإعداد المناهج أن ينتبهوا لهذا الأمر. في هذه السن شم بينفع تجي تقول له حوار الأديان؟ والله شم بينفع هذا؟ واجب توريه كيف يغتسل، كيف يرفع الحدث الأكبر، يعرف الطهارة، يعرف الوضوء باش يؤدي العبادات، يعرف الصلاة. فهذه أمور تدخل في الوجوب. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كما في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب تعليم الرجل أمته وأهله. وذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فلهذا يجب على أولياء الأمور، الوالدين خاصة، واللي يفقد والدين، الأعمام، الخالات، الأخوت الكبار، أن يهتموا بهذه الأمور. راه كثير من الشباب لما كبروا ولوا رجال ولما تم سؤالهم يقولك الله يسامح الوالد مثلا كان ما يصليش، الله يسامح الأمي كانت بعيدة على ربي. أريت النتائج كيف لما يكون في تقصير من الوالدين كيف ينتقل هذا التقصير للأولاد والأولاد إلى أولادهم، وهذا كله يسبب في انفكاك المجتمع والابتعاد عن الدين. انت تو احيانا يجيك سؤال من واحد سنة لباس بها، لكن لما يجي يسألك السؤال تجد ان السؤال بالنسبة لي فاتوا عليه سنين واعوام، تقول له يا فلان هذا سؤال مفروض سألته من 30 سنة، وين كنت انت؟ وين هالابتعاد هذا؟ كيف؟ ولهذا احيانا يجيك شخص بعد ما تزوج يقول لك والله اني ما نعرف هذا غسل من الجنابة، توا قالوا لي راه قالوا لي انت لما بعد ما تعاشر زوجتك الغسل من الجنابة، يحساب الغسل من الجنابة من الجماع بس، ما يحسبهاش حتى من استحلامه. في هلبة ما يعرفوش الامور هذه، وش سبب ان ما عرفوهاش؟ تقصير من الوالدين، تقصير من المدرسة، تقصير من المناهل، تقصير من الدروس في المساجد. ها؟ كيف؟ كيف يحسب الغسل؟ وفي لي والله توره يقول لك أنا جمعت زوجتي ولكن ما صارش إنزال، وما يحسبش إنه يجب فيه الغسل، تم الإلاج، وما يحسبش إنه مغيب الحشفة في الفرج إنه توجب الغسل. يقولك لا نحسابه لا يخرج المني باش وشو شنو سبب هذا كله وعدم معرفة هذا كله. يا الآن ناس يشوك في أشياء مفروض يكون عرفها الصبي في عمر 10 سنوات سن التمييز، مفروض يكون عرفها مش حتى سن البلوغ، يكبر وينشأ وهو لا يعرف هذه الأحكام. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. طيب شيخنا، هو الوضوء لأداء الصلاة علمنا من فضيلتكم أنه يعني شرط في صحة الصلاة وهو واجب، فهل يعني الوضوء حكمه الوجوب دائما، أو يمكن القول بأن الوضوء تعتريه الأحكام الخمسة فتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة أو مندوبا ومباحا أو يكون منهيا عنه في أحوال؟
1: نعم نتكلم في هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى لأهمية هذا الأمر، حتى ولو أخذ منا حلقات عديدة حقيقة. سنتريث وسنضرب الأمثلة ولا نستعجل حتى يصل إلى السامع الفهم الصحيح في معرفة هذه العبادة لأهميتها. الوضوء الواجب، وهذا الوضوء يكون للصلاة، وهنا لازم ننبه راهو الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو كان سجود تلاوة فهذا يشترط ليه الوضوء في مذهب علمائنا. فالصلاة حتى ولو كانت سنة، حتى ولو كانت مندوبة، حتى ولو كانت نافلة راتبة، فإنها لا تصح من غير وضوء. وفي حكم الصلاة الطواف، وكذلك مس المصحف، فلا يجوز الطواف في مذهب علمائنا بغير وضوء، ولا مس المصحف بغير وضوء. بعضهم يقول لك انا راني ما نبيش نقرا فيه المصحف، لكن نبي نحاول من كلمك، نقولوا لا لازم تكون متوضي. ففي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يعني من توضأ ثم انتقض وضوءه فإنه يجب عليه أن يتوضأ من جديد ولو كان ذلك في الصلاة، إن شاء الله في نهاية التشهد. أنت بتقول السلام عليكم، انقطع عليك الماء، خلاص انتقض وضوءك، وبانتقاض وضوءك بطلت صلاتك، واجب عليك أنك تنوض تتوضأ. في بعض الناس جهال شي يديروا لما مثلا يخرج منه الريح يقول السلام عليكم، محسوبك بيتسرع، يعني يبدأ هو قال إنك حميد مجيد ونقض عليه الماء، يقول السلام عليكم بعد ما تقض الماء، وكأنه يريد نقوله هذا ما ينفعكش، خلاص انتقض الماء قبل السلام، خلاص انتقض وضوءك بطلت صلاتك، واجب عليك تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. بالنسبة للطواف، فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، يعني الكلام، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. ما دام الطواف بالبيت صلاة فإنه يشترط له ما يشترط للصلاة، ومن اشتراط الصلاة الوضوء، رفع الحدث الأكبر والأصغر، رفع الحدث الأكبر والأصغر. وما ينفعش راهو اللي قاعد عليه الحدث الأكبر إنه يقول بنرفع الحدث الأصغر، ما ينفعش الكلام هذا، لا. طيب، يبقى لنا مس المصحف، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: لا يمسه إلا المطهرون. وعلماؤنا استنبطوا من هذه الآية الكريمة أن المصحف يشترط له أو لمسه الوضوء، يشترط لمسه الوضوء. بعد تقول أنا نقرأ منها لكن ما نمساش، يجي واحد متوضي قلبه لي، نقول له لا معلش معلش إنك تقرأ منها وما مسيتاش قلبه لك، في حد قلبه لك ما فيش بأس.
0: طيب شيخنا، لعلنا نأخذ هذا الفاصل ثم نشرح في النوع الثاني من أنواع الوضوء باعتبار حكمه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان باء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، كنتم ستشرعون في النوع الثاني من أنواع الوضوء باعتبار حكمه بعد أن ذكرتم الوضوء الواجب. نعم شيخ،
1: بعد ما ذكرنا الوضوء الواجب وباختصار قلنا اللي هو يكون للصلاة وللطواف ولمس المصحف، هذه ثلاثة حاجات ما ينفعش ان الانسان يديرهم من غير وضوء. الصلاة سواء كانت واجبة ولا نافلة ولا راتبة ولا سنة ولا فرض، هذه يشترط لها لصحتها ان يكون الانسان متوضئا. الطواف بالبيت أيضا يشترط له الوضوء. مس المصحف أيضا يشترط له الوضوء، فيكون الوضوء في هذه العبادات الثلاث واجبا. الآن نأتي إلى النوع الثاني وهو الوضوء المسنون، يعني الوضوء هنا يكون سنة. منه وضوء الجنب، فإذا أراد من كانت عليه جنابة وأجل الغسل وأراد النوم فإنه يسن له قبل أن يغتسل أو ينام أن يتوضأ. فقد جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. فهل يقوم التيمم مقام الوضوء للجنابة لمن فقد الماء؟ قال علماؤنا لا، لا يقوم التيمم مقام الوضوء للجنابة لمن فقد الماء. فالحديث ذكر الوضوء ولم يذكر التيمم، بل قال علماؤنا أن الوضوء شرع للنظافة بعد الجماع بخلاف التيمم، فلا تحصل به هذه النظافة. وقالوا أمرا آخر وهو أن استعمال الماء إعادة تنشيط وإنعاش للبدن بعد الارتخاء والفتور لا يحصل من الجماع، وهذا لا يكون في التيمم. وهذا الوضوء لا ينتقض بالنواقض المعروفة إلا إذا عاود الجماع، ولهذا قال الراجز وإن سئلت جماعا وإن سئلت وضوءا ليس ينقذه إلا الجماع وضوء النوم للجنوب. فالذي يتوضأ بعد ما حصلت الجنابة وأجل الغسل وتوضأ وحصل منا مثلا سلس حفوا حصل منا ريح ولا بول ولا غايط ما يلزماش يعاود الوضوء لأنه قاعد عليه وضوء النوم راهو قاعد. فشنو اللي ينقضى وضوء النوم؟ جماع آخر. لو جامع مرة أخرى يتوضأ واحد مثلا جامع أهله وبعدين يتوضأ ثم جامع أهله مرة أخرى نقوله هني يسلى أن يتوضأ مرة أخرى.
0: لكن شيخنا ممكن تنبيه للمستمعين أن هذا الوضوء يعني لا يبيح أي شيء من صلاة أو غيرها لأنه على جنابه.
1: لا لا لا نعم ما أقول نحن الصلاة هناك عندها وضوء واجب هذا وضوء مسنون هذا خاص بالنوم,
0: بالنوم
1: هذا الوضوء خاص بالنوم لا تقرأ به القرآن لا تمس به المصحف لا تصلي به لا تطوف به لا لا لا هذا خاص بالنوم.
0: نعم
1: فهو مشروع بسبب الجنابة لا لرفع الحدث. وما هو الوضوء هو رفع الحدث الأصغر وهذا الوضوء النوم مرفعش الحدث الأصغر وإنما شرع بسبب الجنابة. هذا لو كان الوضوء لأجل الجنابة بخلاف الوضوء للنوم وليس للجنابة. يعني الإنسان معلش جنابة وتوضأ للنوم فهذا ينتقض بالنواقض فهذا ينتقض بالنواقض. إذن تو عرفنا شن هو الوضوء الواجب وعرفنا شن هو الوضوء المندوب عفوا الوضوء المسنون. النوع الثالث هو الوضوء المندوب وهذا فيه جزئيات نذكرها تدخل في هذا الوضوء. مثلا تجديد الوضوء لكل صلاة في حال عدم انتقاض الوضوء. واحد متوضي صلى الظهر وقعد عليه الماء الدن العصر وقعد عليه الماء يقدر يصلي به العصر لكن هو هنا يبي يتوضى فهذا من الوضوء المندوب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قالوا هذا الحديث فيه ضعف. قلنا يعمل به فهو ليس شديد الضعف وإنما هو في فضائل الأعمال وغالبية مذهب أهل الحديث أن الحديث ضعيفة ما لم تكن منكرة أو موضوعة أو شديدة الضعف فإنها يعمل بها في فضائل الأعمال وهذه منها. وأيضا يدخل في هذا الوضوء إدامة الوضوء كلما انتقض كفعل بلال بن رباح رضي الله عنه كان عندما كل ما ينتقض عليه يتوضى يصلي ركعتين. أيضا من الوضوء المندوب وضوء صاحب السلس فصاحب السلس الذي يخرج منه البول أو الغائط أو المذي أو المني أو غيره على وجه المرض لا وجه الصحة فهذا يستحب له الوضوء باعتبار أن الناقد لا يحصل له لأنه معفو عنه. هذا لو خرج على وجه المرض، لكن لو خرج على وجه الصحة فإنه ناقد. مش معناه نقول صاحب السلس ما ينتقدش وضوءه مطلقا
0: في تفصيل
1: الكلام. أيوة، صاحب السلس لو خرج منه البول أو الغائط على وجه الصحة كان إنسان الصحيح فهذا ينتقد وضوءه، لكن لو خرج منه بضابط السلس المعروف وغالب الوقت وبغير تحكم فهذا معفو عنه.

0: هني راهو لازم نفرقوا بين مس المصحف وبين تلاوة القرآن. راه بعض الناس ما يفرقوش بينهم. الوضوء لمس المصحف هذا واجب، يحرم على الإنسان يمس المصحف وهو مش متوضئ. يبي يمس المصحف يتوضى قبل. واحد ما يبيش يمس المصحف، يبي يقرأ القرآن من النقال ولا يبي يقرأ من رأسه، في شيء يتوضى، هذا نقوله له مندوب وليس واجبا. يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من رأسه وهو معلش الماء معلش الوضوء. وألحق علماؤنا به قراءة الحديث الشريف، وهذا مذهب العلماء. فقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا كان أن يعطي درسا في الفقه فإنه كان يعطيه على هيئته العادية، أما إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعظم الأمر، فكان يتوضأ ويلبس الثوب الجميل ويضع العطر ويتبخر ويجلس الجلسة المعروفة من التعظيم، وهذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته الشريفة ولحديثه المبارك. يلحق به أيضا الذكر والدعاء وتعليم العلم وتعلمه. تو الصلاة قلنا حتى لو كانت نافلة ولا راتبة راه لازم الوضوء الواجب، لكن الإنسان الآن مش صلاة، إنسان بيذكر الله بيدعو بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيسبح ورده بيذكر أذكاره، هذا مندوب له إنه هو يتوضأ، وحتى تعليم العلم داخل في هذا. بل إن زيارة العلماء والصالحين يندب للإنسان أن يتوضأ لها. وفي هذا الباب ذكر علماؤنا أن جميع أعمال الحج يندب لها الوضوء، ما عدا الطواف والصلاة فإن الوضوء لهما واجب، فإن الوضوء لهما واجب. أما غير الطواف والصلاة من أعمال الحج من الوقوف بعرفة، من رمي الجمار، من السعي، من غيره، سعي لو كان مندوب يعني وغيره من غير الواجب فإنه السعي ولو كان واجبا فلا يشترط له الوضوء بخلاف الطواف.
1: نعم.
0: بخلاف
1: الطواف.
0: الطواف السعي لا يشترط له الوضوء سواء كان مندوبا ولا كان واجبا ولا كان ركنا. وهذه راه تخفى عليه كثير من الناس يا شيخ خالد، هلبة من الناس يحسبوا ان السعي يشترط له الوضوء زي الطواف، فينقض عليه ما في السعي يمشي يتوضى من جديد، يظن أنه حتى السعي يشترط للطهارة
1: وليس كذلك.
0: راه السعي ما يشترط لاش حتى الطهارة الكبرى، حتى لو سعي وعليه الجنابة صح سعيه، وإنما يمنع منه دخول المسجد إذا دخل المسجد، باعتبار أن المسعى الآن صار داخل المسجد الحرام.
1: لذلك يا شيخنا السعي لا يصح إلا إذا كان متصلا بالطواف.
0: نعم.
1: ولما كان الوضوء شرطا في الطواف فكذلك السعي، يعني باعتبار أن يكون لصيق به بعد أداء ركعتين الطواف.
0: باعتبار أنه هو لو حصل منه شيء جعله على غير طهارة صغرى أو طهارة كبرى.
1: نعم.
0: وإحنا نتكلم عن مفسدات الحج.
1: الحج نعم.
0: لو دخلت مفسدات ذلك ما عادش ينفع.

0: صحيح ايوه
1: لان احنا نتكلم ما لا يكون مفسدا. يدخل ايضا في الوضوء المندوب كما ذكرنا اذا اراد الانسان النوم. انت باش قلت الناس مسنون؟ لا المسنون متاع الجنابة، اما متاع النوم هذا مندوب
0: لمن ليس على جنابة يعني.
1: أيوة. ومما ذكره العلماء من الوضوء المندوب عندما يريد الإنسان أن يدخل على مسؤول أو على حاكم أو على صاحب سلطان. أنت تخاف يعني واحد ليه هيبة، واحد ليه هيبة لكن اضطريت أنك تبي تمشي له، فهذا يدخل فيه الحاكم، يدخل فيه صاحب السلطان، يدخل فيه أصحاب المناصب، يدخل فيه أصحاب القوة وأصحاب السلاح كلهم هذا يدخلون في يندب الإنسان يتوضأ عندما يدخل إليهم. أيضا مما ذكره العلماء إذا أراد الإنسان السفر فإنه يندب له الوضوء، وكذلك ركوب البحر. فإذا كنا قلنا السفر فتدخل فيه وسائل السفر جميعا، سواء كان السفر عن طريق السيارة، سواء كان السفر عن طريق الباخرة أو غيرها، سواء كان السفر عن طريق الطيارة، هذا كله يدخل فيه الندب. وأيضا الوضوء لما يخاف منه، إذا إنسان بيقدم عليه شيء ولكن يخشى من هذا الشيء أو يخاف أن يحصل له ضرر من هذا الشيء فإنه يتوضأ. وذكروا أيضا دخول الأسواق. توي شيخ خالد بعيدة، من يتوضأ باش بيدخل للسوق ولا ريت احنا رابعات هلبة في أشياء، في أشياء ابتعدنا عنها الآن، حتى الذكر في السوق الذكر، بل إن الصحابة كانوا يجهرون بالذكر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء يحيي ويميت بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، كانوا يجهرون لأن الأسواق هذه أشر الأماكن. تو خير الأماكن المساجد وأشر الأماكن
0: الأسواق.
1: ليش أشر الأماكن؟ لأن فيها الغش، لأن فيها الغرر، لأن فيها المقامرة،
0: الأيمان الفاجرة،
1: لأن فيها الربا، الأيمان الفاجرة، الاحتيال، النصب، التجاه موجود بكثرة في الأسواق. ولهذا قال لك يندب أن تدخل للأسواق أن يعني يكون عليه الماء، وأنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
0: نعم شيخنا، بقي من أقسام الوضوء الوضوء المباح والوضوء المنهي عنه، لعلنا شيخنا نأتي عليه في عجالة حتى نكتمل من هذه المسألة في هذه الحلقة شيخ.
1: طيب بالنسبة للوضوء المباح يعني ما يكون للتبرد، ما يكون للنظافة، يعني ما فيش يعني ما فيش شيء يتعلق به. الوضوء المنهي عنه، طيب واحد يقول كي هو وضوء منهي عنه، نقول نعم في وضوء منهي عنه. من توضأ مثلا، من توضأ ومس المصحف مثلا ثم أراد أن يصلي لا يجدد للصلاة وضوءا بعد أن مس المصحف إذا لم ينتقد وضوءه. أما من صلى بوضوئه أو طاف بالبيت ثم أراد أن يصلي ثانية أو يطوف ندب له أن يجدد وضوءه للصلاة الثانية ولم ينتقض وضوءه الأول. يعني أن يجدد الإنسان الوضوء مرة ثانية قبل أن يصلي بالوضوء الأول أو يطوف فما ذكر من أنواع الوضوء اللي ذكرناها باستثناء وضوء الجنب للنوم فهذا تجوز الصلاة به إذا نوى به صاحبه رفع الحدث. فمثلا إذا نوى الوضوء لمجرد النوم مثلا أو لقراءة العلم ولم يتعرض للحدث فهذا لا يصلي به، أو كما ذكرنا أنه
0: لا يعيد الوضوء، يعني
1: لا يعيد الوضوء.
0: شيخنا ممكن المعنى في هذا أن هذا الأمر قد يدخل الإنسان في الوساوس والشك لأنه توضأ ولم يصلي ولم يستبح بهذا الوضوء أي عبادة.
1: نعم،
0: فإذا كرر الوضوء ربما يكون يعني هذا ديدنه،
1: وهذا اللي يصير وهذا اللي يصير يبقى في الأول. ومنين يجي مداخل الوساوس؟
0: أيوة.
1: يجي مداخل الوساوس من الاحتياط الزايد، مثلا بيحتاط بعض الناس حتى يصير المندوب عنده واجب.
0: الله.
1: وهذا إشكال كبير، هذا يسبب له في مشكلة لما يقعد متعود به حتى يبدأ الأمر مشروع عنده
0: ماش
1: يقدر لازم يبي. وهذه علة النهي في هذه المسألة.
0: نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم إخوة الطهارة والصلاة. نشكر الشيخ الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضل به وأفاد في هذه الحلقة، ونشكركم كذلك على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
2: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة. هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بالعلم منه، على الأقل متذكر عليه من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل. لا شيء لا يلزمه شرعا شيء، إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وورطة بتاع ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك على يعني المبرد ورمرت تحط فلوس واسع يا شيخ، تحط فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
3: السؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
4: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
3: تقريبا تبع بوسليم.
4: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب انت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا اسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
5: حتى أجنبية، يعني
4: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فما دام دفع اقساطها الضمانيه من حق العائله ان تاخذ الضمان بغض النظر على كونه كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الاولاد ليبيين اكيد، لكن حتى لو المراه، حتى لو المراه مش ليبيه تاخذ، ونعرف حالات كثيره بهذه الطريقه. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
5: تسمع بي يا شيخ؟
4: نسمع فيك.
5: لا تكلمنا على المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا على المتقاعدين، كلمة منك انت باهيه تربح،
4: باهي باذن الله تعالى،
5: ترحم
4: باذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لان حقيقه اذا كانت 900 دينار الان وعند زوجه وشويه بنات او اولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا ني ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشه كذا، درجة 10 معاشه كذا، درجة 9 معاشه كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
3: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
4: آمين يا رب.
6: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأعزاء، نذكر بأرقام برنامج فتوى لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. طالبة تقول بأنها فتاة وقد أتتني فرصة ومنحة للدراسة في الخارج بإذن الله، وكنت أتمنى أن يسافر معي أحد محارمي، لكن أخي لديه ظروف مادية تمنعه من ذلك، وكذلك والدي لا يستطيع السفر على حسابه الخاص. قالت: وأنا لا أريد أن أقدم على أمر يغضب الله عز وجل، لذلك أريد معرفة الحكم الشرعي في حالتي. هل يجوز لي السفر والدراسة في الخارج وحدي إذا كان المكان آمنا والسكن مناسبا وأحافظ على ديني وحجابي، أم ذلك لا يجوز؟ الحق أن مثل هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، لأن تعتريها عدة محاذير. منها أولا، ابتداء قضية السفر، النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: نهى المرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. يعني المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع زوج لها أو محرم من محارمها، كأب أو أخ أو جد أو غير ذلك. فما عدا ذلك لا يحل لها ذلك إلا في حال الاضطرار. يعني لو أن مثلا من حال الاضطرار التي ذكرها العلماء، لو أن لا قدر الله مرأة كانت مسافرة مع أبوها والله مع زوجها لبلاد الغرب، ولكن في بلاد الغرب أو غير بلاد الغرب، ولكن توفي الرجل الذي كان معها، فهي مضطرة في مثل هذه الحال أن تعود مع أي رفقة آمنة تراها آمنة. يعني نقول إحنا مثلا أسر ليبية موجودة غادي، أو ناس يعني مأموني الجانب، يبعثوها معهم وتروح لا بأس، لأن هذه حالة اضطرار. أو مثلها اللي نسأل الله العافية اللي غارقة في بحر أو غيره، يجي الرجل الأجنبي يخرجها، فهذا يعني يخرجها إلى البر، فهذا أمر لا بأس به، هذه حالة اضطرار. نعم، فضلوا الأخ يونس، فضلوا.
2: دكتور رفاتي،
1: أهلا أهلا وسهلا أخ يونس، فضلوا، أهلا وسهلا بكم.
2: حياك الله وبارك الله فيك.
1: أي والله، بارك الله وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم،
2: صباحكم كل خير، وبشرنا بصحة خير بلادنا.
1: أي والله،
2: كريمين إن شاء الله، بآمين.
1: آمين يا رحم الرحمين.
2: والله بارك الله فيكم، إحنا معنا منزل على كلامكم الطيب وديما الاستماع لتوجيهاتكم المباركة بإذن الله، ولكن من حرصنا على أنفسنا وحرصنا على أخوتنا ديما نحاول ننصح بعضنا، يعني
1: إن شاء الله.
2: يعني ليس العجب ومن هلك كيف هلك، ولكن العجب كيف نجا من نجا من الفتنة.
1: أي والله،
2: أتمنى منك كلمة على الوضع دي ما تكرر فيه، لكن أخلي إن شاء الله مستفيدة من الأسئلة الجميلة الطيبة المباركة اللي تفيدنا في دنيانا. الفتنة الحقيقة اشتدت، إن شاء الله نكفوا أزمنا. أنا أشوف في ناس معلش محترم يتكرر في أسئلة، وتلميذي ما قاعدة في اللوم على المشايخ، هو بارك الله فيه مش مقصرين، ولا نستمعوا لهم جيد، ولا فإن شاء الله كلمة هي موجهة لأخوتنا، ويعلم الله بالنوايا إن شاء الله نكفر لساننا وحوجنا الحقيقة في هالظلمات. لكن لما استبشر خير نسمع الكلام الطيب وما يفيدنا في الدنيا والآخرة في تربية أولادنا. أبشركم الله بالخير وبارك الله فيك
1: إن شاء الله. الله يبارك فيك.
2: تفضلوا.
1: نعم الأخت مروة تفضلي.
3: طيب السلام عليكم.
1: تفضلي.
3: الشيخ أنا عندي حياة جدي.
1: إيه.
3: شاري من بوي نعجة بهي. واضح صوتي.
1: واضح واضح.
3: شاري منها نعجة وقال له خلاها مع شياهك وما تقولش عليها لأخوتك والأمهم اللي هم أخوته من بوه يعني مش أمه. قعدت معاه فترة وبعدين توفى جدي. قعدت النعجة هذيك مع شياه بوي ويكلم فيها وبعدين
1: هي طبعا هي لجدك طبعا.
3: ايه ايه شراها من بوي. ايه
1: ايه ايه نعم
3: شراها وقال له خليها معاك وما تقولش عليها.
1: نعم تمام.
3: بعدين توفى جدي قعدت النعجة هي مع بوي فترة يمكن قلت 10 سنين هيك وبعدين بوي باع السعي كله وهالموضوع انت مشى فترة تو يعني نقول تذكرتها. هل هذه النعجة تدخل في الميراث يعني حق اخوتها واخواتها لها ولا لا؟ ولو هو عندهم حق يعني يخلص بسعر قبل هذه راهي من بداية 2000 نهاية التسعينات الكلام هو. وكان هم مثلا سامحوا هل ما زال عليه حاجة ولا ما عليهش؟
1: وبوك الآن توفي رحمه الله.
3: نعم
1: بوك توفاه الله الآن يعني.
3: لا لا لا جدتي توفاه الله والبوي موجود ولكن ذكرته بالهون.
1: أيوة به تمام تمام حاضر باهي. نعم نرجع لعلي تفضل الأخ علي.
4: بالله يا شيخ أنا كانت عندي غنم حشاك وبعتها باهي تو بنزكي عليها فلوس نبدي من السنة ولا العام الجاي؟
1: أنت بعتها قبل الحول ولا بعد؟
4: إيه قبل الحول قبل أجي موعد الزكاة بتاعها.
1: أيوه يا أخ علي.
4: نعم
1: انت المال اللي قبضته يجيني صاب في النقد و... الغنم اللي بعتها اكثر من 40 راس والمال اللي بعته به يجيني صاب في النقد ولا اقل من نصاب النقد اللي هو قيمه 85 جرام ذهب. باهي تنتظرني هذا الحقاني السؤال اللي بنستبثره فيه بان لعل بعد الفاصل يكون الجواب باذن الله عز وجل
4: ان شاء الله.
1: نرجع لسؤال الأخت السائلة التي تريد أن تسافر للدراسة فنقول لها أنت ما ينبغي لك أن تسافري الحقيقة لأن السفر لا أنها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم من محارمها وكما تقدم إلا لضرورة المرأة ممكن تنتقل كالمرأة التي توفي مثلا زوجها والله أخوها الذي هو معها في سفر هذه مضطرة للعودة إلى بلاد أهلها مع غيرها من تأمن جانبه تأمن جانب هذا الشخص الذي بتعود معه. لكن في حال الاختيار ممنوع إلا فيما يتعلق بحجة الفريضة. حجة الفريضة عند الإمام مالك يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة الآمنة أما مع ذلك للدراسة أو العمرة أو غيره فعليها المرأة أنها تتقي الله سبحانه وتعالى وتبقى إلى أن تتهيأ لها الظروف إلى ما في ذلك من محاذير. طبعا هذه علة سفر إلى ما في ذلك من محاذير يعني أحيانا تضطر للخلوة هي الخلوة هي أن تبقى المرأة مع رجل منفردة في سيارة تكون منفردة في حجرة منفردة في فهذا ما دام هي مسافرة روحها عرضة لأن يقع معها هذا الحال الموصوف فما ينبغي لها نقولها ما تسافريش لأجل العلم إنما تعلمهني بقدر المستطاع ونسأل الله التوفيق. السائل آخر يقول نبي نسأل أمي أمه قالت في العدة وديما تبكي على أبوه قال عادي كان همشت باتت عند أقاربها وذكر هكذا السؤال ما سلمش واضحة لكن قال للمعلومية أن راجل المرأة التي يعني ستذهب إليها غير موجود مع وأنه سيذهب مع إخوته. نقول يا سائل أنت بارك الله فيك تسأل علي أمك لأنها في العدة لكن هي ممنوعة من المبيت خارج بيت الزوجية ممنوعة من المبيت مش لكونها لأن ذلك البيت فيه رجل لا هي ممنوع تمشي حتى لا بيت ابوها والله بيت امها ممنوعه. في النهار تستطيع تخرج المراه في العده في النهار يعني عندها من طلوع الفجر حتى الى المغرب تمشي لبيت اختها هذه اللي قلت عليها انت تو اللي زوجها مش موجود، تمشي لبيت اخوتها هي، تمشي لجيرانها. المراه المعتده راهي في النهار تمشي لحاجتها وين تبي، بتزور اقربها بتزور جيرانها، حد مريض حد عنده مناسبه ما فيش باس، لكن تتقيد بالممنوع. الممنوع انها لا تمس الطيب، ما تمشت لمكان مرات فيه حتى مناسبه ساره مناسبه سعيده مشت لهم بتقول لهم مبارك عليكم، نقولها غير ما تمشيش لا تلمس الزهر ولا العطر ولا غيره ما دامها هي في العده ولا الحناء مثلا. اما المبيت كله ممنوع الا للضروره. الضروره لا قدر الله مرأة في العدة مرضت وقالوا لها لابد تبات ليلة في المستشفى مثلا أو تسافر للعلاج، فهذا لا بأس للضرورة للضرورة، أو انتقلت انتقال اضطراري من البيت اللي هي فيه العدة لأنه سيسقط أو لأنه جايينه لصوص أو يعني المهم فيه خوف حقيقي، فيه خوف حقيقي، فهذا يمكن للمرأة أن تترك بيت الزوجية أو بيت اللي تعتد فيه وتمشي لغيرها من باب الاضطرار. السائل الآخر قال خوه استدان من شخص مبلغ 1700 دينار، قال ولكن هذا الرجل أعطاه مهلة والمهلة تنتهي غدا وليس معه مال لأجل سداد هذا الدين وأنه لا يشتغل في شيء، قال هل يجوز له أن يبيع بطاقة الدولار لأجل سداد هذه الديون؟ انقل يا أخ سائل، أولا أنت بارك الله فيك على سؤال حرصك لمعرفة الحلال والحرام، ولكن ما دام بيع البطاقة حرام فهذا ممنوع عليك أن تبيعها، ولكن المدين الذي غلبه الدين من غلبه الدين بإمكانه يعني يأخذ حتى مال الزكاة. من غلبه الدين هذا اسمه غارم، اسمه غارم، وما دام غارم ينظر فيه، إذا كان ما عنداش ملك يباع عنه يعني برا من بيته ما عنداش حاجة يملكها، بيت يكون بيت متواضع ما هوش بيت يعني قصر ولا فخم، وإلا يباع عنه ويشتري بدلها بيت متواضع ما يناسبه. لكن إذا كان هو في الأصل بيته متواضع وما هوش في مساحة كبيرة، نشوفه هل عنده ممتلكات خارج البيت، عنده مزرعة عنده استراحة عنده كذا، فهذا يباع تباع عليه ويسدد الدين. أما إذا كان ما عنداش يأتي للزكاة، إذا كان ما عنداش ما يباع عليه زي هذا اللي عليه 1700 بإمكان أهل الزكاة يعطوه الزكاة يعاون بهم روح يخلص الدين هذا، وبإمكانه يتوجه لصندوق الزكاة لأجل أن يعان لأنه أصبح من الغارمين الذين لهم حق في أخذ مال الزكاة. الأخ إبراهيم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: نفع الله بعلمك شيخ أنت والشيخ
1: معكم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، تفضلوا.
5: عند سؤال يا شيخنا اللي هو أنا متعود أن يصلي الليل أو صلاة الليل، لكن مرات وخاصة في الأيام هذه نتاع الصيف مرات نرقد على نخلي في الوتر ونخلي في الواحد على الفصل آخر الليل. لكن في أوقات مرات نرقد نخلي بها النص صبح ما عاد، فهل يجوز يعني نصليها في مسلاك على كيف ما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا كيف يكون لها؟
1: يعني أنت بتقول أنك أنت معتاد تصلي في الليل في 12 ركعة مش هيك؟
5: في 11 ركعة نصلي في
1: النهار،
5: نصلي في 11 ركعة في الليل.
1: ماهي ولكن أحيانا يغلبك النوم.
5: يغلبني النوم
1: نوض
5: الصباح، لا يعني لا
1: صليت سبعة
5: الوتر ولا
1: صليت
5: الركعات اللي
1: هم تاع الليل. ما هي حاضر، تسمع الجواب
5: إن
1: شاء الله.
5: بارك الله فيك.
1: سائلة أخرى تسأل، قالت بأنها امرأة مغتربة ولكنها أرادت أن تشتري سيارة، أرادت تشتري سيارة وذكرت لها سعر، لكنها لما يعني ذكرت للرجل صاحب السيارة بأنها ستشتري هذه السيارة بتحويل قال لها إذن السعر زادها في السعر كم يعني مبلغ معين زادها على السعر، قال فهل هذا من الجائز أم لا؟ التردد في السعر يعني إذا كان بعد انعقاد السعر بعد انعقاد البيع فهذا لا يحل. يجي واحد يقول له أنا شريت منك السيارة وبعدها يقول لك أنا كتب الرجيكا زيدني كيت وكيت، نقول هذا ممنوع. لكن إذا كان الاتفاق كان هذا قبل أن ينعقد البيع، التخيير قبل أن ينعقد البيع، وهذا ظهر أنه قبل أن ينعقد البيع. ماذا هو قبل أن ينعقد البيع؟ قلت لصاحبك تبي تخلصني السيارة كاش، أعطيني مثلا 5000 ولا 10000، تبين الرجيك تنقصتوها بدل كانت هي ب9000 راك وبتخليها مثلا ب10 ولا ب11، هذا ما فيش باس تخيرها قبل وبعتها تقول له اختار هذه والله هذه اللي بتشري بها. لما يختار صورة من الصور يبدأ من الأمر الجائز. لكن لو كانك أنت قلت لاني بعت لك وبرا كيف ما تبي تدير، باهي بتجيب لي مقسطات، باهي بتجيبهم عاجلات ب9 باهي، نقول لك لا، هذا ممنوع لدخول هذه الصفقة فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في قوله، في قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. لكن قبل الاتفاق لا بأس إن شاء الله. أمال، الأخت أمال تفضلي.
6: السلام عليكم شيخنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
6: شيخنا أنا ما عنديش كيف نتصرف، يعني في البيت يعني مثلا نشري ولا حاجة، قروض ما نتعرف أنت شيخنا مهنش، وأنا ساكنة في خوش عينة، نحاول أنا مدرسة طبعا، نبي شيء يساعدني أني أنا باش نبني خوش، يعني أنا حتى لو مثلا نسلف مثلا نعطي زي ما تقول كل شهر نعطي شيخنا، ما عرفتش كيف نتصرف أنا، ما فهمتش كيف، يعني كل شيء غالي، كل شيء داير، مفيش حد يساعدك.
1: انت ساكنه مع اسره يعني؟
6: لا، الوالده بس هي والله. إيه؟ وحوش عيله يعني كذا، الميراث بيطلعوك وبياخذوا ميراثهم.
1: نعم
6: يعني.
1: نعم، حاضر.
6: ماشي
1: يا
6: شيخ،
1: ماشي. الله يسلمك. سائل اخر يسال بعد ان قال السلام عليكم ورحمه الله، نقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال بأنه طلق زوجته ولكن وصف نفسه بالغضب، قال طلقها 3 طلقات، قال لها طالق طالق طالق هكذا، قال وهذه أول مرة يعني يقع منه هذا، فهل تحسب له واحدة أم أكثر؟ نقول لك يا أخ السائل لابد أن تتصل اتصال مباشر، لابد أن تتصل اتصال مباشر، لأن هذه أولا أنت أخطأت. أنت الطلاق راه لما يأتي عن غضب هذا دليل طيش وسفه من الرجل بالدرجة الأولى، وقد يكون هما فيها يعني ردة فعل نقول الحين استفزاز من المرأة، هي يعني المرأة تستفز الرجل، ولكن حتى لو الرجل استفزته المرأة ما ينبغي لي أن يبادر بالتطليق. ما هي عندنا اتصال ثم نعود، تفضل من المتصل. حاضر، تفضل يا أخ منصور.
7: أيوة نعم،
1: تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: والله يا شيخ سؤال متكرر الحقيقة، وإحنا نعرف الإجابة اللي هو بتاع بطاقة الدولار. لكن يعني نقترح حكي الله أعلم، هذا موضوع مهم وراوي يهم الناس الفقيرة أكثر من الناس الغنية، والناس الفقيرة مصرها حريصة على الدين. المفروض هذه مش مجرد مراسلة وخلاص، المفروض يعني حضرتكم المشايخ في أنفسكم تمشوا للمصرف المركزي وتناقشوه وتأخذوا منه موقف حقيقي، لأن الناس هيكي وكأنها تتعاقب الناس اللي تخاف الله. هذا مجرد رأي والله أعلم، مع الشكر يعني.
1: بارك الله فيك، والله نشكرك أنت على حرصك الحقيقة، ولكن إن شاء الله ربي يقدر الخير. هذا أكثر منك، أنت صوتك وصل، إن شاء الله ربي يقدر الخير. تفضل يا أخ أبو مؤمن.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: شيخنا الكريم، عندي سؤال، عندي سؤالين.
1: تفضل.
8: عندي سؤال بخصوص في بعض التطبيقات بدون ذكر اسمها، المهم تدير في زي الجوائز على صفحات التواصل الاجتماعي، من إذا كان يفوز طريق كذا، أسئلة سؤال بسيط يكون يعني وجبة معروفة، يعني يعطون جائزة 200 دينار في المحفظة بتاع التطبيق هذا.
2: السؤال يعني هل هذه الجوائز والحاجات تعتبر من باب القمار؟ هذا سؤال يعني.
1: ماهي.
2: والسؤال الثاني بخصوص كثرة الكراسي في المساجد. أنا كنت قيم الجامعة سابقا وحاليا الجامعة هذا طبعا رواد، لكن المشكلة أن كثرة إحنا نقول هذه الكراسي أحيانا يعني في اللي يقدر يوم وفي اللي يقدر يجلس وفي اللي يقدر إذا ما تقول يعني يتحرك أموره طبيعية، غير كبار السن تلقاه اللي عنده مشكلة ظهره وعنده مشكلة ارتبي، هذه المشاكل دي موجودة صحية.
1: نعم.
2: لكن في ما عنده شيء يعمل على الكرسي ويسلي سواء في خطبة الجمعة أو حتى في الصلاة العادية، نعم. هو قادر تلقى على القيام وتلقى قادر حتى على يعني على الركوع، لكن متى في الجلوس في يعني في السجود ما يقدرش. يعني غرادي من حبيت النوع على الطائرة هذه وفي نفس الوقت الثاني شن حكمها. أنا أرى في ناس غايب عليهم مواضيع هذه.
1: حاضر.
2: خاصة بعض المصلين يظنوا روحنا طاقة صحيح.
1: إن شاء الله
2: بإذن الله. عند الله سبحانه
1: وتعالى. إن شاء الله نبه عليها بإذن الله.
2: بارك الله فيك يا دكتور.
1: أي والله. سمير الأخ سمير.
9: أيوة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: بارك مبارك شيخ.
1: الله يبارك فيك الحمد لله.
9: مكتب الله يجب التبشيرك يا شيخ.
1: تفضل.
9: عرض علي صديق تشحله بالنص بطاقات.
1: إيه.
9: الدولار. قال لي إن المكسب مو بالنص، هل هذا حلال ولا حرام؟ في نوع من الربا فيه.
1: بعد تسمع الجواب إن شاء الله.
9: بارك الله فيك.
1: ما هي؟ إذن الأخ السائل الذي تواصل وقال بأنه نتيجة الحوار والغضب قال لزوجته طالق طالق طالق، ويسأل بعد ذلك هل هي واحدة أو أكثر. نقول أولا هي يا أخ السائل هذا بعيد عن حسن التصرف، بعيد عن حسن التصرف، سواء كان هذا أولا لابد أن الرجل يوصف بالسفه وعدم الاتزان وعدم الحكمة، يعني سواء منه السبب أو كان السبب حتى من الزوجة أحيانا استفزته، لأن مهما كانت الظروف عليه إنسان يتدرج يحاول أن يصلح ويوعظ المرأة ويهجر، وكان تنفع عقوبات أخرى، ولربما أحضر حتى حكم من أهله وحكم من أهلها للبحث عن سبب الخصومات. بعد ذلك إذا رأى بأن الحياة تعذرت بينه وبين زوجته، تعذرت واستحالت، جاب العقلاء واستشار الناس اللي تعرف، قالوا استحالت العشرة طلقها، أفضل ما تقتلها، والله أفضل ما تدي لك هكي والله هكي، نقول لك معليش لو طلقها طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه، هذا هو الطلاق السني، طلقة واحدة. أما تقعد تكرر طالق طالق طالق، هذا أنت شنو يلزمك؟ هذا ما أنت طلقة واحدة سدتها هي لو أنها تستحق التطليق، لكن كونها تمشي واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذه تحتمل أن تكون واحدة على سبيل التأكيد، وتحتمل أن تكون ثلاثة. ولذلك عليك أنك أنت يا أخ السائل تجيهني تتواصل بشكل مباشر مع الفقهاء في الدار وبينوا لك إذا كان هي واحدة أو أكثر. الأخ علي تفضل. تفضل الأخ علي.
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
10: بارك فيك.
1: الله يبارك فيك الحمد لله.
10: قلبي تفاصيل ما انت الدولار هذا السحرية اللي كل مرة الفين مرة قال دين وحكم ممكن في الدين.
1: باهي تسمع الجواب بإذن الله خالي.
10: ايه وقضي وكان مثلا فيهم شك ولا فيهم حاجة قضي مش لازم توقفهم الدولة، مش تدخل في الناس في الربيع ولا في الحرام وفي
1: نعم.
10: حاجة
1: زي هذه. نعم هذا تسمع الجواب
10: بإذن الله. والله في المسكين ما عنده شيء، فهمت وظروفه تابة، جاي بيحب
1: بطاقة، يبيع
10: في حاجة،
1: قال
10: لي دخلوا فينا في
1: الربيع
10: ولا حرام
1: عليه. باهي تسمعني تفضلي فيه.
10: وبنسألك في حاجة تانية بالله
1: يا
10: شيخ.
1: نعم.
10: تحفيظ القرآن.
1: ايه.
10: نسمع فيه طبعا فيه. بنات طبعا يقول لك احنا مثلا لما نبقوا نمشوا نحفظ القرآن.
1: ايه.
10: ولكن شنو يعبدون زي ما تقول في الكبار في السن، فهمت؟ يقول لك في مثلا تبدأ تعود من البداية، فهمت؟ وكل ما يكتبوا وكل ما كذا، ما في شك برنامج تاني هيك زي ما تقول كيف يتطوروا الأشياء هذه.
1: هي يعني تمل من الإعادة من الأول يعني.
10: ايه قصدي هي تكون حافظه مثلا حتى جزوه عامه ولا كذا ولا يقول لك لا لا انت يقضي من الاول فهمت يتخلاها انها زي ما تقول ما تمشيش كانت مرات
1: باهي تسمع ان شاء الله
10: هي مرات زي ما
11: مستمعي اذاعه دار الافتاء حان الان موعد اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يقول لك أنا ممكن تقيمها لي وين واصلة؟
2: نعم.
1: أنا إيه؟ وين واصلة؟ أي صورة مثلا حافظة جزء عامة جزء تبارك فهمت؟ تبدلها زي ما تقول مغادي. ولو مثلا هي زي ما تقول إنسانة تعرف الكتابة والقراءة وكل شيء، مش لازم يعني كتبي ولا ديري.
2: نعم.
1: مجرد إن تعطاها ممكن حتى دروسك ولا برامج في حتى على الهاتف قضية كيف تكون والله.
2: باهي تسمع الجواب إن شاء الله. أبو خالد تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
3: كيف حالك يا شيخ؟
2: بارك الله فيك، جزاك الله خير.
3: بالله يا شيخ، انتشار السلاح في البلاد.
2: نعم،
3: انتشار السلاح في البلاد،
2: لا حول ولا قوة إلا بالله،
3: واستعماله فيما لا يرضي الله ولا رسوله. والدولة لم تصدر أي قانون أو أي تشريع أو أي مرسوم بأن اللي يستعمل السلاح يجب أن يعاقب، يجب أن يغرم، ويجب أن يسجن. هذا كله لم يحدث. وكثير من الناس ماتوا ظلما، ماتوا مغلوبين على أمرهم. شخص ماشي في الطريق جي في طلقة، جي في رصاصة، تنحرق سيارة، يضرب حوشة، لا من يدري ولا من يتكلم ولا من يأخذ لحق مسكين. بالله نبغى منك توجيه في الموضوع هذا يا شيخ. راهو موضوع السلاح موضوع صعب صعب، ورهق البلاد، ورهق الناس، ورهقنا رهقنا والله يكرم اللازم
2: يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا خالد،
3: والكل اللي بين يشعروا بهذا يا شيخ، وانت عارف
2: ما في شك، ما في شك، كلها عايشة في ظرف واحد. نعم،
3: بارك الله فيك يا شيخ، وربي يحفظكم ان شاء الله بميزان حسناتكم ان شاء الله.
2: امين يا رب العالمين. سؤال آخر، بعضهم يسأل قال عن عقود المعاملات والصفقات التي تحصل بين الناس، بعضها هي مخالفة للأحكام الشرعية، بعضها مخالفة للأحكام الشرعية، مع أن ما الذي يرى في نفسه بأنه بائع أخذ البضاعة أو السلعة وذهب، والذي يرى في نفسه بأنه مشتري قبض المال، فهل هذا امتلاك هذه الأموال مشروع ولا غير مشروع؟ مع أنها أحيانا يكتشف كل واحد بأن هذا من البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له والله هذا صاحب السؤال، نقول له بارك الله فيك، هذا مسألة مهمة لأنها تجري بين أيدي الناس. فعلى كل حال، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتم صاحبه، حرام عليه، هذا من حيث المبدأ. ثم بعد ذلك ننظر كما ذكر العلماء، هل هذا النهي يقتضي الفساد؟ وبالتالي ما دام يقتضي الفساد نقول له انت راه السلعه اللي اخذتها مش ليك كانك سارقها، وانت المال اللي اخذتها مش ليك كانك غاصبه من صاحبك، ويبدا المال مال حرام. احيانا يبدا المال مال حرام، راه حتى اللي رفع السياره ولا رفع السلعه يبدا المال مال حرام، وهذاك الفلوس اللي قبضهم ما عندهاش فيهم حق. واحيانا في صور اخرى يبدا المال اللي انتقل بوجه صحيح، السياره سيارته والمال ماله، لكن ترتب الإثم فقط، يحتاج لاستغفار ويحتاج لتوبة. بهي أمتى يحتاج لاستغفار وتوبة والملكية انتقلت، وأمتى حتى الملكية لم تنتقل مع الإثم، هو حتى الرزق رزق حرام اللي رفعه. نقولوا لك العلماء قالوا ننظر إن كان هذا النهي هو في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. إذا كان النهي كان سببه التفريط في حق من حقوق الله كوجود الجهالة والقمار والغرر والربا، فهذه كلها من حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذا يقضي الفساد. اللي رفع سلعة كأنه سارق، كأنه غاصب، مش ليه حتى الملكية ما تنتقل شره مع الإثم. ما جيش يجوا اثنين يقولوا الله يحمي متراضيين، اهو بنبيعوا بنقمروا، اهو نبون راضيين لأن الصفقة تكون فاربة، هذا راضي وهذا راضي. نقول صحيح، انت مرة تكون راضي، تولي دفع لي صاحبه 100,000 وقال له بعد 10 سنين ترد لي 110 جنيه والله 100 حتى 20 جنيه، هذاك يقول غرشتني في 10 و20 على كيفهم. نقول لا، الحق مش ليك، الحق لله عز وجل، وبالتالي مش من حقك ترضى ولا ما ترضاش. عندنا اتصال ابو عبد العزيز، تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
2: اهلا وسهلا، تفضل.
4: يا
3: يا شيخ معلش
2: عندي
3: استفسار. ايه عندي صديق وربي بالحديث
2: خير صديقك عاود لي بالله
3: يدخل
2: في المخدرات يعني
3: يتوضى بعد في وقت الصلاة يتوضى ويصلي ويقول لي ونتقشر ياه ولا كيف تصلي وانت كنت مدخل يقول لي لا عادي هو يا فيها يقول أنا ما تقرب الصلاة إلا وانت بتصارى إلا حد قال لا يعني قال والله تقولوا
2: نعم
3: فهذا صحيح الشيخ يعني ولا
2: باهي تسمع الجواب إن شاء الله نعم نعم نعم حاضر حاضر تسمع الجواب إن شاء الله
3: إن شاء الله
2: إن شاء الله. صار إذا نعود للصفقات. إذا كان العلة هي تتعلق بحق من حقوق الله عز وجل مثل الربا تو الربا أحيانا رأوا اللي قبض الفلوس المقترض راضي يقول لن يعطيني 100,000 وهذاك قال له معطيني مكسب بعد 5-10 سنين ولا كذا رد لي 100 جنيه فوق منهم هذاك يقول له باهي تجار كاسبين المئات الألاف يعطي 100 جنيه فوق من 100,000 لكن قول له هذا مش حقك أنت يا صاحب الفلوس ولا حق لك أنت يا صاحب اللي قابض الفلوس هذا حق الله عز وجل وبالتالي الصفقة هذه باطلة صفقة هذه باطلة حتى ولو كنتوا راضيين ومنها القمار ومنه السير أحكام الغرر زي الجهالة وغيره وغيره فهذه تقتضي في الفساد وبالتالي يبدو السلعة يجب أن ترد والسلعة سلعة يعني كأنها مغصوبة أو مخنوبة لكن بعض الأشياء الأخرى هي نهى عنها صلى الله عليه وسلم لحق العباد لحق العباد لأن الحقوق قد تكون هي خالصة لله وقد تكون هي فيها حق الله عز وجل وفيها حق للعباد يعني مثل الشيء اللي فيه نقص شيء مغشوش شيء كذا هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعظم فيه الشرع العقوبة لكن هو لحق المشتري إذا كان هو المخدوع فإذا أراد المخدوع المشتري أن تمضي الصفقة رضي بها فمضي العقد صحيح ولكن الإثم على الغاش وهذا نلاحظوه في مثلها لما النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين الناس اشترى الناقة اللي تسمى المصرات المصرات اللي تركها لم يقم بحلبها ناقة ما قامش بحلبها فترة من الزمن طبعا بيكبر درعها لأن يقولوا هذه تحلب كثير فلما اشراها وروح بها حلبة اليوم الأول نعم كمية من الحليب وبعدها يتقلص درعها زي قبل رجع فهني مع أن هذه مغشوشة مغشوشة النبي صلى الله عليه وسلم خير المشتري خير المشتري بعد 3 أيام إما أن يردها وإما أن يبقيها أعطاه الحق في القبول والرد فهذا ما يدل على صحة العقد مع أن الغاش آثم وما يفرحش به الغاش هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا ولما يقول فليس منا يحتمل أن يكون ليس من أهل نقول إحنا من أهل الحوض ويحتمل أنه ليس من أهل شفاعته ويحتمل أنه ليس من أهل كمال الإيمان فالمحاذير عظيمة ليس منا من ماذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا من أي وجه تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وعيد عظيم أن الغاش يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من غش فليس منا لكن المغشوش الرجل المخدوع أخذ السيارة عجباته أخذ حيوان عجبه وقال والله مغشوشة لكن ها ماشي تمشي نشدها نقول شدها الحق ليك وانت تقدر يعني تمضي العقد وتقدر ترده فإذا لكن من يفصل بين هذه وهذه هذه مردها لأهل العلم اللي يقع في مثل هذه المسألة يردها للفقهاء باش يبينوا له العقد هذا من النوع اللي لابد أن يرد والله هذا النوع يعني كانك انت المظلوم تخير فيه بين الرد وعدم الرد مع إثم من ظلمك مع إثم من ظلمك لكن فيه صور أخرى لابد من رد دبي بنادي والله ما يبيش لابد من يردها لأن الحق مش ليه هو لله سبحانه وتعالى الأخ يونس ذكر الحقيقة بارك الله فيه قال تتكرر الأسئلة وأشار إلى أن اللوم يوجه أحيانا للفقهاء والعلماء نقول له والله يا أخ يونس نعم الأسئلة المكررة إذا كان الإنسان يعرف الجواب ينبغي يكتفي بما سمعه من قبل يكتفي بهذا أفضل والحق منها ما يتعلق الآن بقضية البطاقات لكن يعذر أحيانا الإنسان يعذر أحيانا الإنسان إذا كان هو ما عرفش المسألة وقضية أنه هل ينزل على نفسه مسألة علمها الحق حنا حتى الفقهاء راهو ذكروا قالوا الإنسان ما يقدرش ينزل على نفسه الحكم من سؤال سابق، لأن أحيانا يختلف الحال بينه وبين صاحبه اللي سأل المسألة الأولى. ومن هذا نظرا لكلام الفقهاء في هذا نعذر، إحنا من كرر السؤال يعذر، لأن الفقهاء لم يعطوا الحق للإنسان أن يأتي لكتب يسموها كتب النوازل أو الأجوبة ويبقى يقول هذا الجواب يتعل زينيني بالضبط، هذه حالتك حالتي يقول هكذا وبالتالي يطبق الحكم. يقول أنت هذا تشبه فيه في الأول وهلة، لكن لربما لما يجي العالم المتعلم يرى أن في فرق في قيد في وصف في غيره، وبالتالي تختلف المسألة. فلذلك معذور من كرر السؤال، هذا من جانب. من جانب آخر الناس تنتظر في الجواب كقضية البطاقات، لكن اللي يعرف الحكم تمام المعرفة يخلي الفرصة لأمر آخر، لا شك أنه أفضل. أما اللوم على الفقهاء والعلماء، إحنا ما حدش يقدر يعني ينفي اللوم عن نفسه، نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، هذا لا شك الإنسان لابد يصف نفسه بالتقصير، لكن حتى عامة الناس ومن كذا عليهم يعني لوم في كونهم الإنسان يتقي الله ما استطاع. وأهل الولايات، أهل الولايات يعني أصحاب المناصب المرادنا بالولايات اللي في ديهم القرار، اللي في ديه القرار يقدر يسن هدية ويقرر هذه ويقدر يحط هذه، هذا ما عندهم، حتى هم راهم مسؤولية عظيمة بينهم وبين الله عز وجل، هذا ما يقع عليهم لوم عظيم في الدنيا وفي الآخرة. المتعلم يملك الكلمة يوقظ بس، هذا حالة، واللي في ديه الأمر والنهي في ديه التطبيق، من رأى منكم منكرا فغير بيده، هذه لولاة الأمر راهو من يغير بيده، هذه لولاة الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه، هذا للمتعلم إن كان قادر على التكلم، فإن لم يستطع فبقلبه إذا كان هذا عاجز، فهذا إذن ما يتعلق باللوم. لكن إحنا حتى اللي لوم هذا ما نقدر نقول إحنا نعترض عليه.

0: من النعجة. والغريب أن الجد قال لي أبوها قال لما تخبر حد أني شريت منك النعجة هذه. وبعد فترة باعوا الأغنام هذه، باعوها الأغنام، والجد توفي رحمه الله ورحمه المسلمين. قالت هل الورث الحق؟ نقولها نعم، حتى وكان الجد لم يخبر الناس، لم يخبر الورثة بهذا، لكن أنت تعلمي أبوك يعلم، وقالت أن أبوها مازال على قيد الحياة، فنقول لها هذه راهي أمانة، أمانة عنده لجدك، فالآن انتقلت الأمانة، انتقل الحق فيها لبقية الورثة جميعا، هو واحد منهم، فعليه يجي يقول لهم هذه راهو النعجة لبوكم اللي هو الجد بالنسبة للسائلة الأخت مريم، فيخبرهم. وكونها هي انباعت مع الأغنام يقولهم عندكم قداي قيمة حق نعجة مثلا، يقول ثمن نعجة أو موجود عندي هذا لبوكم، يخبر خوته. فإذا كان انباعت بألف ولا ألفين ولا اللي هو يعرف، يحطه في ظرف بروحه ويقول لهم هذه أمانة كانت لجدك، لجدكم اللي هو بوكم الورثة طبعا هو بوهم، وهذا تعالى نقسموهم. كان قالوا الله يسامحك خلاص ياخذهم، وكان اخذوهم مدوا ايديهم وخذوا الفلوس يقسموها، ياخذ هو حصه ويقسم الحصص الاخرى، ينظر للمتوفى اللي مات هذا كان اللي هو كان الجد، كان هو عنده زوجات حيات يعطوهم حصصهم، وكان هو ما عنداش يقسموهم الاولاده الاولاد والبنات للذكري مثل حظ الانثيين. فهذا اذا هو من الميراث ومن حقهم يطالبوا به، لكن هو ما يخليهمش لين يطالبوا يخبرهم ويعطيهم حقهم. الأخ إبراهيم بارك الله فيه قال كان يصلي من الليل 11 ركعة، وهذا جزاه الله خير، هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحيانا يعني يغلبه النوم حتى يصبح، فكيف يصنع؟ نقول يا أخي إبراهيم هذا أمر هين إن شاء الله. أنت لما تفطن إذا كان بعد طلوع الفجر، إذا كان مازال فيه فرصة، إذا كان مازال فيه الوقت واسع يعني بعيد عن وقت الإسفار، لأن الفجر لما يطلع قعد الوقت لما الفجر لما يخرج الأرض فيها ظلمة لكن النور انفجر في السماء هذا وقت الفجر، بعدها يأتي الغلس وهو اختلاط النور بالظلمة، ثم يأتي الإسفار لما تبدأ الدنيا ضاوية نقول إحني، لكن ما زال الشمس ما زرقتش. كان أنت يا أخ إبراهيم ما زالت فيه فرصة، قاعد أنت شبحت السماء فيها شيء من الظلمة والأرض كذلك، معناها الوقت ما زال يسع. فهني هذا وإن كان وقت نهيه، هو وقت نهي وقت كراهة، لكن مما استثناه العلماء في جواز النافلة أن إذا كان الإنسان غلبه النوم أو نسي من الليل شيء، الشفع والوتر وما اعتاده من ورد الليل، فأنت هذا 11 ركعة ما اعتدتهم من ورد الليل زائد الشفع والوتر، هذا استثنوهم الفقهاء وقالوا من حقك أن أوليك الحق أنك أنت تصليهم بعد طلوع الفجر، مدام إذا كان فيش خوف على صلاة الصبح صليهم حتى تخفف القراءة فيهم، حتى فاتحة، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة في النافلة هي مستحب استحباب بخلاف الفريضة، فهي سنة، فأنت تقدر تقرأهم حتى بفاتحة فقط للتخفيف حتى لا تضيق عن صلاة الصبح ثم تصلي الشفع والوتر. لكن إذا كان الوقت ضيق خفت أن يفوتك صلاة الصبح، نقول لك اتركهم النوافل ولكن تحرص على الشفع والوتر. إذا كان الأمر أضيق من هذا فحاول تصلي حتى الوتر فقط وتترك الباقي لأجل المحافظة على وقت صلاة الصبح. فصلاة الصبح كان جي وقت الإسفار يعني الدنيا ضاوية ما عادش تقدر تحط معها شيء، هي بتعجل بها مخافة أن تزرق عليها الشمس وتصبح هي نفسها قضاء، وهي أولى لأنها فريضة وهذا هو وقتها. فهذه إذن عندك الفرصة اللي بقيت يا أخ إبراهيم. إذن نتوقف في السؤال للأخ إبراهيم، وبعدها إن شاء الله نخرج لفاصل قصير كما ذكر الأخ القائم على البرنامج، ونعود بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفاصل.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ

0: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
1: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
2: الشيخ النفاتي موسى.
1: علم الشريعة باب.
3: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عدنا بعد هذا الفاصل لاستكمال بعض الأسئلة التي بقيت ولاستقبال الإخوة المتصلين. فنذكر بأرقام البرنامج 092-096-0-092-092-15-0. الأخت أمال قالت ليس عندها بيت ما تشتري به بيت، ومعها في هذا البيت ورثة، يبدو أنها مع أمها وبعض الورثة، فكيف يمكنها أن تصنع لامتلاك البيت؟ نقول لها والله يا أخت أمال، أنت سؤالك هذا وجيه من ناحية أنت تنظري لعاقبة الأمر، يعني لعله يباع البيت، لعله كذا، فلا بأس يا أخت أمال أنك أنت الآن تبيني للورثة، تقول لهم أنك أنت في حاجة، لربما هي لأن قاعدة مع أمها في الحوش، والبقية يبدو أنهم تزوجوا وخرجوا، فخافت أنها يوم ما يطالبوها بالحقوق ويباع وتبقى هي كما ذكرت، يعني نقول إحنا في مهب الريح. نقول لها لا بأس، من الآن تناديهم وتقول لهم أنك أنت باقية في البيت وتشتري منهم هذه الحصص. هذه الحصص أنت لما تشريها الآن. نعم، تفضل يا أخ عبد العزيز.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
1: ألو.
0: أيوة تفضل أخ عبد العزيز، تفضل تفضل.
1: عندي مجموعة أسئلة.
0: أيوة نعم،
1: عندي مجموعة أسئلة.
0: إباهي تفضل.
1: السؤال الأول،
0: ألو نسمع فيك، تفضل تفضل.
1: نبي نعرف لمعنى قل عسى أن يكون ردف لكم.
0: نعم،
1: نبي نعرف معنى آية قل عسى أن يكون ردف لكم.
0: لا نعم نعم با
1: سمعتني،
0: سمعت السؤال. سمعتك
1: السؤال الثاني.
0: ايه
1: معنى آية الكرسي.
0: ايه با
1: الو
0: نسمع فيك، تفضل تفضل.
1: يا ريت جاوبني طول يا شيخ، والله ما عنديش انا راضي نتبع.
0: عندك أسئلة ثانية؟ اللهم هادو
1: هذه بس اتصال.
0: والله أو خليك على الخط، خليك على الخط يا أخ عبد العزيز. به الأخ عبد الرزاق تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: نهارك مبارك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
2: والله يا شيخ أنا بنستفسر منك استفسار.
0: إيه
2: عندي بيت أنا باهي، وعندي ولدات وعندي بنيات. باهي والبيت هذا خايف الأولاد إنه بعد عمر طويل إن شاء الله إنه يبيعوا ويطلعوا بيهم، ما تنزل يقولوا فادر بيع وادر بيع، والبنيات ما يشتري لهم نصيب، يديروا لهم حوايش بروحهم وهم يتجوزوا برنامج زي هذاي، ويقعدوا البنيات بروحهم. الحوش هل مع ليه شتم إني نمشي محرر العقود ونوقفه، يعني زي تقول حبس، يعني ما ينباعش لحين انهم يتجوزوا البنيات ويطالبوا هم ببيع البيت بعد ما يستقروا طبعا ويديروا صالح.
0: الو باهي، باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر،
2: بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك.
0: الأخ عبد العزيز والله أولا الحقيقة الآية الأولى تحتاج منا إلى رجوع لكتب التفسير، هذا الحق والله، وذلك لعلها إن شاء الله المرة القادمة إن عدنا بإذن الله لكتب التفسير نرجع لهذا. أما آية الكرسي يا أخ عبد العزيز، هي آية معروفة وأنها تؤكد على معنى التوحيد، وذلك كان معناها معنى عظيم. أولا لما قال الله سبحانه وتعالى بإيجاز، طبعا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بدأ بالتوحيد وهو أنه إله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له، وبين بأنه الحي القيوم، القيوم القائم على حوائج العباد، قائم على حوائج العباد، لما يحتاجه الناس من قوت ومن شيء كله بيد الله سبحانه وتعالى، فهو قائم على حوائج الناس والعباد جميعا والمخلوقات، فلذلك يتوكل عليه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا تعتريه الغفلة ولا النوم كسائر الناس، وهكذا إذن إلى آخر هذه الآية يا أخ عبد العزيز، هي فيها توحيد الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى، وأنه القائم على حقوق العباد بأنه الحي القيوم وهو الحافظ لهم. ولذلك تميزت هذه الآية الحقيقة بعظيم فضلها، وأنها طاردة للشياطين، وأنها حصن منيع ممن قرأها في حتى في أذكار الصباح والمساء. وكما جاء في هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لما الجني الذي أخذه الصحابي لعله أبو هريرة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، لما قال لما الذي يقين منكم، أو في معنى الحديث قال الذي يقيكم منا أو الحصن هو آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في هذه الجزئية وإن كان هو شأنه الكذب، وإن كان هو شأنه الكذب. وطبعا في هذه إشارة إلى أن الإنسان لا يعتمد على أقوال الشياطين ولا أقوال الجن، لأنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كذوب، ومن الذي له القدرة على أن يميز الصدق من الكذب؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فيستفاد من هذا الخبر، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الناس اليوم يعني لا يستطيع أن يميز. فينبغي أن ننتفع بما أخبر به صلى الله عليه وسلم صدقك في هذه الجزئية، وننتفع بما أشار للوصف الدائم وهو كذوب. نعم، عندنا سائل آخر. عشر. نعم،
3: صباح الخير. كيف؟
0: أهلا وسهلا، تفضل.
3: كيف الحال؟ الله يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: نسألك على شراء الدولار من مصر في ثلاث طرق، حوالة والبطاقة والانفيل الكاش، عتعرفنا أيهم حلال وهي محرم.
0: باهي، حاضر يا أخ أشرف، نعلق عليها الجزية هذه بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
0: الأخ محمد، تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: مرحبا شيخ، حافظ طيبين.
0: الله يبارك فيك.
4: بارك الله فيكم.
0: أيوة الله، تفضلوا.
4: شيخ، أنا بنسأل، نحن كمواطنين،
0: نعم،
4: مواطنين، شو موقفنا مع الأعمال الأجنبية الآن
0: باهي؟
4: لازم نتعامل معهم، إحنا ركاب أحيانا إيجار، مش عارف هل هذا احترنا وظائف اللي يقول لنا أنتم تساعدوا فيهم، أنتم تكلم ما شفنا أشكال ثانية.
0: ماهي، حاضر.
4: في الأخير بشر هم يعني.
0: نعم نعم نعم، حاضر.
4: نتعامل معهم يعني، عرفنا كيف.
0: ماهي، حاضر.
4: تسمع الجواب. يعني بموقف الشرع من هذا يعني.
0: حاضر، تسمع الجواب بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: إن شاء الله.
0: الأخ فوزي.
5: أيضا الله يرحم والديك.
0: تفضل يا أخ فوزي.
5: ألو.
0: ألو، تفضلوا.
5: أيوة موجود.
0: تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: ألو شيخ.
0: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نقص صوت الراديو بالله.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام، نقص صوت الراديو يا أخ فوزي بالله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، صوتك واضح. غنق الصوت الراديو بس. مباهي، تمام. هي نرجع للسؤال اللي توقفنا فيه. إذن يا أخت أمال، ما عندك إلا أنك أنت الآن قالت كيف نملك البيت، وهي معها أمها ومعها ورثة، وخايفة من أنها هي يعني جهة نهار يقولها بنبيع البيت. نقول لها يا أخت أمال، تفكيرك سليم وطيب، فعليك أنت بادري الآن قبل لا يحتاجوا هم للبيع فجأة، بادري الآن بعرض القضية. قولي لهم أني ورثة كنا نملكه، هيا نشري منكم حصص. فلما تأخذي حصص منهم، فيه اللي يمكن يتنزل لك مجاني، وفيه اللي بياخذ قيمة يعني محدودة، وانت قول لهم أني ما بيش نبيع، قول لهم أني بنملك الحصص هذه. فلربما فيه اللي يعاونك وفيه اللي يتنزل لك بشكل مجاني، وبالتالي حتى ولو بعد حين قعد معاك واحد ولا اثنين، إذا كان مجموعة كبيرة تلقي روحك أنت عندك نصيب الأسد في البيت. إذا كان يقبل القسمة، مرات هو بيت أرضي أحيانا، إذا كان هو يعني يقبل قسمة، مرات تقسميه أنت واللي معاك، لأنك صبح عندك حصة كثيرة، تكبر حصتك وتعطيه هو حصة، وأنت تقعدي في جانب وما ترحليش أنت وأمك، حتى لما قالت لربما يتوفاها الله ولا غيره. وإذا كان باعوا وبعتي معهم، تبقى أنت قيمتك من المال الكبيرة، واللي تقدر تشري بها بيت يكفيك إن شاء الله ويؤويك. لكن التعجيل بهذا أمر طيب منك يا أخت أمال، تشري منهم الحصص هذه. فأرى أن هذا هو المخرج الوحيد لك، لعل وربي سبحانه وتعالى كريم، لعل يفتح لك أبواب أخرى إن شاء الله. أم جيد، تفضلي يا أم جيد.
6: أم جود.
7: ايه جود
6: تمام. تفضلي اخت ام جود.
7: بارك الله فيك.
6: اي والله تفضل.
7: شيخنا قبل مسات رفقه امنه في عمره وانا عندي خوت ولاد فمبتوش معي يعني. فسمعت ان هي لا تجوز ما دام عندك محرم. فتو قررت ان نمشي لكن زي ما تقول مصرف البحاري هذه داير تمشي على حساب المصرف زي ما تقول نقولوا هذه على مقطع على 48 شهر. طب علي يا شيخ يعني اني ما دفعت مبلغ كامل ندفع بالتقسيط عمره بالتقسيط. فأنا عندي حساب وعندي بنتي هي قاطر لكن مرتبها فتحتنا حساب معاكي نفس المنظر.
6: باي عندك محرم انت الان يمشي معاكو؟
7: ايه عندي اخوي الكبير انا بنعرفه على حسابي يعني.
6: ايه نعم.
7: ايه بنمشي انا وياه بالتقسيط انا وياه وبنتي.
6: باهي.
7: على اساس انا من زي ما تقول ضامن لبنتي وبنتي من حسابها نمشوا على العمره.
6: باهي.
7: هل يجوز هذا ولا
6: لا؟ حاضر حاضر تسمعي جواب بإذن الله.
7: بإذن الله تعالى بارك الله فيك يرحم والديك.
6: آمين رب العالمين. باهي حاضر. هي الأخ عبد الله تفضل. أخ عبد الله.
8: السلام عليكم يا شيخ.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: عندي استفسار.
6: إيه تفضل.
8: هل صحيح أن البنات ما يرتوش البيت بيت أبوهن؟
6: باهي. نعم.
8: هل صحيح ان البنات ما يرتنش البيت ابوهن؟
6: علاش؟
8: انا سمعت من شيخ انه هو قال ما عندنش يرتن ارض بس.
6: لا حول ولا قوه الا بالله. هذا انا تو نجاوبك لكن هذا كلام باطل. لا هذا ما يقولهاش الشيخ طبعا. اللي يقولوا فيه العوام من الجهله من واخذينها من ايام الجاهليه. لكن حاضر حنجاوبك باذن الله يا
8: خالد. جاوب من طول يا شيخ.
6: ما عندكش راديو يا اخ يا باهي. خليك على الخط خليك على الخط. باهي من معنا الان؟ عبد السلام. اي حاضر خليك خط يا اخ عبد الله. عبد السلام
9: خليك على الخط
6: خليك. باهي تفضل يا اخ عبد السلام. هي الاخ عبد السلام. اذا قعد يا اخ عبد الله انت على الخط.
10: السلام عليكم.
6: من معي؟
10: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمه الله. من معي؟ عبد
10: السلام.
6: عبد السلام تفضل يا اخ عبد السلام. هاي قول سؤالك.
10: اللي قعد مع والدتي كبيره في العمر باي تسمع فيها يعني.
6: نعم.
10: قعد مع والدتي كبيره في العمر.
6: ايه
10: وامي ما تقراش ولا القران والصلاه الآيات حتى الفاتحة ممكن مرات تكسر فيها شوية. فمضطر أني نصلي بها في الحوش بدل ما نمشي للجامع. بس عارف شنو حكمها؟
6: هي على فكرة هي
10: على فكرة لكن أنا قلت لها مرة ترى أقري قدامي الفاتحة ما تنطقش فيها 100%.
6: ما هي حاضر حاضر تسمع الجواب بإذن الله.
10: ماشي إن شاء الله.
6: الأخ عبد الله موجود معنا؟ إيه والله. الأخ عبد الله موجود؟
8: إن شاء الله.
6: يا أخ عبد الله هذا من الباطل وهذا من الحرام المحض. يعني البنت راه تستوي مع الابن تماما في حق الإرث. الفرق في النسبة في النسبة الموروثة. يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. كان هو حوش كان الرجل يملك 200 متر وهي عندها 100 متر. وكان أرض كذلك. فإذا ما يختصش الذكر بشيء ولا الأنثى تختص بشيء. وإنما الفرق في نسبة الميراث كم هو للذكر مثل حظ الأنثيين سواء للميت ترك بيت أو ترك أرض ولا ترك فلوس. هذا الأمر ما فيش كلام بكل يا أخ عبد الله. ولهذا تكفل الله عز وجل. الله عز وجل يعلم حقائق الناس والشح وأنها مبنية العلاقة بالمال على الغلبة. فتكفل الله سبحانه وتعالى بالبيان في سورة النساء. فصل الله عز وجل الأحكام وبين هذا لأن المرأة كانت لا ترث أبدا في الجاهلية. هذا ما تقول نحن هذا من أحكام الجاهلية أن المرأة ما يورثوهاش من حشبوها لأن المرأة كانت ما تورثش أبدا لها البلا شوية من الذي ورثها؟ ورثها الإسلام بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الصورة العظيمة. فهذا لأن واضح يا عبد الله ورثوها، أعطوها حقها من البيت وأعطوها حقها من الأرض، إلا إذا كان هي رضيت بال نقول إحنا أنها تنقل حصتها من البيت إلى الأرض، مثلا هي متزوجة وتارك البيت وقالت أني والله يعطوني انقلوا لي دارة مناقلة بينكم وبينها، خذت حصتها من الأرض أكثر منكم في مقابل أنها تنازلت على اللي في البيت من باب المصالحة بينكم. معلش معلش تملك في الحوش نقول إحنا كذا متر، انقلت لها أمتارها في الأرض، خذت حصتها في الأرض وخذت زيادة عنها ما يقابلها من حصتها في البيت، جيبوا سمسار جيبوا مساح يقيم قداش عندها من القيمة وقداش يجيب لها متر وغادي تعطوه لها أرض زائدة هذا في مقابل البيت، وكانكم بعتوه قسموا فلوس زي بعضكم. فإذا هذه قضية أن البنت ما تورثش، هذا ردوا بالكم، هذا هذه قاعدة جاهلية والعياذ بالله.
8: ما هي يا شيخ؟
6: إيه.
8: هو تقدر تقول لي قديش يورته؟ كان 6 أبناء و3 بنات والحوش على دورين وقطعة أرض.
6: يا أخ عبد الله.
8: نعم.
6: ما هو الميراث يحتاج إلى حصر. هو هذه احنا يعطينا قاعدة عامة للذكري مثل حظ الأنثيين، بتقسم على عدد الذكور والإناث للولد حصتين والبنت حصة. لو أنت بتديرهم في آلة حاسبة الستة أولاد مثلا يبدو بياخذوا حصتين حصتين، والثلاثة بنات هذول بياخذوا حصة حصة. يعني لو قسمتهم أنت درتهم نقول احنا الأولاد بحصتين حصتين هذو 12 وزيدهم ثلاثة بتقسمهم على 15 مثلا، تعطي للبنت حصة حصة. لو قسمتهم على 15 وبيعتوه الحوش بيعتوه جبتوا فلوس هل بقول شوية 1,300,000 اللي هم بتقسم على 15، البنت كل واحدة تعطيها حصة حصة وانت بتاخذوا حصتين حصتين، وكان أرض كذلك. لكن هذا مش جواب لك حالتك انت، مرات معاكم ورثة ثانيين، معاكم زوجة تبي تمن، معاكم كذا، معاكم أم اللي هي أم الميت تبي تلتها بسدسها. لذلك انتم ديروا فريضه، تعالوا هنا لدار الافتاء ولا امشوا للمحكمه يديروا لكم فريضه مع حصل ورثه. لكن هذا كلام عام، اللي هم معاهم اولاد وبنات يقسموا للذكر مثل حظ الانثيين. فان شاء الله ربي يوفقكم يا اخ عبد الله. باين نولوا للاسئله اللي عندنا. الاخ بارك الله فيه، الاخ علي قال كانت عنده غنم، كانت عنده قطيع من الغنم باعها، سالناه هل هي نصاب؟ قال نصاب فوق 40 شات، وباعها بنقد. طبعا اللي بيعها بنقد هذا باعها بغير جنسها، ما دام باعها بغير جنسها ننظر اذا كان خاطر عليه الفرار من الزكاة. معنى الفرار من الزكاة قالوا له راه قريب يطق فيك الحول وبيعها خير من ياخذوا منك، اذا كان هو بقار ياخذوا منك بقرة، واذا كان غنم ياخذوا منك شاة ولا اثنين، امشي بيعها خير لك. فهو هرب من الزكاة، هذا يزكي كأنما باعش، يمشي يشري الغنم من السوق ويعطيهم، هذا اللي هارب من الزكاة. لكن اللي هو مش هارب، غروة تاتا صفقة باعها، معلش مفيش باس، نقول الآن هذا المال مدام نيتك طيبة تستقبل به حول جديد، تستقبل به حول جديد من يوم ملكت المال العام اللي بعده كان قاعد مال، إن شاء الله تزكيه النقد هذا إذا كان مدام هو نصاب، وإن شاء الله ربي يبارك فيه. أخ علي نجول للسؤال، الأخ أبو مؤمن قال بخصوص بعض التطبيقات تجعل جوائز على الأسئلة، فهل هي من القمار؟ نقول يا أخ هذا الأخ السائل هو أبو مؤمن، نقول له مش كلهم حلال ومش كلهم حرام. إذا كان هي أسئلة تشجيعية واللي جاوب يعطوه جائزة وبريئة من الحيل، هذه ما فيهاش بأس، خاصة إذا كان هي أسئلة هادفة وكذا ما فيش، على كل حال ما فيهاش بأس. أما منين يجيهم الحرام؟ يجيهم الحرام لما يلعبوهم القمار، يلعبوهم القمار والله يجيبهم مثلا يخشوا في الربا. أما القمار أحيانا يجيبون لهم أسئلة، والاتصال في حد ذاته الاتصال هو نفسه يعني ما هوش حق التكلفة العادية، وهذه حيل موجودة يديروا فيها في بعض البرامج. يعني مثلا إذا كان الاتصال يكلفك ربع جنيه، هم الاتصال انت يكلفوك به 5 ولا 3 ولا اللي هو، المهم قيمة ازيد، ينحوا حق قيمة الاتصال او نقول احنا ربع دينار ولا اللي هو، والزايد يحطوه على جهة ياخذوا منك انت القيمة الزايدة، وياخذوا من المتصل الثاني والثالث والعاشر، لاني تبدأ لهم مبلغ كبير جدا من المتصلين. يشو من المتصلين اللي قعدوا القيمة اللي جمعوا منهم يشروا لكم من المال اللي لموه من الجميع يشروا لكم به هدية واحدة من اللي فاز، فاز واحد منكم يعطوه له والباقي هم ياخذوه. إذن هم شنو الواقع؟ هم لعبوكم القمار، يعني جمعوا المال، أدفع المال يمكن تحصل جائزة ويمكن يريح الفلوس. إذا كان هكي ما تخشش. إذا كان قيمة المكالمة هي أكثر من القيمة المعتادة معناها أنت مساهم في الهدية اللي بيعطوها الجائزة، أنت مساهم فيها. ما دام كنت مساهم فيها احتمال اللي اعطيته زايد بيجيب لك الهدية واحتمال بيريح، وهذه هو المقامرة وهذا هو القمار المخاطرة. لكن لو كان هي القيمة المعتادة في الاتصالات وممكن تحصل هدية وبتجاوب جائزة يصير يتوكل الله ما فيش بأس. الأمر الآخر ما فيه مرات الاستدراج يخشش في الربا، في الربا. كيف الاستدراج؟ مثلا يجي يقول أنت أجبت السؤال الأول وحصلت مثلا 1000 دينار ولا 500 ولا اللي هم، يقول له أنت هذا ضمنتهم، لكن شو رأيك نعطوك سؤال تاني، كان كربحت نزيدوك عليهم ولكن كان خسرت بنقصولك منهم ولا ناخدوه. إذن أنت بدعوى أنهم أنت ملكت نقولوا حين القيمة الأولى نقولوا 500 جنيه، بيجيبولك سؤال تاني يقولك كان كربحت بنزيدوك 500 ثانية تبدو 1000، وكان خسرت راه بنحهم الأول يقعدولك 200 بس ولا ينحهم بكل بكل. معناها أنت اللي ملكوك به خشوك فيه في الربية من جديد يعني، وبالتالي هني هذه حتي صورة ممنوعة. لكن المفروض اللي تربحه يقعد لك، كان اللي تربحه وما فيش يعني زيادة في قيمة الاتصال اللي ربحته هو ليك، مع هذا إن شاء الله ما فيش بأس. على العموم التطبيقات هذه فيها اللي بريئة وفيها اللي فيها يعني نقول إحنا نقاط هي ممنوعة محرمة، البرامج مبنية عليها للكسب المالي والخداع. هذا أمر ينبغي ما يطبقش على الجميع، ولكن كل تطبيق يقيم بدهته. ثم ذكر الأخ هذا أبو مؤمن قال كثرة الكراسي في المساجد وجلوس القادر، طبعا هذه شاعت في المساجد، وإحنا نقولوا ما ينبغيش للإنسان أن يقلد غيره، لأن غيرك أحيانا يكون عاجز، عجز حقيقي، هذا صلاته باهي يصلي لكن فيه اللي قادر على القيام كيف يجلس صلاة باطلة، فيه اللي ما يستطيع يوقف ولكن يجلس من غير استناد فكيف يستند على الكرسي، تبقى حتى مشكلة. قضية السجود على الأرض، يقعد جالس على الكرسي ومعاش يلحق على الأرض، وأحيانا هو يقدر يجلس على الأرض، أحيانا يقدر يجلس على الأرض ويأتي بالسجود يوصل جبهته للأرض، فهذا يبقى عنده مشكلة. فلذلك الكرسي ينبغي كل واحد يشخص نفسه بشكل دقيق، هل هو يعني فعلا عاجز حقيقي ولا غار يقلد في غيره وبالتالي يعني يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. الأخ سمير قال عرض عليه صديق أن يقوم بشحن بطاقتين والربح بالنصف، فهل هذا من الجائز؟ نقول له لا، البطاقة أنت ما تقدرش تشحنها، لأن لما طلعه لك هي لخاصة نفسك، يعني هي شنو اللي خلى البطاقة أنها لا تعطى للغير، لا تنباع ولا تأجرها، لأن لما هم صدروها قالوا لك هذه حالها كحال البطاقة الشخصية وحالها كحال جواز السفر، يعني للانتفاع الشخصي، للانتفاع الشخصي ممنوع تعطيها لغيرك بأي وجه من وجه، لا تبيعها ولا تشحنها إلا بالنصف ولا بالثلث. تبي أنت، لأن لو أعطيتها أنت بالثلث ولا بالربع أنت سلفته لأجل الفائدة، فتبقى هي من ناحية استعمال البطاقة في غير حلها، وفي الجانب الثاني أنت خشك في الربا معاه لأنك أقرضته لأجل الربح. لكن تبي تدير فيه الخير سلفه لوجه الله، ولما تتم الدورة المالية يعطيك رأس المال اللي خذيته، يعطيك رأس المال وما تشرطش عليه حتى قرش، ولا تشرط عليه حتى يعطيك كاش بدل الرصيد، أعطيه الفلوس وقول له زي ما أعطيته لك رده لي، وبعد ذلك هذا رد لك كاش على كيفه. السؤال كذلك عند سؤال آخر الأخ سمير قال تحفيظ القرآن لبعض اللي بيقرأ القرآن كبار السن وغيره، قال فيه اللي يقولهم ترجعوا من الأول ويملوا إن يحصل لهم ملل، هذه مسألة الحقيقة تقدر الحقيقة بين الطالبة وبين اللي بتقريها، لأن للمدرسة هي يعني لا شك أنها تريد نفع المتعلمة وتنظر إلى الأولى والأفضل، تنظر إلى الأولى والأفضل أنها تكون متقنة وتكون يعني قراءتها طيبة، ف فما نعترضوش عليهم. واللي بتقري هذه تحاول انها تلاحظ هذا المعنى اللي يقرها الاخ, وانها ممكن هذا شيء يصيبها بالملل او كذا, وتنظر حتى للمقصد من القراءه, هل هي يعني مجرد انها هي تبي نقول احنا تعرف كيف تنطق الكلمات نطق صحيح, وبالتالي بتقرا قدامها بالمصحف للتلاوه فقط, والله هي للحفظ, والله هي تبي تكتب. المهم هذه معاني كله من العلم, لكن لا بأس تنقل مقاصدها هذه الكبيرة السن للمدرسة, أنها مرات قرأت بتسرح لسانها, نقول إحني تقرأ قراءة طيبة ومن المصحف وكيف تعرف تقرأ, وبحيث يعني تستفيد بعبادة التلاوة وهكذا, يعني هذه تقديرها بين المدرسة أو المدرس واللي بيتعلم. الأخ أبو خالد كذلك قال انتشار السلاح في البلاد واستعماله في غير حله, وذكر بأن ليس هناك من يضبط هذه المسألة. لا شك أن هذا الحق شر عظيم من ناحية استعماله في غير حله. هو من ناحية أولى أنه مملوك للدولة, كله ملك للدولة, ولذلك من يستعمل شيء منه قليل أو كثير أراه هذا داخل في الغلول. شو معنى الغلول؟ الغلول هو أن يستهلك الإنسان من المال العام شيء منه بغير حق. أي إنسان يستعمل المال العام بغير حق فهو خاش في الغلول, والغلول ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن, وذكره النبي صلى الله عليه وسلم, ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبه يأتي مفضوح يوم القيامة. الغلول صاحبه يأتي مفضوح, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على عاتقه بعير له رغاء, ويأتي على عاتقه يعني ذكر الشاة وهي تصيح وتيعر, وذكر يعني أنواع ما يمتلك ذكره صلى الله عليه وسلم, حتى العقار الأرض يأتي وهو في عنقه كالحلقة يطوق به في سبع أراضين يوم القيامة. لذلك ما نستهينوش بهذا, فهذا ملك العام, كل إنسان يقدر عليه نقول اتق الله سبحانه وتعالى. هذا من جانب. الجانب الآخر كون يعني القضية فيها مخاطرة بأرواح الآخرين, فعلينا نتق الله سبحانه وتعالى, لأن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة يسأل عن الصلاة, وأول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. هذا لابد الحديثين ما ننسهمش, أول ما يسأل يسأل عن الصلاة, وأول ما يعني يقضى في الدماء. قالوا هل بينهم تعارض؟ قالوا ما فيش تعارض, لأن أول ما يسأل أي في حقوق الله سبحانه وتعالى, في حقوق الله أول ما يسأل الإنسان يسأله عن الصلاة, تصلي ولا ما تصليش, وصلاتك صحيحة ولا باطلة, هذا أول ما يسأل. فإن صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال, وإذا فسدت الصلاة فسدت سائر الأعمال. ثم الخصومات اللي بين العباد أول ما يقضى, هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم, أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في الدماء. ولذلك يعني يحتاط الإنسان من لا تجرح حد ولا تقتل حد, ولا القاضي اللي أجرم بقضية أرفع على القاضي ينزل عليه العقوبة. كان بيقول يأمر القاضي بقتله قصاصا, وإذا كان الجرح بيقص لإيده سارق يقصها القاضي, وانت تنزه نفسك, أي واحد ينزه نفسه عن دماء العباد. فأول ما يقضى في الدماء. والسلاح هذا يعني هو في الواقع استعماله العشوائي هذا يعني يؤدي لهذا المعنى السيء, نسأل الله العفو والعافية للجميع. يعني استعماله لا في صراع ولا في نقول احنا في مناسباتنا, حتى في مناسبات الافراح وغيره, يعني نسأل الله العفو والعافية. واللي هو يقدر على ضبطه ومسؤوله, هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, حتى ان عمر بن الخطاب قال لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. هذه اكرمكم الله في بغلة, لو عثرت خاف عمر ان يسأل. فلذلك ما من شيء إلا وهو في يعني في ذمة من هو مسؤول عنه, زي مدير المدرسة. مدير المدرسة كل حقوق الأطفال يقروا, حقوق الأساتذة, حقوق أولياء الأمور يجوا وكذا, كلهم راوا في رقبتك أنت يا مدير. لذلك أنت بتكون حريص على الإنصاف الجميع, وهكذا أركب من مدير المدرسة وأركب إلى أعلى مسؤول, كلهم في هذا الحال, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باهي نجول الأخ عبد العزيز قال صديقه يبيع في المخدرات أو يدخن المخدرات ويتوضى ويصلي. نقول له يا أخ عبد العزيز هذا صاحبك ضحك عليه الشيطان, راه ضحك عليه الشيطان، لأن الشيطان والعياذ بالله يبي المهم يخشش صاحبه لجهنم، أدخل صاحبه إلى النار بسبب ترك واجب أو بسبب فعل معصية، المهم الشيطان يبي المعصية بس، وكان والعياذ بالله قدر يوصل صاحبه للكفر عندها ذاك خير وخير، ما قدرش يوصل صاحبه للكفر المهم يوصل صاحبه للمعصية، للمخالفة، لمخالفة الله أمر الله عز وجل، ده سواء دار معصية ولا ترك واجب ما يفرقش، المهم أنت نقوله في غضب الله وفي وفي وتكتب في الذنوب. فإذا اللي بيصلي يتق الله، لأن ربي سبحانه وتعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، فليبي عبادته تكون الصلاة صحيحة وتكون يعني مقبولة وصوم مقبول وأعمال طيبة يتق الله. والمخدرات راهم من أعظم الشرور، لأن هي تستهدف العقل، واستهداف العقل لماذا يؤكد على الشيطان؟ لأن هو محط التكليف، هو محط التكليف الشرعي، وما جيش واحد يقول لا المخدرات ما هي زي الخمر، لا لا، اللي دارت المخدرات دارت أكبر من الخمر، اللي تلقوه والعياذ بالله ماشي عريان في الشارع، واللي يتخبط زي المجنون، واللي خش عليه أبوه وأمه وكذا وقعد يقول في الكلام الساقط، واللي يعني يتهجم، هذا ما يأكلوا في كثيرهم في المخدرات في الحبوب ويدخنوا في المخدرات. لذلك من ناحية شرعية جعل القاضي له عقوبة تعزيرية لمن أراد تطبيقها رادعة جدا، وهي تتصاعد بحسب يعني ما يفجر الناس والعياذ بالله. أما فيما يتعلق بالصلاة نقول لمن أراد الدار الآخرة يتق الله، حتى اللي عنده معصية ما حد هو معصوم ولا ملائكة، لكن جاهد نفسه على الترك، نقول أنت ابتليت بهذه المعصية اللي هي المخدرات اتركها، وجاهد نفسك حتى نفسك متعلقة بها اتركها، ولوحها لله عز وجل اتركها، تبقى أنت عندك أجر التوبة وإن شاء الله ربي يتقبل منك الصلاة. لكن تبدأ تخدع في نفسك، تصلي وتخنب، تصلي وتشرب في الخمر، تصلي وتدخن في الحشيش، تصلي وتقتل، تصلي وتحج وتدير في الموبقات، نقول لك لا لا، هذا راهو أنت تخاف روحك يوم القيامة تلقى روحك يعني مردود عليك الأعمال، لأن ربي قال إنما يتقبل الله من المتقين. فنسأل الله أن يتوب علينا جميعا. الأخ عبد الرزاق قال عنده بيت وهو خايف على بناته، يعني قال هل يوقفه إلى حين زواج البنات؟ والله تكلم الفقهاء الحقيقة على الوقف، لكن هل الوقف يكون مؤقت يا أخ عبد الرزاق أو ما يكونش مؤقت؟ يعني نقول لك يا أخ عبد الرزاق يعني يا تسأل في أقرب فرصة، يا إما إن شاء الله كان تذكرنا بإذن الله الحلقة القادمة رجعوها في قضية الوقف المؤقت، هل يكون مؤقت إلى حين، لأن أحيانا سنوقف شيء إلى حين معين أو لا يوقفه، وهل لو دار يعني يمضي بعد الوفاة بعد وفاته، وبالتالي هل ينزل منزلة الوصية أم لا؟ فهذه إن شاء الله يا أخ أشرف لعل ربي يوفقنا لمعرفة الجواب فيها. باي هي عبد الرحمن هي.
11: ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، لا تفضلوا.
11: بارك الله فيك يا شيخ. أنا عندي سؤال ممكن من شقين. في صلاة المسبوق لصلاة الظهر والعصر يعني من خش في الركعة التاسعة يعني نهاية الركعة الثانية يعني خالد ما فيتني الأولى والثانية الثالثة والرابعة سر طبعا يعني الأولى لي والثانية لي الثالثة والرابعة للإمام ناخذها صورة وفاتحة كانت في الركعة الثالثة للإمام والركعة الأولى لي يعني ركزت على نفسي وجبت الفاتحة معها صورة الإخلاص فالركعة الثانية لي الرابعة للإمام أنا نسيت اني لي قريت مشيت مع الامام فاتحه بس صبحت الركعه بعدين بعد نص التشهد والتشهد الاخير للامام يعني لما جبت الركعه الثالثه لي يعني جبتها بصوره وفاتحه هل هذا يجوز وهل يجوز اني في نفس الوقت لما ندخل مع الامام في الركعه الثالثه والرابعه نقرا الفاتحه وصوره او نتبع الامام على طول
6: باهي حاضر انت تولي
11: يعني
6: باختصار انت هي الصلاة ربعية زي العصر او الظهر
11: هي ربعية في الظهر
6: نعم نعم ودخلت معاه انت في الركعة الثالثة انت دخلت معاه لحقت على الركعة الثالثة
11: ايوه الركعه الاولى والثانيه ما لحقت
6: بالضبط
11: لحقت بالركعه الثالثه اللي هو الاولى اللي يعني
6: عارف ايه نعم نقصد انت تو لما قمت جبت الاولى بفاتحه وسوره
11: ايوه
6: والثانيه جبتها بفاتحه فقط ولكن عوضتها جبت الثالثه بفاتحه وسوره
11: صح عليك هل هذا يجوز ايه ولا
6: نعم باهي حاضر
11: ايوه ويجوز ان نديرها الطريقه هذه حتى في المستقبل والله نتبع الامام بس
6: باهي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله
11: شكرا بارك الله فيك
6: باهي نرجع للأخ عبد الأخ أشرف شراء الدولار من المصرف الحق هذا يا أخ أشرف الآن ما يتعلق بهذه المسألة الآن فيه توقف على الإجابة قد يكون مباح وقد يكون ممنوع إلى حين معرفة الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم أما الأخ محمد قال الموقف من العمالة الأجنبية يا أخ محمد هذه والله مسألة هي يعني نعم الآن بين أيدي الناس أما ما يتعلق بدعوة التوطين والكلام هذا هذه دعاوى خطيرة جدا راه لا تصلح بالشعوب اللي جابوها ولا تصلح بأهل البلاد ولا أدري من مصلحة منه ضرب الشعوب بعضها البعض ولكن عليهم اللي هم مسؤولين في البلاد وكذا يعني يردوا بالهم ويسعفوا أنفسهم في معالجة مثل هذه القضايا الخطيرة والضعيف يعني عند بلاده يأمنوه ويعاونوه الدول الكبيرة هذه يعني مش يسلبوه من جهة ويكسروه به ناس تانية لربح هو لغيره فهذه مشكلة ولكن لما نجو للجانب الآخر قال كيف نتعامل معهم نقول له يا أخ محمد تعامل معهم بحسب ما طبعا ما الجانب اللي يقضيه الشرع قضي ضبطها الشرع انت بتنضبط نفسك بها واللي شنو واللي يضبطها ولي الامر تضبط نفسك بها شنو اللي يضبطها الشرع الشرع ضبطها انك انت ما تأجرش واحد يصنع في الخمور ما تأجرش لواحد يصنع نقول احني ما نسمع به هذا والعياذ بالله بين ايدي الناس الدعارة والكلام هذا والفجور نقول لك انت هذا راه كله حرمها عليك الله عز وجل والله ديرهم في فلوكة ما تنفعش ويغرقوا في البحر وأرواحهم وين هذه راهم كلها الأمور محسوبة فإذا الإنسان اللي فيه أمر فيما بينه وبين الله يتقي الله سبحانه وتعالى عارفها أنها متوصلش ويغرق في البحر يموت الجانب الآخر فيما يتعلق بالأمر اللي كان في الأصل على عمومه من المباح ولكن تنظر لولاة الأمر بماذا قيدوه قالوا لك ما تنقلهمش من مكان لمكان ما تنقلهمش أباحولك أنك أنت تجيبه أجير عندك إلى في شيء معين ودي له أوراق ودي له أوراق ثبوتية وكذا ويحملك مسؤوليته ودي له أوراق إقامة وكذا وكذا تستجيب للكلام هذا المهم تمشي بالضوابط اللي أنت داروه لك ظلم ما تظلماش ما تقتلاش ما تسلبش فلوسه هذا حرم عليك الله عز وجل ولكن في نفس الوقت ما يعني نقول لا تتعدى الحدود اللي جعلها لك ولي الأمر ولي أولاة الأمر الحقيقة من أمانتهم مع الله عز وجل يجنبوا الناس ما كل ما فيه يعني نقول يضرر لهم حتى في الدار الآخرة يعني لما يجي ولي الأمر يعالج قضايا قبل لا يجي المواطن يضطر لها اضطرار المواطن أحيانا يضطر اضطرار لأشياء معينة لا يجي ولي الأمر يعالجها قبل لا يوصل لها نقول إحنا دعوة التوطين هذه كذا بعض المظاهر الفاسدة في في فيه أثار سلبية في أخلاق الناس تلقى عرقان تلقى هي يبيع في الحشيش تلقى هذه أشياء في دين الناس في جانب نقول إحنا أمنهم في غيره هذه عليهم من يتولى أمر الناس عليه أنه هو يقوم بضبطها قبل لا يضطر المواطن أنه هو اللي بيدافع لروحه هو اللي يعني يرعى روحه لا هذا الحق يعني وبعدها الفرد العادي يمشي بالنمط اللي يحدده له ولي الأمر ومن غير ما يعني يكونوا يعني يخوضوا في أمور مرات هي أكبر منهم ومنها قضية التوطين لكل جهة من الجهات لا شك أنها خطيرة جدا ولكن عليه اللي يتولى أمر الناس هو اللي يعالجها يرفعهم للدول الغربية اللي هم ينادوا بها بنقولهم بروا أنتم بارك الله أعطيكم الصحة نقولهم أنتم عندكم الأدوية وعندكم المجال للتعليم باتفاق معهم رفعوا لهم غادي أو في أمنهم هم يأمنهم في أماكنهم. على كل حال هذه دعوة، لكن التعامل اضبط روحك بالجانب الشرعي واضبط روحك بالجانب اللي يجعل اللي يحل اللي يعني الجهات الأمنية تقول لك عليه. أم جود قالت أم جود ذهبت في رفقة آمنة للعمرة، ذهبت في رفقة آمنة للعمرة من قبل. نقول لها يا أخت أم جود استغفر الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة من غير محرم إلا مع زوج أو محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولذلك عليك أنك أنت يا أخت أم جود يعني تستغفر فيما مضى، ولا بأس تو بتمشي بري، قالت بتمشي مع أخوها، لكن كونك تمشي من قالت المصرف بيعطيها يعني بيخلص عليها ويعطيها شيء مقسط. ونقول لها شوفي المصرف عندها هيئة شرعية، المصرف عندها هيئة شرعية يفترض هكذا، فأنت أسئل الهيئة الشرعية قول لهم هل هذا البرنامج صحيح ما فيش مخالفات شرعية؟ كان قالوا لك ما فيش مخالفات شرعية وانت عندك ما يؤمن الأقساط إن شاء الله ما فيش بأس، عندك ما يؤمن الأقساط المستقبل. وكان الهيئة الشرعية قالت لك لا لا هذا راه يعني عقد احنا ما نتحملوش مسؤوليته لأن فيها مخالفات شرعية، فما تكونيش عاد مشيتي المشية الأولى بمخالفة شرعية وتزيدي تولي تو تمشي بمخالفة شرعية. وهذا من يعرفها التقصيص هذا فيه مخالفة مش مخالفة، الهيئة الشرعية اللي في المصرف بر اتصلي بهم وقولي لهم فيها أم لا. فإذا كان قالوك باهي ما فيهاش مخالفة وبي يعني ما فيهاش لصفقة ربوية ولا غيره ولا غيره، وانت عندك الدين هذا عندك رزق نقول تعطي منه لو لقدر الله غيرك مات غادي عنده باش يسدد على كيفك. وكان قالوك في حاجة يعني أجمع المال الحلال وبري به. خلينا نعجله باللي اخذنا اسمهم هني. الأخ عبد السلام قال هو مع والدته كبيرة السن ويعني تأتي بالصلاة كذا، فإن شاء الله ربي يتيبك على هذا يا أخ عبد السلام. الأخ عبد الرحمن صلى صلاة المسبوق. نقول يا أخ عبد الرحمن أنت تصرفك طيب لكن بنبهوك على بعض الأمور. نعم الركعة الأولى لما تجيبها جيبها على أنها الركعة الأولى بفاتحة وسورة، لكن الركعة الثانية كذلك أنت نقصت منها فاتحة وسورة جبتها بفاتحة فقط، أنت عندك نقص السورة، هذا يلزمك أنك أنت تسجد السجود قبلي، تسجد السجود قبلي. لكن كونك أنت نقلتها للركعة الثالثة ما عندكش حق الركعة الثالثة تصيرها بفاتحة وسورة، هذه فيها زيادة، ولكن الزيادة لا تبطل الصلاة، الزيادة القولية لأن عندك زيادة قولية وهي زيادة السورة لا تبطل الصلاة. فأنت هذا على مرة ثانية إن شاء الله الآن صلاة صحيحة، تبي السجود هي كانت تبي سجود قبلي، تبي سجود قبلي ولكن وهكذا. فعلى العموم في مرة أخرى يا أخ عبد السلام يعني الركعة الأولى والثانية جيبهم فاتحة وسورة، وما ترحلش السورة كان كنسيتها ما ترحلهاش للركعة الثالثة. ولكن لابد من التنبيه إلى أن هذا الذي عليه الإمام مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فالإمام مالك يعني نظر بالجمع بين ما يسمى بالقضاء والبناء. بعض العلماء الآخرين قالوا بالبناء فقط، وهو أن يأتي بالأوائل باعتبار عددهم أو أرقامهم عند الإمام كونها هي في ترتيبها في الصلاة ثالثة خالية من فتح وسورة يراعى حتى هو الصلاة صحيحة. ولكن هذا ما ذكره فقهاء المالكية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بيننا وأن يهدينا صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
12: هذه الحلقة إعادة.
13: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال. الأخت فاطمة تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
3: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا، هذا لا يثبت به ملك. قالت لا، هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا، حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها، هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله، هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف، والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها، فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معانا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: شيخنا، سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
5: هذا من الجائز، ما في شي باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم، يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين، تحدد الأجل مثلا إلى شهرين، بس لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي، بيزيد يمدد له باهي، والأمر في دي البائع هني.
4: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
5: نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو 3 شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر جاء الأجل.

0: زيارة الممنوعة والمشروعة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره، أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي. ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما همش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى لو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا، تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
2: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
3: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.

0: إنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
1: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من الطليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه رأو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق. ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
4: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذه بيشرتات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
5: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول: خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
6: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه لربما يعرفوا رقمه يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب أو يهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك بهرب لكن مرات يجيبوا في حتى من الحدود
5: فعلا.
6: بالعلامات والبيانات المعينة البحث سيدي خلاص يبذل الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق وهو، ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكونه المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى هو تبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
5: من سنوات،
6: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالرعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلينا من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسمه أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة. الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
5: تربية بالقدوة يعني
6: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاه يخاف عليها، هذه أمينة.
5: أيوة.
6: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
5: وهو أبردمته أمام الله
6: يعني. هو أبردمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
7: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
8: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة، بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
7: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
8: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال.
7: نعم.
8: لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
7: نعم.
8: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
7: نعم.
8: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها، يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والله أعلم.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
9: هذه الحلقة إعادة.
1: قبلا يا أرحم الراحمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحبوا بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة: 094-466-56-80، أو على الرقم 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونبدأ بالأسئلة الواردة إلى صفحة البرنامج. وهذه السائلة الأخت مريم نقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها. أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد، فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب، بعض علماء مذهب الشافعية.
10: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية، وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاج هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقها. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقوله إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول إحنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء. الأخت سميرة تسأل تقول: هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول: إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر، هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب، هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر، هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشارب أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها عليه هنا، يعني من أسفل الذقن، باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي، وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار، بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة، الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن يعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. معنا اتصال، الأخت ليبيا من زليطن.
2: أهلا بحالك يا شيخ.
1: أهلا وسهلا، تفضلي.
2: مثلك أني عقد قران، فهمت علي يا شيخ؟
1: عقد قران؟
2: ست سنوات.
1: ايه.
2: وزوجي قد ما دخلش بي اعطاني حلف يمين الطلاق على شيء واني خالفت اليمين. بدا
1: انت لم يدخل بك ولا عقد؟ بس
2: ايه عقد قران، فهو حلف يمين الطلاق واني مشيت، لكن لما اني مشيت بعلمه وبعلم اهله واهلي اتفقوا ان يقروا عقد قران جديد، لكن اني نمشي توا، بعدين لما يجي موعد العرس يقروا عقد قران جديد.
1: با هو شن قال بالضبط؟ راه
2: قال علي اليمين لو تمشي لحوش اختك انت طالق.
1: هذا مستعجل من توا، قاعد ما دخلش ويحلف على حوش اختك يبي يقطعك من رحمه.
2: ايه قال لي هيك، انا مشيت للمحكمة الليبية وطلبت الطلاق، قالوا لي لا ما يجوزش الطلاق هذا في القانون الليبي ما يتخذش به، هو يعني حالف مش مرة، عدة مرات، ممكن 4 أو 5 مرات بعد الحلفة. هي
1: هو بعد الحلفة هذه دار عقد ولا ما دارش؟
2: لا ما دارش، لكن قعد يحلف باليمين. حتى في مرة قلت له أنت كيف تحلف باليمين، مش أنت تحلف قديش مرة بي، يعني إحنا قارينها الفاتحة من جديد.
1: كيف قارين؟ بايم، لكن ما يلعبش.
2: أنا لما مشيت للمحكمة وطلبت الطلاق وكذا قالوا لي أنت ما يجوز لكش، أنت مش مطلقة منا، قصدي نترك شخص مو في الشرع، هذا طلاق اسمه ولا
1: لا؟ كيف حتى في المحكمة ما يقولوا لكش إلا إذا كان أنكر هو؟
2: لا هو جاء قدام القاضي وقال أنا إيه حلفت لها يعني الطلاق، إن لو هي تمشي إنه هي مطلقة، لأنني قصدي خلاص وهي عدت.
1: واضح يا أخت ليبيا، إن شاء الله تسمعي التعليق بإذن الله. الأخ صلاح من جداب. يا
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الشيخ
1: الصوت ضعيف جدا.
3: السؤال على الأضحية يا شيخ. في واحد مقتدر هو يقدر يسي أضحية، يقدر، لكن أخوه أهدى، أخوه شقيقة حتى هو متزوج وعنده عائلة، حتى هو أهداه أضحية، قال له لا يوم الكبيرة، جاب له يوم العرفة جاب لك أضحية وقال لها عيد بهذه هدية مني هبة، فعيد بها هو، فيسأل قال تنتجي علي أن أضحية تمام هذه يعني.
1: معاش سمعتك، يعني هو جاب له أضحية وهو ما ضحاش بها؟
3: لا ضحى بها.
1: إيه خلاص كويس،
3: يعني عادي يعني الهدية الهبة هذه
1: ما فيش بس عادي، إن شاء الله تو نزيدوا نتكلم عليها إن شاء الله.
3: بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك. عبد المطلب من الخمس. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
4: والله يا شيخ عبد الرحمن، عندنا ظاهرة في ليبيا جديدة، هذه المفروض الكلام عليكم أنتم العواد والعلماء، ظاهر في الفرائض اللي صبحت في عمتان كنا حيين منكم، يطلع حتى في ورائع المتانت الفراعية يخش بيه في جوامع فوق من ركبة، يلي تحت من ركبة الفراعي.
1: شن الجوامع يا أخ عبد المطلب؟
4: في الجوامع يخش الفراعي يصلوا بيهن، يصلوا بيهن الفراعي وتظهر في الحياة.
1: يعني يلبسوا الشرطات تقصد؟
4: ايه الشرطات هنا تم ركبة. طيب بك والله معد في قاعد قدام محلات، والله يعود واضحة يا شيخ عبد الرحمن. هذه مشكلة مصيبة ظاهرة كبيرة في هذه من ظواهر الغرب من الثقافة الغربية المفروض هذه في المنابر الوحدة والكراسي مشكلة الكراسي كثر بشكل غريب الكراسي صباح المشي معش مشي صباح قهوة قدام الكراسي حتى اللي ما فيش شيء يعمل على الكرسي
1: واضح إن شاء الله
4: غير ملح شريعتنا ربي نجال حزاتكم ربي
1: إن شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم الله فيك اللهم أمين يا رب العالمين من معانا الأخ يونس من مصراتة
5: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن
1: أهلين يا أخ يونس تفضل
5: حياك الله وبياك وجزاك عنا كل خير كل مشايخنا ونفس الله العزة والثبات لإخوتنا في غزة إن شاء الله
1: اللهم آمين
5: بارك الله فيك والله هو حديث مكرر لكن نبوك تفيدنا بارك الله فيك في وهل يجوز يقول الإنسان حتى صلاة منفرد في النافلة اللي هي صلوا صلاة مودة
1: صلاة المنفرد
5: هل يجوز يعني في النوافل كان الأخ البنية دي وبيقولوا فيها بعد ديما يوم جزاهم عنا كل خير صلوا صلاة مودع
1: يعني يقولوا صلوا صلاة مودع مش عليها صلاة المنفرد
5: بعض المشايخ بارك الله فيهم وهل يعني تجوز في النفل ولا تجوز
1: تجوز شن هي
5: في النفل حاجة زادي بارك الله فيك وفتح الله لك بالخير
1: الله يبارك فيك الأخ إبراهيم من طرابلس
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
6: دكتور عبد الرحمن ولا
1: نعم تفضل
6: عندنا سؤال عندنا يوم الجمعة الماضية في جمعة احنا في التشاهد خلاص الأخير يعني ألو
1: أيوة نسمع فيك أيوة
6: قلت لك احنا في التشاهد أيوة. يوم الجمعة خشوا جمعة قعدوا واقفين ما بوش خشوا معنا في التشاهد احنا كملنا الصلاة شيني قالوا لبعضهم تقريبا هيك يعني على حسب ما سمعت منهم قالوا نطلع نصلي وبروحنا يا جماعة كيف يصير يعني هل المضبوط اللي قاموا به ولا المفروض يخشوا بالتشاهد
1: هم جو لقوكم في التشاهد ما بوش يخشوا معاكم
6: نعم يا رحم ولدك يا رحم ولدك قعدوا واقفين هم بس هو واحد ولا اثنين هم كان غير واحد اثنين ما تكلموش عليهم لكن هذه ظاهر صار قدامي يعني يوم الجمعة الماضية كيف مجموعة يعني
1: بعدين شن داروا بعد السلام
6: احنا كملنا السلام وهم قالوا بعضهم قالوا انا نطلع نصلي وبروحنا عارف شن بيصلوا اما صلاة شن جايين بيصلوا يعني ما نعرف يبيني اعرف منك انت يا شيخ
1: واضح ان شاء الله
6: صحيح شكرا
1: عفوا الاخ محمد من صبراتة
7: السلام عليكم ورحمة الله دكتور عبد الرحمن
1: عليكم السلام ورحمة الله
7: الله يبارك فيك إن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل أهل الفاضل نسأل الله أن يحفظ لنا دار الإفتاء يا رب العالمين
1: اللهم أمين وإياك بارك الله فيك
7: بارك الله فيك الشيخ الفاضل شو أسباب الحملة اللي قايمين بها على دار الإفتاء يعني يتصيدوا في الأمية العكرة وكلها يتكلم يا شيخ حتى في الحلقة بيان في دباب تروني يخطر في الحلقة ويدير في أسئلة بسبب التشويش على الإفتاء هم راسهم وراس دار الإفتاء 24 ساعة هم دار الإفتاء باي أنت تتكلموا على دار الإفتاء ليش ما تتكلموش على المصايب اللي دايرينها على المنصة اللي ملصقينها في الجامعة وشايبين مش عارف مطرب وغني مش عارف فاسق من أي جهة ليش ما تتكلموش عليها يدوروا غير في دار الإفتاء وأي سبلة لدار الإفتاء بس تعدي نقضوا ال 24 ساعة هم راسهم وراس الإفتاء نسأل الله أن يكف شرهم عنا يا شيخ عبد الرحمن رانا مع السكتين اللي بيتكلم أنا برد عليه أي واحد يتكلم أنا برد عليه
1: بارك الله فيك
7: وجزاك الله خير وإن شاء الله ربي يجعلنا يا رب إن شاء الله يجعلنا من الطاعة الحق
1: اللهم آمين يا رب هذا الأخ شادي أبو راضي يقول السلام عليكم ورحمة الله هل يجوز بيع عقار المسلم للكنيسة يا أخي الكريم من شروط المبيع أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا أي حاجة تبي تبيعها لابد أن تكون منتفعا بها والمنفعة هذه مش أي منفعة مطلقة لكن منفعة أباحها الشرع أما منفعة حرمها الشرع فلا مثلا لا يجوز بيع الخمر الخمر قد تنتفع به، يعني مثلا تبيعه وتحصل فيه سوم مثلا، قد تبيع الأصنام أو الآلات الموسيقية المحرمة قد تبيعها وتحصل فيها سوم، لكن الانتفاع بها هذا ليس انتفاعا شرعيا، وبالتالي لا عبرة به، يعني كأنه لا انتفاع، كلا انتفاع، كأنه ما فيش انتفاع. فلذلك لا يجوز نص علماؤنا نص على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر داره أو أن يبيعها لمن يتخذها كنيسة أو بيت نار في مكان فيه أهل الذمة مثلا، ولا فيه مجوس، يعني واحد دين يعبدوا في النار، ما يجوز لاش يأجر لهم مكان يعبدوا فيه النار، ولا يجوز أن يؤجر دارا ليديروا فيها كنيسة ويمارسوا فيها طقوسهم الباطلة هذه والتثليث وغيرها. فلأن البيع أو الإجارة لا يكون إلا في شيء ينتفع به انتفاعا شرعيا، لكن هذا مش انتفاع شرعي، هذا إعانة على المعصية والحرام، والله عز وجل يقول ولا، ويقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا اللي أجر داره ل يعني اتخاذها كنيسة، هذا أعان على الإثم والعدوان، لأنه أعان على عبادة غير الله وأعان على إقامة دين باطل، وبالتالي يعني هذا لا يجوز. لو كان أجرها على هذا العقد مفسوخ، ما يجوزش. لو أجرها على يعني أن ينتفع بها الشخص انتفاعا شرعيا، وبعدين لقى الشخص هذا دارها كنيسة أو كذا، نقولوا له راه يعني إما أن تنتفع بها انتفاعا شرعيا تغيرها محل ولا تجلس فيها ولا تأجرها ولا كذا، وإما أن يعني يفسخ هذا العقد، ما يجوزلاش انه يخليه على يعني هذا العقد الباطل. الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معدش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أراه الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني حنين الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدوهم في بعض كيف ان يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد ان فسخ لاي غرض، البنت تقعد معادش يقرب احد، يقول لك كيش بحشم فيه، اكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لاصحابه. يعني احنا الان نعيش في مشاكل في دار الافتاء بسبب هذه الامور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها، يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا، هذا ما يجوزش لك. لماذا؟ هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لما بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بال3، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر، لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة رجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى، مش 3. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعد فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة، معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية، ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص يعني. أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت، شن ليك عليها؟ هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش؟ هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق، بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش. الأخ صلاح من جدابية قال في شخص يستطيع أن يشتري أضحية، عنده قدرة مالية، لكن أخوه أهدى له أضحية وقال أنا نبيك تضحي بها، لا بأس. بعض يعني الناس يظن أن الأضحية لا تصح إلا بأن يشتري الرجل من ماله، لا لا، لو أهداه حتى هو مقتدر أهداه شخص هدية يستطيع أن يذبحها أضحية، أعطاها له خلاص، ملكها له أعطاها له، فهو يقدر يذبحها أضحية ويقدر يبيعها ويقدر يدسها زي ما يبي، هذه وهبها له ملكها له. الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا أن العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب والعرف، يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية صحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبسه فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم توبين، في اللي عنده توب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقوليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل، صحيح هو مش عورة لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف. هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم، لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة وهو حق ومفروض كل الجهات تديرها، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديرها. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة بحسب العرف، تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه. هذا خلل في التربية للأسف، ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني بيكتفوا النصائح. كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته أقل شيء. في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش. كذلك على ظاهرة الكراسي في المسجد، يعني معقولة يكون العاجز الذي له أن يعني يجلس على الكرسي واللي هو ركابة ما يقدرش يقدر يوقف فيبي يحافظ على فرض القيام، ولكن ما يقدرش يسجد وما يقدرش يجلس بين السجدتين والتشهد وكذا، فهو يدير في الكرسي باش يعاونه على القيام ويعاونه على الركوع والرفع من الركوع، وبعدين السجود ما يقدرش فيجلس على الكرسي، خير من يجلس على الأرض ويضيع حتى القيام. فلذلك يعني يجلس هذا الشخص الذي احتاج إلى الكرسي، لكن للأسف تلقى كراسي معبية في المسجد، وحتى اللي تلقاه يجري ويتحرك كويس يصلي على الكرسي. توا في النافلة معليش الأمر واسع، لكن في الفريضة الأمر خطير، والقادر على القيام لا يجوز له أن يجلس على الكرسي ولا على الأرض اللي قادر على القيام. وقصة الكراسي هذه اللي هي المرفعة اللي يسندوا فيها ويحجزوا بها في الإمكانات، معليش هو المسجد أنت قداش بتقعد بالله؟ يعني كانك بتجي بكري تقدر تستند إلى سارية يعني تشوف عرصة تتك عليها وكذا، كان جاي مش بكري أنت شن هي الخطبة والجمعة نص ساعة وجيت قبلها بنص ساعة شن كان قعدتك يعني حسيت أقل شيء، لما الكرسي هذا قريب يجلب النوم ويأخذ مكان نفرين تلقاه حاطة هيك كرسي مرفه تقول كرسي سيارة وحاطة في المكان في الصف الأول ولا جنب بعضهم كراسي هلبة ومضايقين الناس ما ينبغيش هذا، وربما حتى يرقد هذا يجلب النوم. الأخ يونس من مصراتة قال فيه بعض الأئمة يقولوا صلوا صلاة مودع، هل يجوز هذا في النفل؟ هو يعني ورد في الحديث وأظن ولست جازما أنه لا يصح سندا، وإن كان هو المعنى صحيح. شو معنى أصلي صلاة مودع؟ يعني أنت تخيل نفسك أن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها، كأنك بتودع من الدنيا وبتمشي. لما تعرف الأمر هذا حيكون حرصك على يعني إتقان الصلاة وإحسانها وإكمالها على أتم الوجوه يكون أكثر مما لو اعتقدت الأمل في الحياة وأن ما زال بتصلي بعدها. لما يقولوا لك راه أنت الآن بتموت بعد هذه الصلاة، شوف كيف ستحسن هذه الصلاة، ويعني كيف ستطيلها وتكثر الدعاء فيها وتخشع فيها، لأن أنت عارف بعدها ستنتقل إلى الحياة الأخرى. فلذلك أنت لما تستشعر هذا المعنى هذا يكون عونا لك على يعني إتقان الصلاة والإحسان فيها. وإن كان هو الحديث لا يصح سندا، لكن هو يعني كلام صحيح سواء يعني استشعره الإنسان في الفرض أو في النفل، لكن لا ينبغي أن يقال صلوا صلاة مودع، هذا مش وارد ما دام مش ثابت في الحديث، فلا ينبغي أن يعتقد أنه سنة. كان قال من باب الوعظ هيك وخلاص صلوا صلاة مودع معلش، لكن أن يستمر عليه على أنه سنة زي تسوية الصفوف مثلا، سووا صفوفكم أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، لا تختلفوا، من وصل صفا وصله الله، هذه سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التلفظ بها أمرا بسنة وهي تسوية الصفوف. لكن الشخص يقولها على أنها سنة لا، لكن لو قالها من باب الوعظ ما فيش بأس. والذي أريد التنبيه عليه أن التسوية في الصفوف تقتضي أولا التراص بين الصفوف. يعني نشوف في بعض المساجد يصلي الإمام وبعد حتى صفين فاضيات عادي ويوقفوا الناس، هذا ما ينبغيش. التراص يعني عدم ترك يعني فجوة كبيرة بين صف الإمام والمأمومين وبين صفوف المأمومين أنفسهم، يعني مش معناه الإمام عادي يقعد بعيد عليهم صفين وثلاثة، لا، يكون قريب منهم الإمام ويقربوا منه حتى هم بمقدار سجودهم، وهكذا الصفوف التي تلي الصف الأول، فهذا من تسوية الصفوف. وكذلك إحسانها بألا يتقدم أحد أو يتأخر، يعني ما يجيش الصف يبدأ معوج، واحد مقدم واحد مؤخر وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فيكون المساواة، تكون المساواة كيف تره في الصف؟ المساواة تكون بالأعقاب، يعني بآخر الرجل. احنا نشوف بعض الناس يساووا بأصابع الرجلين، يعني يحط اللي رجلة طويلة تقعد زايدة من الخلف والأصابع جنب بعضهم، وهذا غير صحيح، وإنما المساواة بالأعقاب، يعني يساووا آخر الرجل بآخر الرجل، بحيث اللي رجلة طويلة تكون زايدة لقدام وآخر رجل مساوية لآخر الرجل، باش يكون يعني القيام على يعني سمت واحد، يكونوا متساويين، ما يتقدمش واحد بصدره الأمام ويتأخر واحد، يكونوا يعني متساويين. وهذا من تسوية الصفوف أيضا، التراص فيها وإحسانها واستقامتها وعدم تقدم أحد المأمومين على الآخر، والمساواة العبرة بها في العقاب. ولا يعني يلصق الرجل رجله يعني برجل صاحبه ويتكلف ذلك، بعضهم يلصق الكعب بالكعب لين تبدأ الرجل مقبلة للجهة هذه ورجل مقبلة للجهة هذه، بحجة أن والله هذا بيلصق الرجل باهي، وين استقبال القبلة بأطراف الأصابع زي ما ورد في الحديث. مفروض الناس، إحنا بعض الناس يوقف يفتح رجليهك، وبعضهم هذوم اللي يلصقوا في رجليهم لين يبدو رجليهك، والزوز خلاف السنة، والسنة هي أن يقف هكذا الرجل، تكون أطراف أصابع الرجلين باتجاه القبلة، الرجل هذه والرجل هذه، ويقف الرجل وقفته المعتادة. أصلا إحنا ليش نقول القيام؟ القيام هو مشتق من القامة، يعني الإنسان يكون واقف على طبيعته بطول قامته. كان فحج معناها بينقص القامة لوطة، وكان لصق رجليه معناها بتزيد القامة فوق، وبالتالي بخالف حقيقة القيام، وإنما حقيقة القيام أن يقف معتدلا. ولو وقف كل منا معتدلا دون تكلف بحسب طبيعته، يعني الرجل تكون عليه قياس البدن، يعني ما يفحش هلبة وما يضمهمش، لو فعلنا هذا الأمر لاقتربت الأقدام وتساوت الصفوف دون تكلف. أما يعني إن إنسان يقعد يفحج ويلصق الرجلين ويخلي المناكب بينهم وبين

حديث وقالوا راه ليس المراد حقيقة الإلصاق، وإنما المراد المبالغة في تسوية الصف وتراصه وكونه على سمت واحد، هيك المطلوب في تسوية الصفوف. الأخ إبراهيم من طرابلس قال الجمعة الماضية، قال احنا في التشهد خشوا جماعة نفرين ولا ثلاثة، وقال ما خشوش معانا في الصلاة في التشهد، خلونا لين سلمنا، قالوا خلي سلموا وبعدين نمشوا نصلوا بروحنا. بالنسبة لصلاة الجمعة يجب على المسلم الذكر المقيم القادر على أدائها أن يؤديها. كان فتاة بعذر يصلي الظهر ولا شيء عليه، كان هو فتاة وهو غير معذور، هذا حرام عليه وعلى كل حال بيصلي بدلها اللي هو الظهر، لكن الفرق في العذر ويعني عدم العذر الفرق في الإثم فقط. في شخص يعني ترك الجمعة دون عذر هذا حرام عليه وبيصلي ظهر في مكانها بدلها، وفي شخص مسافر ما يجبش عليه الجمعة وإنما بيصلي بدلها الظهر، أو مريض حتى هو ما يجبش عليه، أو شخص يعني خايف من السجن، أو يعني شخص يعني عليه ديون ما يقدرش يطلع للناس يعني بيسجنوه ولا كذا، خاف على نفسه يعني وخاف ولا خاف على ماله ما يقدرش يسيب ماله، نقول أنت معذور لكن تصلي الظهر بدلا عنها. أما شخص يجي ويلحق على التشهد لا يصلي معاه، هو صحيح أنه بيصلي أربعة، ما إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا المنطوق يعني شن هو اللفظ اللي أدرك ركعة من الصلاة معناها أدركها، شن مفهومة يعني شن المعنى منه اللي يؤخذ منه، من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وبالتالي هذا اللي جاي في التشهد هذا حقيقة لم يدرك الجمعة، لكن قولوا له يخش للتشهد ولكن يصلي أربع ركعات معاش بيصلي ركعتين. شوف لو هو جاء في الركعة الثانية لحق الثانية والإمام راكع لحقة وقال سمع الله من حمده معاه، هنا نقول لا تزيد ركعة فقط، لأنه أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أدرك الجمعة. أما كان فتاة الركعة الثانية والإمام قال سمع الله من حمده منها معاش لحقها، فهذا نقول له بيصلي ظهر، لكن مش معناه يخلي الناس يعني يتسلم وبعدين يمشي يصلي، لا يصلي معاهم ويعني يصلي أربع ركعات بعدين معاش ركعتين. وما ينبغيش الإنسان أن يتأخر، رأوا بعض الناس يعني يبدأ الإمام في الخطبة تلقى نص الجامع فقط، وبعدين توصل في الصلاة تلقى الناس تصلي برا، كلهم يجوا بعد، مش كلهم يعني عدد كبير جدا يجي بعد ما يعني يصعد الإمام منبر، وهذا لا يعلم أنه أضاع فضلا عظيما، لأن الملائكة تسجل يعني اللي يجي في الساعة الأولى كأنما قدم بدنة، واللي يجي بعده كأنما قدم بقرة، واللي يجي بعده كأنما قدم يعني شاتان ويعني البيضة وهكذا، يعني الإنسان كل ما يبكر مش معناه يبكر رغم الفجر لكن بعد الزوال، زي ما نقولوا احنا من 12 وربع أو 12 ونص يبدأ التبكير ويحصل الثواب، ما يجيش لين الواحد ونص ويكون الإمام في المنبر وباش يحصل الصلاة وخلاص، ما ينبغيش أن الإنسان يفرط في هذا الفضل، لأن لما يصعد الخطيب للمنبر تطوي الملائكة الصحف معاش تسجلك، وتجلس الملائكة أيضا تستمع الذكر والموعظة معاش تسجل، فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يفوت هذا الفضل. الأخ محمد من صبراتة قال في حملة على دار الإفتاء ويتصيدوا في الأخطاء، ولماذا الكلام على الدار وترك المنكرات ما يتكلموش عليها؟ يا أخ محمد، سنة الله عز وجل في المصلحين أنهم يسلط عليهم شياطين الجن والإنس، أنهم يطالهم التشويه من أهل الباطل، بل يتطالهم أيدي الغدر والقتل، كم من مصلح قتل قديما وحديثا. الآن احنا عندنا الشيخ الشهيد نادر العمراني رحمه الله، هذا خبره ليس عنكم ببعيد، هذا توا يعني قريب قتل لا لشيء، لا حمل سلاحا ولا كذا، لكنه كان يفضح أفكارهم ودجلهم وزيفهم وآراءهم، لذلك سلطوا عليه السفهاء فيعني استحلوا دمه وقتلوه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق الأمين،
ما عندهم

يمشي عليه أي مأخذ، كان مضرب المثل عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل النبوة، حتى لدرجة أنهم ارتضوه حكما في الحجر، لما يعني بيحطوا الحجر في مكانه، بيحطوا الحجر الأسود في مكانه، فارتضوه حكما، ويعني قال لهم كل قبيلة يشد واحد منها طرف رداء وارفعوا الحجر، واخذوا الحجر ووضعوا في مكانه، ولما شافوه قالوا هذا الأمين يعني رضيناه حكما، فكانوا يثنون على أخلاقه ويعرفون صدقه. لكن شفتوا لما جاهم بالدعوة اللي هي صعبة على نفوسهم وتخالف ما عليه يعني آباؤهم ومن الباطل والمنكر، وفيها تضحية بالنفس وتضحية بالمال، وفيها مساواة بين الأحرار والعبيد، وفيها يعني البيعة على الطاعة والهجرة، فيها أشياء ثقيلة على النفس وصعبة. قالوا هذا ساحر، وقالوا هذا مجنون، وقالوا إنما يعلمه بشر، يعني ما خلوا، وقالوا كذاب، ما خلوا ما أطلقوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف. وهكذا العلماء من بعده، شفتوا علماء سجنوا بوشايات، علماء ماتوا في السجن، علماء غيبوا، علماء صلبوا، كل به يعني كيد أهل الباطل وتشويههم. وأنتم تعرفوا الآلات الإعلامية زمان ما كانوا يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، كانوا يهجوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبوا عليه وكذا. الآن الشعر هذا منصة إعلامية كانت عندهم، الآن فيه منصات إعلامية، شفتوا الذباب الإلكتروني الآن يسبوا في الدار ويتكلموا على الدار، تفتح صفحة تلقاها مقفلة ما فيش صفحة، هذا كل جيش إلكتروني بضغطة زر 50-60 تعليق. يعني عندنا برنامج احنا ساعة يسألوا فيه الناس، والمفتي يجب عليه الإجابة عن أي سؤال يطرح عليه، هم يسمعوك تجاوب يقول لك يا أنت غير تكلم على الفساد والمنكرات اللي صاير. تكلم المشايخ عن الفساد والمنكرات، لكن هذا الشخص ليس همه المتابعة ولا شيء، هو يبي يشوه وخلاص، أو ربما هو شخص مغيب يكذبوا عليه وهو ما يتبعش ويقولوا له راهم يتكلموش، فهو لو يتبع حيلقى مشايخ الدار تكلموا على غلاء المعيشة، تكلموا على استغلال التجار، استغلال الناس من قبل التجار، تكلموا على ضعف المرتبات، تكلموا على الفساد اللي في الحكومتين، تكلموا على الحل اللي كيف يكون، تكلموا على الأخطاء اللي يقع فيها المركزي، تكلموا على الأخطاء اللي تقع فيها الهيئات الشرعية في المصارف وغيرها. يعني ما فيش سؤال طرح الشيخ المفتي برنامج الأربعاء يتناول الشأن العام في الأمة الإسلامية كلها، مش في ليبيا فقط، يتناول ما يحدث في غزة، ما يحدث في إيران، ما يحدث من يعني شر من البعثة، ما يحدث من قوانين يراد أن تمرر فيها ضرب الأسرة وضرب المرأة وضرب الطفل وضرب النسيج الاجتماعي. يتكلم الشيخ عن المعلبات السياسية اللي يجيبونا فيها البعثة الأممية ويبوا يطبقوها علينا. شن الموضوع؟ نبي واحد منصف يقول لي شن هو الموضوع الذي لم تتكلم عنه الدار. أحداث طرابلس، ليالي طرابلس والغناء اللي صار فيها، السفينة اللي جتوا فيها الكتب، ما صار من حتى من رقص وغناء في السعودية تكلمت عليه الدار، اللي يصير في أي مكان من يعني من أماكن، ومش معناها شرط إن الدار لازم كل حفلة تتكلم عليها، والشيخ المفتي مقعمز فاضي ما عنده شيء يحسبوه زيهم هم شادين الفيس، في كل حدث بيطلع بيشد المايك وبيتكلم، لا مش ما عنده حلقة في الأربعاء والحلقة هذه يجمع فيها الأحداث ويتكلم عليها، لكن عندنا فتاوى رسمية من الدار وعندنا مشايخ الدار يطلعوا ويتكلموا، والصفحة الرسمية متاع الدار تطلع وتكتب وتتكلم. المتابع يعلم والمنصف يعلم أن الدار لم تترك شيئا إلا وتكلمت عليه. الدار لا تداهن أحدا ولا تجامل أحدا، تقول الحق، رضي من رضي وسخط من سخط. شفتوا دور الإفتاء في العالم الإسلامي كيف تخدم؟ دور الإفتاء في العالم الإسلامي، دور الإفتاء مغمض عيونها على أخطاء الحاكم وعلى تصرفاته، وتفتي في الصلاة والزكاة وأمتى يخش رمضان وأمتى يجي العيد وقداش تصلي ركعة، لكن الظلم اللي في السجون لا مليهاش علاقة به، القتل اللي يحصل من السلطة الحاكمة لا مليهاش علاقة به، الاتفاقيات والتطبيع مليهاش علاقة به. دار الإفتاء
لو تبي تنحي تقطع يدها من ربي زي هاضم دار الإفتاء، لو ما كانتش تراقب الله عز وجل في تصرفاتها وأقوالها وأفعالها وبياناتها، دار الإفتاء لو ما تبيش تراعي واجب البيان الذي أخذه الله عز وجل لها، دار الإفتاء لو تبي ترخص لنفسها وتقول والله إلا غالب وهذا فيه مشقة وإحنا بنحاول نتكلم على واقعنا ونسكت على الباقي وكذا، كانت ستفرش لها البسط، يفرشوا لها البساط الأحمر في السعودية وفي قطر وفي الإمارات وفي أوروبا، وتمشي للشرق والغرب وما تبي، ولكن تسكت عن الحق، ما تتكلمش، ما تنصرش الحق، تقعد في الصلاة والزكاة والصيام والهلال والحج وخلاص. كان تقعد هيك دار الإفتاء كلهم يصفقوا لها وتكون أحسن دار وما فيش مشكلة، وتقدر دار الإفتاء تدير هيك، أي عاقل يفكر فيها أدنى تفكير تقدر دار الإفتاء لو ما تراقبش الله سبحانه وتعالى تنتهج هذا النهج وتكون تمشي في وفود ويستقبلوها رسميا وكل شيء. لكن دار الإفتاء تراقب الله سبحانه وتعالى في حركاتها وسكناتها، ترى بأن البيان يعني أوجبه الله عز وجل عليها نصحا للأمة، فهي تراقب الله ولا تبالي. ممنوعين من السفر، ما يقدروش يمشوا حتى في أماكن يعني في وسط البلاد بسبب مواقف الحق اللي قالوها، في اللي ما يقدرش يسافر، ما يقدرش يطلع من بعض المطارات، ما يقدرش يخش لبعض المدن، في اللي وضع على قوائم الإرهاب. لكن عمركم شفتوا طلعوا واحد من دار الإفتاء عند استثمارات البرة من المشايخ، ولا عنده حسابات، ولا عنده شركات؟ خلونا من الأكاذيب، هذاك عنده شركة أدوية، هذه كل واحد يكتبها في الفيس. لو كان عندهم إثبات واحد راهوا طاروا به كل مطار، راهوا فرحوا به أيما فرحوا، تلقوه منشور في كل الصفحات. لو لقوا شبهة فساد واحدة على دار الإفتاء، لو لقوا دار الإفتاء تسافر وتمشي في وفود وتاخذ في علاوات وتاخذ في إضافي وتصرف وعندها فلوس وعندهم حسابات، يقدروا يخشوا لكل حسابات المشايخنا ويطلعوا الأرقام اللي عندهم ينشروها لو كان لقوا شيء. لكن هم مش لاقين شيء، ما عندهمش إلا التشويه والكذب والافتراء فقط، ولكن الله عز وجل موجود والحساب الأكبر يوم القيامة، ودار الإفتاء تعلم أن المصلحين سيتعرضون للأذى وسيتعرضون للتشويه، سيتعرضون للافتراء والكذب. شوفوا أي عالم تقوقع على نفسه وقعد يقري في كتب الفقه وقعمز في مسجد ولم يتعرض للشأن العام، ما ينبهش الأمة على قضاياها ولا يفضح مخططات الأعداء ولا يتكلم في الشأن السياسي للبلاد ولا يحاول التصدي للإصلاح، ما يتكلموش عليه بكل عادي، بالعكس يزينوا مقامه للناس ويضفوا عليه الألقاب التي لا منتهى لها ويطلعوه ما فيش زيه بكل. علاش؟ لأنه لا يحاربهم، ما فيش خطر عليهم منه، لأنه مقعمز في الجامعة وخلاص. لكن العالم الذي يتصدى للشأن العام ويتكلم على إصلاح المجتمع ويتكلم على إصلاح القوانين ويتكلم على يعني قضايا الأمة ويذكر الأمة بما أوجبه الله عز وجل عليها تجاه المسلمين، هذا مباشرة سيطلقون عليه السهام، هذا ردوا بالكم منه، هذا إخواني، هذا متاجر بالدين، هذا فاتح شركات، هذا مدير كذا وكذا وكذا، يبدو يطلقوا عليه يعني الأعداء السهام. وكذلك المنافقين، يعني المنافقون من أبناء هذه الأمة حتى هم يعني يشدوا الشخص هذا، يعني سبحان الله ما سمعتوش واحد منهم اللي يشوه في الدار يتكلم على اليهود وأفعال اليهود، لا بالعكس، يعني يتكلم على المجاهدين في غزة ويقول هم السبب في اللي صار. هذا لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم راهو قالهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم السبب في اللي صار، ما دام ما عندهم جهد عليه القتال في بدر على شقاته، ما دام ما عندهم جهد على القتال في أحد على شقاته، يموتوا 70، اللي ماتوا 70 في رقبتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت اللي جبتهم وما عندكش قدرة على لقاء الكفار. هذا المنطق اللي يتكلموا به لو كان هم موجودين، راهو يقولهم كيف تمشوا لمؤتة 3000 مقابل 200,000؟ هذا انتحار وهذا ما عندكمش قدرة. هؤلاء يعني المنافقون من أبناء الأمة، هذم يخدموا لحساب الأعداء، يخدموا لحساب الصهاينة. شوفوا قارنوا وخذوا صفحات الصهاينة وصفحات هؤلاء وشوفوا نفس اليد التي تكتب هنا تكتب هنا، شوفوا المضمون اللي يكتبوا فيه هاضم على المجاهدين في غزة وعلى المجاهدين من أبناء الأمة اللي يتكلموا في كلمة الحق، تلقوا نفس الكلام نسخ لسق هنا، وطبعا معها أكاذيب وافتراءات يكتبوا فيها أهل الباطل باش يشوهوا أهل الحق. لكن
الإنسان المسلم شنو واجبة تجاه هذا الأمر؟ مش معنى نقول احنا خلاص هذه سنة الله في المصلحين وتحملوا وسكتوا خلاص، لا، هو صحيح المشايخ وفي الدار بيتحملوا الأمر هذا ويعرفوا أن طريق الإصلاح ضريب تهكي وأنه سيضحي بعرضه وبيتكلموا عليه وبيكتبوا عليه، لا، وربما حتى يعرض نفسه للقتل ويعني الإخفاء والتغييب والسجن، هذا معروف. لكن ما واجب الناس تجاه هذا الأمر؟ واجب عليهم الذب عن أعراض العلماء، يعني ناس يعني يعرفوا صلاحهم ويعرفوا دينهم ويعرفوا نزاهتهم ويشبحوهم الناس يكذبوا عليهم، وهو جبنا وخوفا ما يقدرش حتى يدافع يقول يا ناس راهو كذب، هذا ما راهو نعرفه، هذا ما هناش الكلام هذا عليه، لا ما يتكلموش، يقول لك شن دخلني بهم، هي فكني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. أرى الأمر مش سهرة، أنت يعني دافعت على عرض خوك المسلم الآن لا سيما أهل العلم، أرى الله عز وجل سيدب عن وجهك النار يوم القيامة، وأنت اليوم دافعت عن عرض أخيك سيسخر الله عز وجل لك من يدافع عن عرضك، وصفحات أهل الباطل والمغنين والفساق تلقى متابعينها زوز مليون 3 مليون، وتلقى صفحات علمية تنشر الخير والفضل والعلم والفتوى تلقى متابعينها 100,000 و70,000 و60,000، وين عقول الناس؟ كيف يعني احنا أهل الحق مفروض صفحة دار الإفتاء نخلاها ملايين المتابعين متاعها والمعجبين، الصفحات اللي تدل على الخير والفضل، أي صفحة حتى راهو في الدنيا في ناس تقدم في علم دنيوي كويس وكذا، وناس صالحة وما عندهاش يعني أجندة نديروا هذا، نديروا ننشروها ونساهموا في إيصال العلم هذا للناس، ما يصحش احنا نقعدوا صفحات أهل الباطل يتبعوا فيها وتتكلم على واحد ميليشياوي ولا حشاش ولا مغني ولا كذا، تلقى الناس تدافع عليه بالآلاف ويتكلموا على مفتي عام ليبيا اللي معروف بعلمه وفضله وزهده وورعه وتقواه، وما تلقاش حتى 15 يدافعوا عليه. والله هذا عار، يعني كان كان الأهل العلم في السابق كانوا مبجلين محترمين ما يتكلم عليهم حد، الآن أطلقوا السفهاء على أهل العلم، يعني شخص يكتب سطرين مش سطرين كلمتين ما يقدرش يكتبهم صح ويرد على أهل العلم يقول هذه فتوى غلط وهذه فتوى صح وهذا إخواني وهذا مش عارف شنو وهذا كذا. قصدي الناس، يعني الناس وين أهل الحق؟ اللي واحد ذكرني بشخص في بنغازي قال لهم نحو 2011، انتم تعرفوا الشيخ بوشعالة وتعرفوا الشيخ معتوق العماري وتعرفوا هاتم، شنو تعرفوا عليهم؟ هل تعرفوهم اهل قران وفضل وعلم ولا ما تعرفوهمش؟ قالوا لا والله نعرفوهم. تعرفوا الدكتور غيت الفاخري رحمه الله، الدكتور محمد خليل الزروب، هاتم اهل علم وفضل ولا لا؟ قالوا ايه اهل علم وفضل. بقى كيف تسمحوا تو يشوهوا فيهم ويكذبوا عليهم ويدعوا عليهم في الاكاذيب وساكتين؟ اطلعوا قولوا شهاده حق، نقولوا الناس هذو ما شفناش منهم إلا الخير، الناس هذو أهل علم، علموا بنغازي القرآن، علموها العلم، نشروا فيها الخير، داروا فيها أماكن للتحفيظ ونشر العلم. قولوا الناس هذا، علاش ساكتين؟ من شن خايفين؟ تخلوا في أهل الباطل والسراق، واحد خان بمصرف بيحطوه رئيس علينا ونسكتوا احنا، ولو أنت تنتقد يطلقوا عليك الجيوش الإلكترونية يتكلموا عليك. قصدي هل يعقل الإنسان يخاف على عرضه ويفرط في الحق إلى هذا الحد؟ ينبغي المسلم أن يكون صلبا في الحق، يقول الحق ولو على رقبتي، يقول الحق شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وسخط من سخط. إرضاء الله عز وجل هو الغاية، يرضي الإنسان ربه عز وجل، هذه هي الغاية العظمى. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن يفشل مخططات الأعداء. أسأل الله أن يجمع الليبيين على كلمة سواء. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج يسأل: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
2: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسعى الجبيرة، فعنده رخص المسعى الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي يطمنه، نقول احنا حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
1: على
2: الشاش ولا اللصقة، مرة تدير حتى نايله
1: نعم
2: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إذا مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء يحتاج إلى إعادة من جديد.
3: نعم. الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: والرحمة بهذين اللفظين. وجاء التفريق أيضا في أسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم، وهما اللذان أطلقهما الباري سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفقة والرأفة والرحمة هي من أخص خصائص وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سكت المؤلف عن جواب أما، فقال أما الشفقة والرأفة والرحمة، وأشار بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى، والكلام هنا مقدر وهو أما الشفقة والرأفة والرحمة، فهي من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم.
0: هذه الآية من آخر سورة التوبة تقدمت معنا في الفصل الأول من الباب الثاني في معرض حديث المؤلف رحمه الله عن جمع المحاسن، جمع الله سبحانه وتعالى المحاسن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء مجيء المدح والثناء عليه. وجاء هنا مستشهدا ببعضها للإشارة إلى اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم باسمين بسم الله تعالى من أسماء الله تعالى، وهما الرؤوف والرحيم. وعزيز عليه يعني شاق عليه، وحريص بمعنى شديد الرغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعب ويثقل على نفسه ما يرى من العنت يقع لأصحابه رضوان الله عليهم، وهو يحرص على أن ينجوا من ذلك وأن تنالهم الرأفة والرحمة. والعنت أصله من الانكسار، انكسار العظم، ويطلق مجازا على كل ضرر يقع للإنسان. والمراد هنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى لأصحابه رضوان الله عليهم الوقوع في المشقة بسبب التكاليف الشرعية أو بسبب ما يطالبون به من الأحكام. والعنت المذكور في هذه الآية ما عنتم هو غير العناد. وقد يتوهم بعض طلبة العلم، وذكرنا هذا سابقا في درس سابق، أن عنتم من العناد، وهو خطأ. لأن لو كانت من العناد وهو مخالفة الحق ورده مع العلم به ومعرفته، لو كانت من العناد لظهرت الدال، لأن الدال لا تدغم في التاء، هما متقاربان وليس مثلين، لكانت ما عنتم بالدال، لكنها هي بالتاء في القراءات القرآنية، فهي من العنت وهو المشقة. نعم.
1: وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: أيد المؤلف رحمه الله قوله في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة العليا في الشفقة والرأفة والرحمة بعد استشهاده بآية سورة التوبة، أيد كلامه بالاستشهاد بهذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من سورة الأنبياء. والجملة هذه الآية فيها قصر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وانحصارها فيه،

0: أفضل
1: منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح

0: فكأنه لم يبعث إلا من أجل الرحمة. وهذا من أساليب العربية المتعارف عليها، مما يسمى في البلاغة القصر، ومن أدواته إلا وإنما، وفي النحو يسمى الحصر. وإعراب هذه الآية، لأن فيها إلا الاستثنائية، قد يتوهم بعض الطلبة ضروبا من الإعراب فيها، فما نافية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به. الفعل هو أرسل، ونا هي الفاعل، نا الفاعلين مستعملة هنا، المعبر بها الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية، نون العظمة، وهي تصلح للمفعول به وللجر، وتصلح للفاعل، وهي هنا للفاعل بدليل بناء الفعل على السكون أرسلنا. فكما قال ابن مالك: للرفع والجر نا صلح، فاعرف بنا فإننا نلنا المنح. الفعل إذن أرسل مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به أول، وإلا أداة الاستثناء ملغاة، والكاف مفعول به، ورحمة مفعول به ثاني. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: فهل يهلك إلا القوم الظالمون. فهل هذه نافية أيضا، ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول، وإلا ملغاة، والقوم نائب فاعل مرفوع، والمعنى يهلك القوم الظالمون، والظالمون وصف للقوم. نعم.
1: قال بعضهم: من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: تردد عند كثير من المفسرين أن من منح الله سبحانه وتعالى وفضله على نبيه أنه خلع عليها دين الاسمين، وهما من أسماء الله الحسنى، فوصفه بهما ونعته في آخر سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا تفضل كبير من الباري سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لننال رأفة ورحمة ببركة هذين الاسمين. نعم.
1: وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك.
0: أبو بكر بن فورك أصولي شافعي، عاش في القرن الخامس، في القرن الرابع، توفي عام 406.
1: حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني.
0: الشيخ القاضي عياض رحمه الله أراد أن يسوق لنا حديثا في الشفقة والرأفة والرحمة الموصوف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكعادته يسوق الحديث مسندا إلى رواته، وأول هؤلاء الرواة من قرأ عليهم وسمع منهم، وهو العلامة الأندلسي أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني، وهو قد توفي في العام 26 بعد 500، في أوائل في الربع الأول من في آخر الربع الأول من القرن السادس والخشني هذا اسمه وكنيته واسم أبيه يشترك فيها معه سبعة من العلماء آخرون كلهم قرأ عليهم القاضي عياض رحمه الله وترجم لهم في كتابه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض، ومنهم من يعرف بالتميمي، ومنهم من يعرف باللخمي، ومنهم النحوي المشهور البطليوسي، وقد صدر تراجمهم جميعا بترجمة الخشني رحمه الله دلالة على علو منزلته عنده، مع أنه لم يسبقهم جميعا في الوفاة، منهم من مات قبله ولكنه أخره في الترجمة. وقد ترجم للخشني رحمه الله ترجمة رائعة وصفه فيها بأنه أعلم الناس بفقه مذهب مالك في زمانه، وأنه كان يفتي كما يفتي أبوه عبد الله بن محمد. فالقاضي عياض عاصر شيخه أبا محمد عبد الله بن محمد كما عاصر أباه عبد الله كما عاصر أباه محمد أبي عبد الله هذا. وذكر أن شيخه الخشني تلقى العلم على أبيه كما تلقى العلم أيضا عن الباجي، وهو من كبار فقهاء المالكية كما مر بنا، وهو من يطلق عليه القاضي مع غيره من الثلاثة المعروفين، القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب البغدادي والقاضي الباجي، القضاة الثلاثة. وذكر أنه قرأ عليه شرح مسلم، قرأ عليه صحيح مسلم. وشيخه هذا تلقى صحيح مسلم في مكة حينما حج في حياته، حيث قرأه هناك على شيخه الطبري المعروف بإمام الحرمين، وهو غير إمام الحرمين الجويني.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.

0: بقراءة عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج.
1: مسلم بن الحجاج الإمام القشيري صاحب الصحيح، أشهر من أن يعرف به، المتوفى عام 61 بعد 200 رحمه الله تعالى، جمع صحيحه وروى هذا الصحيح من تقدم ذكرهم الجلودي وغيره. نعم.
0: حدثنا أبو الطهر أنبأنا ابن وهب أخبرنا يونس.
1: درج المؤلف رحمه الله رواية الحديث وإسناده بقوله حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لكنه هنا في الأخيرين أبو طاهر وابن وهب جاء بذكر أنبأنا وأخبرنا، والمعنى واحد. عند علماء الحديث يؤخذ الحديث سماعا بلفظ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، ويروى أحيانا بلفظ سمعت، فكل هذا يفيد السماع من الشيخ وهو غير القراءة. فالقراءة بقراءة كتاب الشيخ عليه لتصحيح وتصويب ما يقع فيه القارئ الراوي لحديث شيخه، يصوب له الشيخ ما يقع فيه من أخطاء. أما السماع فيكون من الشيخ وقد بين الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته مسلك المحدثين في اختصار بعض هذه الكلمات، فقد يختصرون حدثنا وقد يختصرون أخبرنا، وفي ذلك يقول واختصروا في قولهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دتنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا. فاللفظان حدثنا وأخبرنا تختصران في كتب الحديث أحياناً عند الرواية بهذه الألفاظ، فحدثنا يقال ثنا أو نا أو دتنا، وأخبرنا يختصر أنا أو أرنا، وعند الإمام البيهقي يختصرها أبنا. نعم.
0: عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا.
1: شهاب ابن شهاب هو الإمام الزهري أبو بكر محمد بن شهاب رحمه الله، من كبار حفاظ الحديث شيخ الإمام مالك، المتوفى عام 24 بعد 100، المعروف بكثرة الرواية وتدوين الحديث، وهو يذكر هنا. نعم.
0: قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100.
1: يذكر في هذا الحديث الإمام الزهري، وقد ذكر ذكرت غزوة حنين التي ظفر فيها المسلمون بأموال كثيرة، أعطى منها لصفوان بن أمية، وكان في فتح مكة لا يزال مشركا، لكنه أعار النبي صلى الله عليه وسلم بعض دروعه، وحينما انتصر المسلمون منح النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة كما تقدم في فصل جود النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هناك أنها إبل، وذكر هنا بلفظ عام هو النعم، فمنحه من النعم 300، وهذا من كرم عطاء النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، لأن صفوان بن أمية كان من كبار رجالات قريش، وكان غنيا مترفا يحب المال لا شك في ذلك، حتى قالوا في ترجمته أنه في الجاهلية ترجم صفوان وترجم قنطر صفوان وقنطر أبوه، أي أنهما ملك الأموال بالقناطير. وسيذكر المؤلف رواية عن صفوان هذا نفسه الذي أسلم فيما بعد وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحماة الإسلام، يخبر عن نفسه بلسانه أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محبة في نجاته من الكفر وإشفاقا عليه من نار جهنم ما زال يعطيه ويعطيه، حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رسالة الإسلام منه. نعم.
0: قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب.
1: سعيد بن المسيب أشهر من أن يعرف به أحد فقهاء المدينة، توفي في آخر القرن الأول عام 94 للهجرة، وكان عالما وفقيها ومحدثا عابدا يفقه أحكام الشرع التي نقلت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنهم كانوا يسمونه راوية عمر. فسعيد بن المسيب وهو لفظه بكسر الياء المسيب عند الحجازيين، وعند العراقيين المسيب بالفتح، وكان رحمه الله لا يحب لفظها بالفتح، يحبها بالكسر، المسيب على أساس اسم فاعل لا اسم مفعول، والتسييب هو الترك، ومنه السوائب الأنعام التي تسرح ولا تعلف، السوائم. والنعم التي ذكرها المؤلف تطلق على الإبل والبقر والشاة والغنم، كما تطلق على الإبل فقط أو على الغنم فقط، وهي اسم جمع النعم، ويجمع على أنعام، والأنعام تجمع على أناعيم وهو جمع الجمع. نعم.
0: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. وروي أن عربيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه ثم قال: أحسنت إليك.
1: عربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بوادي العرب يسأله شيئا من المال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ميسورا عنده وسأله: أحسنت إليك. فأجابه العربي بكل صلاف وجلافة: ما أحسنت ولا أجملت. انظر كيف يساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: ما أحسنت ولا أجملت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدبه بتوبيخ كلام، ولا يترك أصحابه الذين هموا بقتله أن يفعلوا ذلك، بل كفهم عنه بأن نهاهم أن يمدوا أيديهم إليه، ودخل بيته وأرسل إليه أشياء أخرى من عنده. في ذاك اليوم أو في العشي، ثم سأله: أحسنت إليك؟ فأجابه بأنه أحسن إليه وأجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب من نفوس أصحابه غيظهم على هذا الأعرابي ويعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال له: إن أصحابي وجدوا عليك في أنفسهم لو قلت ذلك أمامهم، يعني يدعوه إلى أن يعلن هذا أمامهم برغبته لا بإلزام وإكراه، فقبل ذلك. فلما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أخبرهم بشأن الأعرابي، فتبينت لهم تلك الصورة المثلى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العربي كان على شفير جهنم لو قتل في تلك اللحظة حينما أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بسوء خلقه، وما زال يعطيه حتى أرضاه وحتى قبل أن يعود من عند النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، مقدر للنبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة.
0: ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم:

0: عطاء اليسير الذي استقله. وبعد أن نال ما نال ورضي، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأعرابي قال كذا وكذا وزدناه، فزعم أنه رضي. وجاءت كلمة كذلك في آخر النص. أعيد الحديث من فضلك.
1: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك.
0: الجملة هكذا يعني لا تصح. فزعم أنه رضي، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها استفهام منه للأعرابي أكذلك، هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ على أساس أن كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تداخل في الألفاظ لا يصح. فرضي بعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب العربي أكذلك، أو على ما جاء في بعض النسخ بحذف همزة الاستفهام والاعتماد على تنغيم السؤال كذلك.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: في 20 من أكتوبر يحتفل الشعب الليبي بنهاية حكم الطاغية بميدان الشهداء وباقي ميادين الثورة، فكونوا في الموعد.

0: قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا.
1: هذا الواقع الذي حصل من الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم صوره رسولنا عليه الصلاة والسلام بصورة جميلة ويمكن أن تقع حقيقة وتترجم واقع هذا الأعرابي الذي كان نافرا من النبي صلى الله عليه وسلم شاردا منه ومن أصحابه بقبح معاملته للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فشبهه بالناقة التي تنطلق من صاحبها فيأتي الناس يحاولون الإمساك بها وردها إلى صاحبها فلا يزيلها ذلك إلا شرودا وبعدا عنه، فيقول لهم صاحبها اتركوها فأنا أعرف بها، فيقدم لها يحتال عليها بشيء من العلف يعرفها به فإذا بها تقدم عليه وتقبل وتبرك ليضع رحله عليها ويرتحل بها، وهي صورة لطيفة ودقيقة لم ترد في الكتب الصحاح هذه الصورة، وضعفها بعض أهل الحديث، وعلى أي حال تناسب المعنى والواقع الذي حصل من الأعرابي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها بين يديها فأخذ

0: لها من قمام الأرض.
1: قمام الأرض اسم جمع مفرده القمامة. الفرق بين اسم الجمع وبين مفرده هو التاء، فكما تقول نخلة ونخل وزهرة وزهر، تقول أيضا قمامة وقمام وحاجة وحاج. فإذا حذفت التاء تحول إلى اسم جنس جمعي. والقمامة على وزن فعالة تستعمل في العربية، وقد أشرنا إلى هذا في أحد الدروس السابقة، للشيء القليل. فالقمامة ليست كما يلفظها الناس يقولون قمامة، لا، بل هي قمامة بضم القاف على وزن فعالة، وهي لبقايا الطعام وما يستهلكه الإنسان. ومن ذلك البرادة لبقية الحديد المستعمل، والثمالة لبقية الشراب، والقلامة لما يبرز من ظفر الإنسان. فكل هذه الألفاظ التي على وزن فعالة تدل على الشيء القليل.
0: نعم. فردها حتى جاءت واستناخت، وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
1: هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومنعهم من أن ينموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من النميمة عن أصحابه. فهو يريد أن يخرج لمقابلة أصحابه رضي الله عنهم وهو لا يحمل في نفسه شيئا على أي منهم، وهو إبطال لدعوى الكافرين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الفرية العظيمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة التوبة رداً على المنافقين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الله مقالتهم بأنهم يقولون هو أذن، أي يسمع لما يقال له. فقال الله تعالى: هو أذن خير لكم، ويسمع لما ينفعكم ويصلح شأنكم ويؤلف قلوبكم، لا ما يثير البغضاء بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح يخبر أصحابه ويعلمهم ويبين لهم أنه لا يريد من أحد أن يشي بشيء إليه على أصحابه حتى يجد في نفسه عليهم شيئا من الكره. وما أبعد المسافة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسحها، وما نراه من بعض المسؤولين في زماننا هذا، حيث يتمنى كل مسؤول أن يعرف عن أصحابه في إدارته أو في شركته أو في مؤسسته، يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة منهم بجوسسة بعض أصحابه على بعضهم الآخرين. انظر إلى هذا الأدب الرفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم: أريد أن أخرج لأصحابي سليم الصدر، لا أعلم ولا لي حكم مسبق عليهم بأن فلانا قال كذا أو ادعى كذا أو غير ذلك. نعم.
0: ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليهم، وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
1: في الألفاظ في بقية كلام المؤلف رحمه الله يورد مجموعة من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في التشريع والأحكام الشرعية، من أنه كان عليه الصلاة والسلام يشفق على أصحابه أن يتابعوه في بعض الأعمال فتفرض عليهم، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا شك في ذلك. ولهذا كان يمنعهم أحياناً آمراً لهم بعدم متابعته، وأحياناً يبين لهم أنه لا يريد أن يفعل ذلك من طرفهم حتى لا يفرض عليهم. وساق المؤلف ستة أفعال ابتدأها بالأمر الأول وهو السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما جاء في الروايات. والسواك المراد به هو العود، عود الأراك المستعمل في تنظيف الأسنان. نعم.
0: وخبر صلاة الليل:
1: والمراد بخبر صلاة الليل هي صلاة التراويح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأعوام التراويح في المسجد فاجتمع عليه أصحابه، وفي ليلة أخرى وثالثة وربما رابعة، فخشي أن تفرض عليهم التراويح في رمضان فلم يخرج إليهم بعد ذلك، وبين لهم الحكمة من عدم خروجه، فتركهم يصلون أوزاعاً، كل واحد يصلي لخاصة نفسه منفرداً، إلى أن ولي الخلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكره أن يرى المسلمين مفرقين فجمعهم على أحفظ الناس لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه، فصاروا يصلونها مأمومين به. وهكذا توالت هذه السنة ولم تفرض برغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره بعدم مواظبته عليها مع أصحابه.
0: ونهيهم عن الوصال:
1: والمراد بالوصال هو أن يستمر الإنسان في صومه بعد الغروب إلى اليوم التالي، وهي مرحلة شاقة لا شك في ذلك. وقد كان في أول عهد المسلمين بفريضة الصيام أن المسلم بحلول الغروب يفطر، لكن إذا نام فهو قد دخل في صيام آخر لا يحل له الانفكاك عنه. وقد وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيس بن صرمة، حينما جاء لزوجته طلب منها شيئا من الطعام يتناوله إفطارا له فلم تجد له شيئا، وذهبت تسأل بعض جيرانها وجاءت فوجدته صائما، فوجدته نائما، وهما يعني أنه قد دخل في صيام جديد، ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب ما أصاب قيسا من الإرهاق في اليوم التالي في عمله، لكونه ظل 24 ساعة لم يتناول شيئا، جعل الله الفطر الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن يواصلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقيدوا في صيامه بفترة معينة، فلما أرادوا ذلك بيّن لهم أنه يختلف عنهم، فهو يبيت يطعمه الله ويسقيه، فعنده طاقة وقدرة واحتمال للاستمرار في الصوم. نعم.
0: وكرهته دخول الكعبة لئلا تتعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم.
1: مما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربي كما سيأتي في حديث يرويه المؤلف بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سأل ربه باعتباره من البشر قد يخطئ وقد يصيب في بعض المواقف في معاملته لأصحابه، وقد يغضب وقد يدعو على بعض الناس بالسخط والعذاب ونحو هذا، فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقلب ذلك ويجعله رحمة وشفقة وكرما وعفوا إلى غير ذلك مما يدخل في هذه المعاني.
0: وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته.
1: ومما يعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الغلام يصرخ ويبكي أثناء الصلاة، فيعلم أن أمه قلقة في ذلك الوقت عليه فيتجوز في صلاته. والمراد بالتجوز هنا ليس الإسراع فيها بما يخل بأركانها، وإنما هو التخفيف في القراءة والتخفيف في التسبيح ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحياناً بطوال المفصل، بل من السور الطوال أيضاً والمئين. نعم.
0: ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. انتهى الفصل.
1: فلله ما أكمل وأحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلمين ومع الجفاة والقساة الذين يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهم شفيق ورؤوف ورحيم كما نعته الله سبحانه وتعالى، حتى يؤمنوا ويسلموا وينجوا من نار جهنم والعياذ بالله. وما أجدرنا نحن المسلمين إلى أن نتخذ الشفقة والرأفة والرحمة خلقا نتعامل به، ولا نعادي بعضنا ولا يعادي بعضنا بعضا لأتفه الأسباب. والله الموفق للصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

هو الأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية،

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل

بكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.